بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم بالخير والمحبة والوئام. هذه إذاعة المكلا صوت حضرموت عبر الأثير، ونستهل معكم افتتاح إرسالنا الإذاعي ليومنا الأحد 26 من شهر صفر لسنة 1448 هجرية، الموافق 9 من أغسطس لسنة 2026 للميلاد. البداية دائما بخير الكلام ومنتجع الوجدان، آية عطرة من كتاب رب العالمين، حيث نصت وإياكم للمقرئ الشيخ العبد باخميس وما سيتيسر له من سورة الأنفال.

ذكر وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم

المفلحون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وفريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون

وما جعله الله إشرا ولتطمئن به قلوبكم وما

إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه

فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت

أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا

0: يستعجلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم. على بذكر الله تطمئن القلوب. مستمعينا الأفاضل كنا وإياكم مع المقري الشيخ العبد بخميس وقد تلا علينا ما تيسر له من سورة الأنفال. أجدد التحية والترحاب بكم مستمعينا الكرام وطاب صباحكم بكل خير عبر أثير إذاعة المكلا صوت حضرموت. نحييكم في مستهل افتتاح رسالة الإذاعي ليومنا الأحد. مستمعينا يطيب لي أن أستعرض وإياكم أواد فقرة برامجنا لهذا اليوم. في 7:15 تستمعون إلى الحديث الديني للشيخ ياسر محمد بعباد بعنوان الأمال بين الدنيا والآخرة. في 7:30 صباحا نوافيكم بعناوين الأخبار. بعدها مباشرة تستمعون إلى حلقة من برنامج سحر الشروق. في تمام 8:00 نكون وإياكم مع البرنامج المباشر صباح الخير يا حضرموت. وفي تمام 9:00 نوافيكم بأولى نشراتنا الإخبارية. عقب النشرة مباشرة تستمعون إلى متابعاتنا الإخبارية ثم نكون مع طائفة الإعلانات. في 9:30 يأتيكم برنامج أنا أستطيع. أما في 10:00 نكون وإياكم مع البرنامج المباشر شكاوى على الهواء. يستمر معكم هذا البرنامج 10:00 تماما نوافيكم بعرض الأنباء. في 11:15 تستمعون إلى الحلقة 22 من المسلسل اليومي ابن بطوطة. في 11:51 ننقل لحضراتكم آذان صلاة الظهر من الرحاب الطاهرة بجامع عمر بمدينة المكلا. في 12:00 نكون مع حلقة مسجلة من برنامج بريد المستمعين. في 12:30 يأتيكم برنامج الحويف. في 1:00 نوفيكم بموجز للأخبار. بعدها تستمعون إلى طائفة الإعلانات. بعد ذلك تستمعون إلى حلقة من برنامج حضرميات. في 1:15 تستمعون إلى حلقة مسجلة من برنامج تنفس. في 1:45 يأتيكم برنامج كلمتين. في 12:00 نوافيكم بنشرة الأخبار الرئيسة ليومنا الأحد. عقب النشرة مباشرة تستمعون إلى متابعاتنا الإخبارية ثم نكون بعدها مع الإعلانات المقروءة والمسجلة. في 12:25 يأتيكم برنامج المجلة الرياضية. أما في 2:58 ننقل إلى حضراتكم على الهواء مباشرة آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا. في 3:15 عصرا تستمعون إلى حلقة من برنامج بيت وخبر. في 4:00 نكون مع إعادة لبرنامج شكاوى على الهواء. وفي 5:00 نوافيكم بنشرة الأخبار المحلية. في 5:30 يأتيكم برنامج الأمن والحياة. أما في 6:00 تستمعون إلى حلقة مسجلة من برنامج مسامع ثقافية. في 6:12 ننقل إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا. ثم نواصل معكم ما تبقى من برنامج مسامع ثقافية. في 6:50 نوافيكم بموجز ختامي لأهم الأخبار. بعدها تستمعون إلى القرآن الكريم للمقرئ محمود خليل الحصري وما سيتيسر له من سورة المزمل. وفي 7:00 نختتم معكم إرسالنا بالسلام الوطني. مستمعينا الأفاضل كانت تلك أبرز مواد وفقرات برامجنا ليومنا الأحد. أتمنى أن تقضوا معها أجمل وأحلى الأوقات. 7:15 صباحا في استديو إذاعة المكلا. مستمعينا الكرام، نفتتح معكم الآن الفترة الدينية الصباحية، ونبدأها أولا بالحديث الديني للشيخ ياسر محمد بعباد بعنوان الآمال بين الدنيا والآخرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني، في حياة الناس اليومية يتناقلون أخبارا ويتوقعون حوادث في المستقبل وما يحيط به من أزمات وغلاء، فيستولي على قلوب الكثير منهم اليأس والقنوط، ويصابون بالإحباط، ويعايشون الهم في صباحهم وممساهم. وما ينبغي أن يكون حال المسلم هكذا، إذ مهما تكاثفت في حياته الظلمات واصطدمت بنفسه المشكلات، أرجع أمره إلى باريه، وعندئذ يبزغ من نور الأمل في نفسه ما ينشرح له خاطره وتنجلي عنه الهموم والغموم. فالأمل إذن طاقة يودعها الله في قلوب العباد لتحثهم على تعمير هذا الكون العجيب في الدنيا، ولتهيئهم للمستقبل الأخروي للفوز بالجنة. وإذا كان الأمر كذلك، انقسم الناس في الأمل إلى نوعين رئيسيين، وإذا كذلك انقسم الأمل نفسه إلى نوعين رئيسيين، دنيوي وأخروي. ولا بد من اجتماع الأملين لكل مسلم، لقول الله عز وجل: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولقوله عليه الصلاة والسلام: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. إذ من الخطأ أن يجعل المسلم كل تفكيره لدنياه منشغلا بآماله فيها متناسيا آماله الأخروية، ومن الخطأ أيضا أن يعزف عن الدنيا وكأنه ليس من أهلها، لا يهمه إصلاح فيها ولا يستوقفه تعمير لها ولا يأمل خيرا. وإليك أخي المسلم نماذج من الآمال للحياتين تنير السبيل للسالكين. فمن آمال الدنيا ما يقصه علينا القرآن من أن من أنبياء الله من تولى الممالك والرئاسات والوزارات. هذا حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم كان إلى جانب قيامه بأعباء النبوة وتبليغ الرسالة، كان إمام المسلمين وحاكمهم والساهر على مصالحهم. وهذه الخلافة يمتن بها الله على داود، فيقول: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. ويطلب سليمان الملك فيقول: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ويطلب يوسف الوزارة لما بعث الأمل في نفسه بأنه قادر على إدارة اقتصاد بلاده، فقال الله حاكيا عنه: قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فما أعظمها من عبرة أو من عبرة. وتصور يا سامعي، لو بعث اليوم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد بن الوليد وأمثالهم، لو بعث هؤلاء لرأيت منهم صاحب المصنع، ورأيت منهم القائد والقاضي والوزير والتاجر والشرطية، لأنهم هكذا كانوا في حياتهم، ليسوا هم بالصورة التي نظنها، هكذا كانوا في الحياة يدأبون ويعملون. يحدوهم لذلك أمل مشرق يمحي عن نفوسهم اليأس والقنوط. ولما لا، ومعلمهم صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. أما آمال الآخرة، والنوع الثاني من الأمل، آمال الآخرة فلا بد أن تستبد بالمسلم المشاعر نحوها. فهل من آمال لمستقبل أخروي؟ تلكم الحياة الأبدية الحقيقية التي فيها رجاء للقاء المولى، كما قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، فأمل الصالحين هو الجنة، ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، والنظر إلى وجه الله الكريم، وما جاهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفتحوا الفتوحات وأظهروا دين الله إلا بسبب آمال تسوقهم نحو الآخرة. في غزوة بدر خرج عليه الصلاة والسلام إلى الناس فحرضهم على القتال وقال: والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فقال عمير بن الحمام وكان في يده تمرات يأكلها: بخن بخن، ما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء. ثم قذف التمرات من يده ودخل يقاتل حتى قتل. ويأتي ربيعة بن كعب الأسلمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما بحاجاته وبأموره، فقال له عليه الصلاة والسلام: سل، يعني ماذا تريد؟ فقال ربيعة: أسألك مرافقتك في الجنة. قال له عليه الصلاة والسلام: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه الإمام مسلم. ما أحسنه من أمل لهذا الصحابي عندما يترك كل المطالب الدنيوية ويعلق أهمه ليكون في الجنة مع حبيبه صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى المربي عليه الصلاة والسلام لا يوافقه على المطلب من غير قيام بالأسباب، بل أشعره بتوجهه إلى ربه بذلك مع معاونة الطالب له بكثرة الصلاة. وهو درس لكل صاحب أمل أن يتمنى آماله ويسعى لإقامة الأسباب الموصلة إليها. وكم لعبت الأماني بأقوام قضوا أوقاتهم في تقصير ثم يقولون: عندنا أمل في الله، عندنا حسن ظن به أن سيغفر لنا. فأعظم بالأمل في الله، أعظم في الأمل بالله، ولكنه مفتقر إلى عمل موصل إليه. وقد قضت سنة الله في خلقه أن إدراك الأمل بتقديم العمل، إدراك الأمل بتقديم العمل. فالمغفرة سببها التوبة، والثواب سببه الطاعة، والعقاب سببه المعصية. وربنا يقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فلا بد من العمل، وإن كان الناس سيدخلون الجنة برحمة الله. فاللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وحقق آمالنا في الدنيا وفي الآخرة. آمين. اللهم آمين.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بالخيرات. من إذاعة المكلا نحييكم ونقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار ليومنا الأحد. اليمن يدين استهداف إيران ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز. عضو مجلس القيادة الخنبشي يترأس اجتماعا استثنائيا للجنة الأمنية بحضرموت، ويؤكد رفع الجاهزية الأمنية والعسكرية والحفاظ على تماسك المجتمع. الخنبشي يدعو المكونات المجتمعية للاصطفاف خلف مؤسسات الدولة وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الراهنة. وزيرة الخارجية تبحث مع أمين عام الجامعة العربية مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة. وزارة النقل تؤكد أن محاولة الميليشيات استهداف ناقلة نفط في ميناء المخا تمثل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية. وكيل حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء يدشن دورة تدريبية لتعزيز قدرات الأمن الصحي للعاملين بالمنافذ الحدودية. بحضور عضو اللجنة التحضيرية الناطق الرسمي للمجلس، السلطة المحلية بيساه تنظم لقاء موسعا للتعريف بالمجلس التنسيقي الأعلى. مستمعينا من إذاعة المكلا صوت حضرموت، قرأت على حضراتكم عناوين الأخبار ليومنا الأحد. تفاصيل أوفى لتلك العناوين في سياق النشرة التاسعة بإذن الله تعالى. شكرا على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله. أما الآن مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى حلقة من برنامج سحر الشروق.
1: يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المكلا تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بابوع.

المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا السحر الشروقي الجديد وحلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم سحر الشروق.

صباح الخير، صباح النور لكل من ينشر الخير ويبتسم للحياة ويترك أثرا جميلا في قلوب الآخرين.

مستمعين الأكارم، صباحكم أخوة ومحبة للأخوة. قال الله تعالى في محكم تنزيله: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الآية. مستمعين الأكارم، للأخوة في المودة.

قام الأخوة الإسلامية الكبرى. لقد كان المتعارف عليه قبل الإسلام أن الأخوة في الدم والنسب هي أعلى الروابط الإنسانية، لكن الإسلام جاء بترتيب جديد لهذه الروابط، وهي رابطة الأخوة في الدين، فجعلها من أعلى العلاقات. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: إنما المؤمنون

أجمل البسطاء الذين يصنعون من نور الصباح فرحا كبيرا، وما أجمل البسطاء الذين يصنعون من بسمة الأصحاب

أصحاب. مستمعين الأكارم، اشربوا الماء ببطء للفائدة الصحية، فهل تعلمون؟ أوضح العلماء أيها المستمعون الأعزاء أن شرب الماء ببطء وتحريكه في الفم قبل بلعه يعزز إنتاج اللعاب ويعطي إشارة للجهاز الهضمي بالاستعداد للطعام، مما يحسن الهضم ويقلل الحموضة. ولكن كيف يتم مضغ الماء؟ مضغ الماء لا يعني قضم الماء أو طحنه، ببساطة هو مجرد شرب الرشفات وتحريكها ببطء في الفم قبل بلع الماء بالطبع. ويقول العلماء والخبراء إن ذلك الأمر يساعد اللعابة على الامتزاج بالماء، مما ينشط الإنزيمات الهاضمة ويرسل للمعدة للاستعداد للابتلاع. كما أسفنا القول، فعندما يشرب الإنسان الماء بسرعة كبيرة فإنه يتخطى خطوات مهمة كالمعالجة الفموية، مما يعطل التنسيق الطبيعي بين الفم والحلق والمعدة. من أجل ذلك فإن شرب الماء ببطء يعد ضمانا للهضم السليم. مستمع العزيز، إذا دفعتك الحياة إلى منعطف لا تريده، تذكر أن غالب نقاط التحول المهمة يساق إليها الإنسان كرها لا محبة، ويساق إليها الإنسان اضطرارا لا اختيارا. ولكن قيل في هذا المنحى شعرا: ويكتب الله خيرا أنت تجهله، وظاهر الأمر حرمان

السحر شروع، سحر الشروق. إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بابوع.

صوت حضرموت. مستمعينا الكرام, في تمام الساعة 8 نكون وياكم مع البرنامج المباشر صباح الخير يا حضرموت. إلى ذلكم الموعد نستمع وياكم إلى أغنيتين. في الأولى يغني محمد سالم بن شامخ قل لي صباح الخير, ومن ثم نستمع إلى صباح في أغنية زي العسل. هذا أولا محمد سالم بن شامخ في أغنية قل لي صباح الخير.

النار صبح على خله صبح على الأغصان واقصف لنا فله طير السماء بكر بكر صبح على خله صبح على الأغصان واقصف

بمنع كلامك ليه وانت الجمال كله بمنع كلامك ليه ليه وانت الجمال كله كل النهاية ايه خلي الدلع خلي

0: مع تباشير الصباح يولد الحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة وفي كل صباح مشرق. إذاعة المكلا تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حضرموت يا حضرموت.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، أتينا لكم من جديد في هذا الصباح الجديد وهذا اليوم الجديد وبداية أسبوع جديد. مستمعينا الأعزاء، نحن نأتي إليكم في مثل هذا الوقت من كل يوم عبر أثير إذاعتنا وإذاعتكم إذاعة المكلة، ومن خلال برنامجنا وبرنامجكم هذا صباح الخير يا حضرموت نأتي إليكم وكلنا أمل وكلنا تفاؤل وكلنا بشاشة منذ الصباح الباكر، فنصب على كل وجه مبتسم، كل وجه بشوش قام وأدرك قيمة الحياة. فالحياة جميلة مستمعينا الأعزاء عندما نكون سعداء، عندما نكون متفائلين بخير قادم إن شاء الله. فصباحاتكم دائما انتصارات، وصباحاتكم دائما تفاؤل ومحبة فيما بيننا البين. فتحية لكم في هذا الصباح الجميل، وتحية لك يا حضرموت في هذا الصباح وكل صباح.
0: وعدنا وعد الصباح، وعدنا مجددا لننثر لكم من عبارات الود والمحبة. نلتقيكم عند مفترق الصباح، نأخذكم في جولة أثيرية لمدى ساعة كاملة بين تفاصيل حضرموت، بين الكلمة الجميلة والنغم الطروب، وأيضا الخبر الذي حدث في حضرموت أو في أرجاء حضرموت أو الفعاليات التي عملت أو اعتملت في حضرموت. نقول لكم مع بدايات الصباح، صباحكم جميل وصباحاتك كلها أجمل يا حضرموت.
1: ومع هذا الصباح الجميل مستمعينا الأعزاء نبعث إليكم بتحياتنا.
0: من الأعداد والتقديم الزميل محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر،
1: وتشاركني التقديم الزميلة أروى يزيد،
0: يرافقنا من التنفيذ والهندسة الصوتية الزميل معتز سالم علي،

0: إشراقة الصباح.
1: عزيزي المستمع،
0: عزيزتي المستمعة،
1: صباح الأفراح والليالي الملاح التي تجلب لنا السعادة وراحة البال،
0: صباح العراس التي تشهدها معظم مناطقنا المتزامنة مع الأجازة الصيفية.
1: نعم، لازم أن نعيش موسم الزواجات، حيث نفرح دائما في مثل هذا الوقت من كل عام بزواج إخواننا وأقاربنا وأصدقائنا.
0: ولكن ما يزعجنا في هذه الزواجات وغيرها من المناسبات استخدام الألعاب النارية والمفرقعات بأصواتها المزعجة وخطورتها،
1: وأيضا استخدام الأسلحة النارية وإطلاق وابل من الرصاص في الهواء التي تشكل خطرا على حياتنا.
0: فكم من أفراح تحولت إلى مآتم، وتحول ذلك العرس إلى حزن.
1: فعلينا أن نعي جيدا لننبذ هذه الظواهر السيئة التي تجلب لنا المآسي والأحزان وزواج سعيد.

0: صباح الخير يا حضرموت مستمعينا الأعزاء في كل مكان، نجدد التحية لكم ومع فقرة أخرى من فقرات هذا البرنامج، وهي الفقرة المعتادة بالمثل الشعبي الحضرمي، والذي يقول اليوم لأروى المثل
1: مثل يقول فارع من الشارع،
0: وتقريبا هذا المثل مسموع كثير.
1: نعم،
0: متداول،
1: ونسمعه بصيغة أخرى بيجيلها فارع من الشارع
0: وتختلف ولكن المعنى واحد.
1: نعم.
0: ونحن اليوم نقول فارع من الشارع، وهذا المثل يضرب للأجنبي حين يتدخل لإصلاح ذات البين بين صديقين أو قريبين، يعني اثنين بينهم نزاع ويجي واحد
1: هذا المشكلة تتفاهم ولا يستطيع المقربين حلها. فيقول لك بيجي لها فارع من الشارع، يعني
0: بيجي واحد غريب
1: يعني بيحلها لنا
0: بيحلها. وهناك مثل يقولون تذوق في رأس الفارع أو شيء،
1: والفارع على صميل،
0: والفارع على صميل. يعني هو
1: يعني يدخل بيصلح بين اثنين والهدة تتطور يعني، وما حد يتحكم في أعصابه وفي يداته، فيحصل له
0: تجي على رأسه يعني.
1: يحصل له مصيبه،
0: وخاصة إذا كان أجنبي.
1: بالفعل إذا كان غريب. وكلمة فارع في اللهجة الحضرمية من الفعل فرع،
0: يعني
1: الذي يفض النزاع.
0: واليوم يقول فارع
1: من الشارع.
0: من الشارع.

0: صباح الخير يا حضرموت، وما زالت فقراتنا تتوالى في هذه الحلقة من صباح الخير يا حضرموت، ووصلنا الآن إلى الطقس. سنتعرف على حالة الطقس والنشرة الجوية من الراصد الجوي الأستاذ صلاح العبثاني من المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمكلا. أسعد الله صباحك صلاح.
1: أهلا وسهلا وصباحكم بكل خير، حياكم الله.
0: نعم، تحسنت الأجواء وماذا لديك؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحيكم عبر أثير إذاعة المكلا القادمة لحضراتكم. النشرة الجوية المتوقعة بإذن الله تعالى، حيث يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية وجزء بكر من الأجواء على المرتفعات الجبلية الرائمة جزئيا، الحضور الغير معطولة بطبعية متفاوتة تشيد درجة صاحبها الرياح الهادئة وحبت الورد على أجزاء من محافظات البلاد الشمالية، كما أمطار غيظة مصحوبة بالرعد أحيانا على أجزاء من المحافظات كما تبدو لتشمل لحج وأبين والبيضاء خلال فترة الظهيرة والمساء، وتكون الرطوبة خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظات الطرقات الجبلية، في المناطق الساحلية غائم جزئي حار وردي، وطول أمطار عادية على أجزاء من الشرقية والجنوبية والغربية، وأثرت التهاون والرياح ناشطة ليلة شديدة تتراوح بين 24 و 46 عقدة حول خليج سقطرى وخليج عدن والساحل الشرقي والجنوبي. الأجواء الصحراء المغاربة جزئيا على صحراء البلاد حارة إلى شديدة الحرارة، تتراوح درجة الحرارة العظمى بين 39 و 44 درجة مئوية، وطول أمطار رعدية متفرقة على أجزاء من محافظات البلاد في المنارة حضرموت كما مارب والجوف والرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا تعمل على إثارة الأتربة والإيمان. المركز الوطني يدعو المواطنين التواجد في الشعاب والوديان والوديان ومجاري السيولة أثناء وطول الأمطار. احتمال العاصفة الرعدية ينصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة بجوار الأشجار العالية وعدم استخدام الهاتف المقالي. التدمج من الولايات الأفريقية بسبب وطول الأمطار وتشكل الذبابات على الشلالات والمنحدرات الجبلية. وسجل بحر الصيدين وربما تستكون من طول البحر وارتفاع المويش حول أقصر السفترة والساحل الشرقي والجنوبي وخارج عدن. المناطق الساحلية الأجواء الحارة والرطبة، والصحاري الأسود الساحلية من الأجواء الشديدة للحرارة وصحب الكثير من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس الصفراء لفترة الظهيرة. درجات الحرارة في المستوى في عدن 38-31 في المكلا 33-27 الحدود 38-33 في سقطرى 34-28 في الغيبة 30-25 سبعة 17 وفي كايو 31-20 وفي 27-16 وفي الغيبة 33-22 وفي 34-29 وفي عدد 33-27 وفي مارب 24-27 البحر يكون معتدل إلى مقترب على الساحل الجنوبي وخليج عدن والساحل الشرقي، هنا يكون معتدل الموج على الساحل الغربي وباب المنبت، ويكون مقترب إلى عالي على أرخى سقطرى. صلاح العبثاني، مكتب الأرصاد بمدينة المكلا.
0: شكرا جزيلا لك.

0: صباح الخير يا حضرموت مستمعينا الاعزاء، الان مع جوله في الصحافه المحليه، حيث صدرت في العاصمه المؤقته عدن صحيفه 14 من اكتوبر اليوميه، وقد حملت الصحيفه عددا من العناوين البارزه على مختلف صفحاتها. نبدا بالصفحه الاولى وهذه العناوين البارزه.
1: العقيد ماجد النزيلي متحدثا رسميا باسم القوات المسلحة اليمنية.
0: برئاسة رئيس مجلس القيادة، مجلس الدفاع الوطني يتخذ قرارات لتعزيز الجاهزية ومواجهة التهديدات.
1: رئيس المجلس الرئاسي يوجه برعاية أسر الشهداء وجرح الهجوم الإرهابي الحوثي.
0: الرد الحازم على مصادر التهديد والإرهاب واجب وطني، وحماية المواطنين ومقدرات الدولة أولوية قصوى. أيضا من العناوين، ترأس اجتماعا استثنائيا للجنة الأمنية بحضرموت، الخنبشي يدعو المكونات المجتمعية للاصطفاف خلف مؤسسات الدولة وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات.
1: العرادة على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات رادعة لوقف انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية.
0: عثمان مجلي، لا سلام ولا استقرار مدام مشروع ميليشيا الحوثي الإرهابية مستمرا في تهديد اليمن والمنطقة.
1: الإرياني، المعسكرات المستهدفة يمنية ومنتسبوها يمنيون، ورواية الحوثي تضليل مفضوح.
0: نفذت حملة أمنية واسعة في المحافظات المحررة لتعزيز الأمن. وزارة الدفاع، القوات المسلحة سترد على عدوان ميليشيا الحوثي الإرهابية في الزمان والمكان المناسبين.
1: في رسالتها إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن التصعيد الحوثي، وزيرة الخارجية تدعو إلى موقف حازم وداعم لمؤسسات الدولة.
0: وفي الصفحة الثانية من صحيفة 14 من أكتوبر الصادرة هذا الصباح في العاصمة المؤقتة عدن، وهي صفحة شؤون محلية، نقرأ هذه العناوين. برئاسة رئيس مجلس القيادة، مجلس الدفاع الوطني يتخذ قرارات لتعزيز الجاهزية ومواجهة التهديدات.
1: إنهاء الانقلاب المدعوم إيرانيا هو المدخل الحقيقي للأمن والاستقرار.
0: الرد الحازم على مصادر التهديد والإرهاب واجب وطني.
1: وحماية المواطنين ومقدرات الدولة أولوية قصوى.
0: إنهاء الانقلاب هو الطريق إلى السلام والتنمية.
1: حماية الملاحة الدولية جزء من مسؤوليتنا تجاه الأمن الإقليمي.
0: استمرار الانعقاد الدائم لمواجهة التطورات الميدانية والأمنية.
1: اتفاقية مكة للدفاع المشترك خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الجماعي.
0: المحرمي يؤكد أهمية تعزيز دور المرأة في مختلف مجالات التنمية.
1: اليمن يرحب باتفاقية مكة للدفاع المشترك ويؤكد أهميتها في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
0: وننتقل الآن إلى الصفحة الثالثة من صحيفة 14 من أكتوبر الصادرة هذا الصباح في العاصمة المؤقتة عدن، ونقرأ هذه العناوين. زار مصلحة الجمارك وأكد على المسؤولية المشتركة لمواجهة التهريب.
1: رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة ستواصل توفير كل الضمانات للحفاظ على استقلالية الصندوق الاجتماعي للتنمية.
0: وزارة حقوق الإنسان تدين جريمة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمخيمات النازحين في مأرب.
1: البنك المركزي اليمني وقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
0: السلطة المحلية بمحافظة مأرب تحمل ميليشيات الحوثي الإرهابية مسؤولية استهداف مخيمات النازحين. ولازلنا نتصفح معكم صحيفة 14 من أكتوبر الصادرة هذا الصباح في العاصمة المؤقتة عدن. وصلنا الآن إلى الصفحة الأخيرة ونقرأ هذه العناوين. الأحوال المدنية في خور مكسر بعدن تدشن خدمة إصدار الرقم الوطني للأطفال دون سن 16 عاما.
1: تدشين مهرجان خريف حوف ومخيم الأسر المنتجة بالمهرة.
0: استكمال أعمال إعادة تأهيل عقمة الباطن في أبين لتعزيز الاستفادة من مياه السيول.
1: بلادنا تشارك بمتسابقين في الدورة 46 من مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم.
0: قراءة في حوار رئيس الوزراء لصحيفة عكاظة.
1: وفي عمود يوميات التي كتبها هذا الأسبوع أو هذا اليوم ثروت شيزاني التعذيب بالكهرباء.
0: نعم وهناك الكاراتيه.
1: نعم
0: كاراتيه. طبعا هناك عمارة
1: مكتوب فيها حلوة عبارة حلوة لا على كهرباء والبلكونات انت وحظك.
0: انت وحظك وهذا يعني رجل وزوجته يمكن يشوفون في هذا
1: يدبرون هم لاتيك باش تهجرون.
0: طبعا عرفنا ما فيش
1: مكتوبات حلوة لا على كهرباء
0: والبلكونات
1: انت وحظك
0: يعني يمكن تصلف
1: يمكن مخربانة.
0: كانت هذه أبرز عناوين صحيفة 14 من أكتوبر الصادرة هذا الصباح في العاصمة المؤقتة عدن.

0: الخير يا حضرموت، ونذهب الآن إلى الوادي هناك وفي إطار تعزيز خدمات الرعاية الصحية التخصصية وتوظيف التقنيات الحديثة في القطاع الصحي. دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان برباع مشروع عيادة مؤسسة حضرموت للطب الإنجابي بهيئة مشفى سيئون العام.
1: العيادة العيادة تهدف إلى بناء قدرات الأطباء والباحثين من خلال تبادل الخبرات العلمية والطبية، بما يعزز كفاءة الكوادر الصحية ويسهم في تطوير مستوى الخدمات الطبية وفق أحدث التقنيات العالمية. الزميل صالح محمد مراسلنا في حاضرة الوادي والصحراء مدينة سيئون معنا الآن على الطرف الآخر من الهاتف ليوافينا بالمزيد عن هذه الدورة. صباح الخير زميلي صالح.
2: صباح النور والسرور أستاذ محمد، وحييكم وحيي كل المستمعين عبر هذا البرنامج. صباح الخير يا حضرموت. طبعا وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سمين برباع يفتح العيادة الطبية التي كانت للطب الصحي، وكان عدد من الأخوة الذين رافقوا وكيل المحافظة مدير عام مكتب وزارة الصحة وكذلك رئيس هيئة مستشفى سيئون العام. العيادة تتضمن إعطاء المشورة بين الأطباء وكذلك أيضا إيصال العديد من الجوانب المتعلقة بالاستشارات الطبية. وطبعا أكد وكيل محافظة حضرموت أن مشروع الطب الاتصالي يمثل العديد من النقلة الرائعة النوعية في مسار التحول الرقمي، ويسهم في ربط الكوادر الطبية المحلية بالخبرات والاستشارات. وطبعا العيادة هي يعني لأول مرة تفتتح في وادي حضرموت، وتلاقي أيضا ارتياح كبير من خلال كافة المجتمع. من جانبي أشار المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت للطب الاتصالي الدكتور عبد الله بغفار إلى أن المؤسسة تسعى لإحداث تحول رقمي في القطاع الصحي عبر توفير منصة متخصصة للطب الاتصالي تربط الكوادر الطبية المحلية والمرضى. وطبعا هذه العيادة أستاذ محمد تكون خدمة للمرضى دون أن تغادروا للخارج، في هناك اتصالات بين الأطباء الاستشاريين الخارج وكذلك الأطباء المحليين. الدكتور حسن عمر تحدث للبرنامج حول هذه العيادة التي كانت لها الأثر في العديد من المواضيع المتعلقة بالطب الاتصالي. وأشار الدكتور حسن عمر باتيس أن العيادة مهمة جدا، وهو استشاري خاص وأمين عام الطب الاتصالي، وحدث البرنامج الدكتور حسن عمر باتيس أن هذا العمل يعتبر عمل حديث في الطب الخاص، وبإذن الله تعالى سيلاقي العديد من الجوانب المتعلقة بالطب الاتصالي. وأضاف الدكتور حسن عمر باتيس للبرنامج قائلا:
3: أنا سعيد جدا اليوم بوجودي في سيئون بينكم، أنا طبعا ابن الوادي وابن حضرموت الحبيبة كلها، وكلنا بإذن الله نتعاون في هذا المشروع الكبير. تسمعون وتعرفون تفاصيله بإذن الله، اللي هو مشروع الطب الاتصالي أو الطب عن بعد. هدفه أنه تشخيص وعلاج كل الحالات بدون سفر للخارج، بالتواصل بين الأخصائيين اللي هنا اللي عندهم انترنت، واللي قريب أقرب أخصائي للمريض مع الأخصائيين اللي في الخارج، ونسوي التحاليل كلها عن بعد بحمد الله. ندرب المختبرات هنا تسوي تحاليل ونرسلها للسعودية وترسل بعضها لأمريكا أو إلى أي مكان آخر في العالم. والحالات اللي تحتاج جراح بإذن الله الله نجيب لها جراح مختص بالتواصل مع الجراح اللي هنا ويجون يسوون العملية مع بعض، وهذا يكون في تدريب وتأهيل للكادر المحلي وتشخيص وعلاج المرضى. هذا باختصار في التدريب والتأهيل مهم جدا، التثقيف والوعي الصحي أيضا عندنا مهم جدا للناس وللكوادر كلها بإذن الله. يعطيكم ألف عافية. دكتور حسن عمر باتيس، أنا استشاري أمراض دم وورم أطفال في مستشفى الملك خالد الجامعي في الرياض، ومؤسس ورئيس مجلس مؤسسين في مؤسسة حضانة الطب الاتصالي والأمين العام لها أيضا. وأسسنا بحمد الله وحدة أورام الأطفال لأول مرة في حضرموت، وحدة أورام أطفال متكاملة في مركز أورام في ابن سينا ومستشفى الجامعي. يعطيكم العافية.

0: صباح الخير يا حضرموت، مستمعينا الأعزاء، لازلنا معكم ومع فقراتنا المختلفة وللرياضة حضور في صباحاتنا الحضرمية. ننتقل الآن إلى الفقرة الرياضية والزميل الإعلامي الرياضي أحمد سالم القثمي ليوافينا بأبرز الأنشطة الرياضية سواء كانت محلية وعربية أو عالمية، وهو الآن معنا على الطرف الآخر من الهاتف. صباح الخير زميلي أحمد. نعم تفضل، ماذا لديك اليوم؟
1: صباح الخير لجميع مستمعيات المكلة وهذه برنامج صباح الخير يا حضرموت. بداية هذه الفقرة وكالعادة ستكون بالشأن المحلي وبالتحديد دوري الدرجة الأولى الإنمي الثانوي، انتهت منه الجولة العاشرة وأفرز عدد من النتائج واشتعل هناك الصراع والمنافسة في هذا الدوري، حيث انتهت هذه الجولة بعدد من النتائج، حيث هناك كان فوز لوحدة صنعاء على المكلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والعروبة وتحرير النبيل انتهت مباراته بالتعادل الإيجابي بهدفين من الجانبين. هناك كان تعادل للمصدر وشعب حضرموت أمام مستضيف نادي أهلي صنعاء من دون أهداف، وتفوق حضرموت كان الفاز على نادي شباب البيضاء بهدف من الرد، وهناك ايضا سير مارب فاز على متغير الترتيب اللي هو اتحاد حضرموت بثلاث اهداف نظيفه، والارموخ والاتحاد انتهت مباراتهما بالتعادل الايجابي بهدفين من الجانبين. المباراه الوحيده في هذه الجوله وهي التي كانت مقرره بين نادي سلام الغرفه ونادي هلال الحديده، والتي تم تأجيلها من قبل الاتحاد الإعلامي لكرة القدم. في الدوري الدرجة الثالثة لأندية الساحة حضرموت التي انطلق منه الدور الثاني، حيث أفرزت عدد من النتائج، حيث كان هناك فوز لشبيبة الديف الشرقية على قصيعر بثلاث أهداف مقابل هدف، وهناك أيضا كان فوز لنادي شباب أوروكوب على شباب ميسع بهدفين دون رد، و نادي المصارع فاز على حزاز هو بأربع عادات نظيفة. اليوم ستكون هناك مباراة بين نادي شباب أوروكوب ونادي روعا. نادي شباب أوروكوب يخفيه الفوز من أجل التقدم إلى الدور النهائي من هذا الدوري. في نادي حضرموت هناك أيضا في درجة الثالثة هناك كان عرض النتائج، هنا كان فوز اتفاق الحوطة على نادي الساح وانتهى الى نصف النهائي بمباراة الترجيح. كان هناك ايضا امس تأهل لنادي شباب القطن على نادي سيئون بركلة الترجيح. وفي الرياضة العالمية وهي ابرز اخبار هذه الرياضة، هناك الحدث الابرز هو انتقال النجم الدولي محمد صلاح نادي طرابزون سبور التركي غالبا من نادي ليفربول الانجليزي.
0: شكرا زميلي احمد على هذه الفقرة وان شاء الله نلتقي.

0: صباح الخير يا حضرموت. وفي الوقت الذي تتجه فيه أنظار كثير من الشباب والناشئة خلال الإجازة الصيفية إلى قضاء أوقات الفراغ، اختارت مؤسسة رخية للتنمية أن تجعل من هذا الموسم فرصة استثنائية لاستثمار الوقت وبناء العقول وتنمية المواهب وتهذيب النفوس من خلال برامج صيفية تربوية وتعليمية هادفة.
1: وتأتي هذه الجهود عبر قسم القرآن الكريم وعلومه لمؤسسة رخية للتنمية الذي يعمل على تحويل الإجازة الصيفية إلى موسم عامر بالقرآن والعلوم التربوية. مراسلنا في مديرية رخية الزميل مبارك بن سكرمان الآن على الطرف الآخر من الهاتف. صباح الخير زميل مبارك.
2: صباح الخير زميل محمد والأخت الزميلة.
1: نعم تفضل يا مبارك.
2: قبل نتطرق إلى رقبتنا من حول هذا الموضوع، حيث شهدت مديرية رخية خلال الساعات الماضية أمطار متوسطة إلى خفيفة في بعض المناطق المختلفة، وبعض الشيوخ التي شهدتها المنطقة مثل شعب شداد أو شعب شمصة وعلون، هذه بعض الشعاب التي سالت أمطار أو سالت سيولة خفيفة من بعض هذه الشعاب. ونتذكر حتى هذه اللحظة زميلي محمد المستمعين الكرام أن مدينة رخية ومدينة مجاورة تشهد سحب في هذه اللحظات كثيفة، ومع خلال توقعات خلال الساعات اللي قادمة أمطار بإذن الله تعالى على هذه المناطق.
1: مع مبارك، أنت الآن من أين أتيت؟
2: الآن أتيت من مديرية حورة منذ تحركي قبل ساعة ونصف، والحمد لله كانت في وقت متأخر من الليلة هناك أمطار خفيفة جدا في مديرية حورة، وكذلك سحب كثيفة في هذه المناطق المختلفة، حورة مرورا بالخشعة والصافد وغيرها من المناطق، هناك سحب كثيفة حتى وصولي إلى مديرية رخية لإستزال هذه السحب الممطرة بإذن الله تعالى خلال الساعات القادمة.
1: ما هناك أي سيول في الطريق أنت جاي؟
2: أمطار سيول خفيفة جدا نتيجة الأمطار التي الوزير التي شهدتها تلك المناطق التي ذكرتها آنفا.
1: نعم تفضل يا مبارك.
2: نعم، من خلال جهود المتفقة التنمية التي بدأت كل جهودها خلال الإجازة الصيفية، هناك جهود كبيرة في استثمار هذه الوقت وبناء وتنمية مهارات الطلاب وغيرهم من هذه البرامج التربية والعلمية الهادفة. وتأتي هذه الجهود عبر قسم مؤسسة القرآن الكريم والعلوم الشرعية مؤسسة رخية للتنمية الذي يعمل على تحويل الإجازة الصيفية إلى موسم عامر بالقرآن والعلم والتربية تحت رسالة واضحة تتمثل في حفظ أوقات الشباب والشباب والناشئة وتعليمهم على كتاب الله تعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الغرس القيمة والأخلاق بين جيل واعي ونافع لمجتمعه ووطنه. ومن خلال هذه كان هناك مراكز ودورات صيفية تقدم مؤسسة رخية منها بين تجميع حفظ القرآن وغيرها التي ذكرناها، وكذلك هناك أوقات في ترسيخ مفاهيم تعليم العلوم الشرعية لدى الطلاب، وراح تحملهم المسؤولية وبروح الفريق الواحد وكشف أيضا مواهبهم وكذلك تنمي مهاراتهم وقدراتهم ويكون عنصرا ساعدا في هناك عن في أسرته وأيضا المجتمع، وكذلك استثمارا في الإنسان وصناعة المستقبل. هناك جهود بذلتها مؤسسة رخية في هذا الإطار يتجاوز مفهوم النشاط الصيفي التقليدي الذي السنوي كل سنة يقوم بهذه الجهود في تلك المناطق. أخذنا تصريح من رئيس مؤسسة رخية التنمية الأستاذ عبد الله الشريف، نستمع في هذا التصريح ماذا قال فيه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صيف مؤسسة رخية للتنمية، صيف بالقرآن والشباب يصنعون المستقبل، في استغلال لوقت الفراغ في الإجازة الصيفية اتجهت أنظار كثير من الشباب والناشئة إلى قضاء الإجازة الصيفية في أوقات الفراغ، فاتجهت مؤسسة رخية للتنمية نحو صناعة موسم مختلف، موسم تستثمر فيه الساعات وتبنى فيه العقول وتهذب فيه النفوس. فالمراكز والدورات الصيفية أقيمت في عدد من مدارس التحفيظ بمؤسسة رخية للتنمية في مديرية رخية، فيجد الطلاب برامج متنوعة تجمع بين حفظ القرآن الكريم وتلاوة القرآن وتدبره ودراسة السنة النبوية والعلوم الشرعية والدروس الإيمانية والتربوية في أجواء تعليمية تجمع بين الجدية والمتعة. برامج الصيف لم تقتصر على حلقات القرآن والدروس الشرعية، بل حرصت المؤسسة على أن تقيم باقة متنوعة من الدورات التدريبية والمهارات النافعة التي تسهم في اكتشاف قدرات الشباب وتنمية موهبهم، إلى جانب الأنشطة الرياضية والمسابقات الثقافية والبرامج الترفيهية والأنشطة الجماعية. فمن هنا نشكر كل من كان له جهد بذل في إنجاح هذا الصيف، وعلى رؤوسهم المعلمون والمربون وكل إنسان بذل جهد، كما نشكر المحسنين والمتصدقين الذين آمنوا جميعا بأن بناء الإنسان أعظم استثمار، وأن تعليم القرآن من أجل أبواب الخير. فمن هنا نشكر كل من ساهم وكل من دعم، فهي رسالة لكل أب وأم ولكل مربي وداعم ومحسن، إن تدفع بابنك إلى حلقة القرآن الكريم فأنت لا تملى ساعاته في وقته فحسب، بل قد تفتح له طريقا يمتد أثره إلى عمره كله. الأستاذ عبد الله شران، رئيس مؤسسة رخي للتنمية.

0: نعبر شوي على صباح الخير يا حضرموت مستمعينا الأعزاء. طبعا أروى ما أجمل الملتقيات الصيفية وحلقات الذكر خصوصا في المساجد وأيضا في بعض المؤسسات، وهي تعلم الطلبة والطالبات والتلاميذ وتستغل هذه الإجازة الصيفية في العلم النافع والمفيد، ومنها طبعا القرآن الكريم وعلومه وأيضا السنة النبوية من أحاديث وغيرها، فهذا تجعل لها يعني في ميزان حسناتهم، وطبعا يكون جيل متسلح بالعلم الديني وينفعه في آخرته.
1: بالفعل محمد، عندما يرتع الأطفال في رياض القرآن الكريم فأنهم ينشأون على تعاليم الدين، فالمصدر الأول والمشرع الأول في ديننا هو كتاب الله سبحانه وتعالى، فيه التشريعات، فيه الآداب، فيه السلوكيات، فيه قصص الأمم السابقة، فيه الكثير والكثير والكثير من الدروس التي يتعلمها المسلم في حياته، فبدءا من الطفولة يتعلم الإنسان تدريجيا حتى يصل إلى العلم الكامل.
0: نعم، ولذلك علينا أن نحث أبنائنا وأطفالنا بأن ينخرطوا في مثل هذه الحلقات، حلقات الذكر، سواء كانت في المساجد أو في الملتقيات الآن مع الإجازة الصيفية.
1: نعم، المراكز الصيفية.
0: نعم صحيح. ويستغلون وقت الفراغ الآن، تقريبا إجازة طويلة الإجازة الصيفية.
1: نعم، وخلاص اقتربت المدرسة على
0: صحيح. ويستغلون باقي الفرصة يعني أو باقي الوقت الآن في العلم النافع من تعلم القرآن، حفظ القرآن. هناك أجور كبيرة لحفظة كتاب الله، وأيضا من قرأ حرف واحد ب30 حسنة.
1: نعم.
0: ولا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف
1: ولام حرف
0: وميم حرف، وهذه أجور عظيمة.
1: كذلك هناك بر، فقارئ القرآن ويتمه كاملا الماهر فيه طبعا يلبس والديه يوم القيامة تاج الوقار.
0: نعم
1: الجهرة في أبهام الدنيا وما فيها وأبهام الشمس.
0: نعم صحيح. نعم. لذلك مثل ما أسلفنا حتى أبنانا للانخراط والتعلم حتى دائم، مش في الإجازات الصيفية، حتى مع المدارس يجعلون ورد من القرآن الكريم أو حلقة بعد المغرب في المسجد يتعلموا، وتفيدهم أيضا في الدراسة في حفظ المناهج.
1: نعم، مناهج القرآن الكريم مادة التربية الإسلامية.
0: نعم.
1: في آيات كأدلة على الفقه في الإيمان. نعم. في السيرة، في الفقه، في الحديث أيضا.
0: نعم صحيح.
1: إذا لم يشغل الإنسان نفس وقته بما يفيد أشغله بما لا يفيد، وبالتالي يعود عليه بالوبال.
0: نعم صحيح. وتقريبا الوقت انتهى أروى.
1: نعم.
0: ولا يسعنا إلا أن نذكر أنفسنا والإخوة المستمعين بمواعيد أذان الصلوات لهذا اليوم ويوم الغد إن شاء الله تعالى بحسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها.
1: أذان الظهر يكون عند 11:51
0: يؤذن لصلاة العصر هذا اليوم في 2:58.
1: ويؤذن للمغرب بمشيئة الله تعالى عند 6:12.
0: ويؤذن لصلاة العشاء في 7:20.
1: أذان الفجر اليوم الغد بمشيئة الله تعالى يكون عند 4:13.
0: أما شروق شمس الغد إن شاء الله في 5:28، وتبدأ صلاة الشروق في 5:44 تقريبا. الأوقات الآن نازلة في الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء، بينما الفجر يمكن طالع الفوق.
1: نعم، اختلف الوقت الآن.
0: نعم، وهكذا هي الدنيا.
1: كان العصر يبدأ بعد الثلاث، الآن قبل الثلاث.
0: قبل الثلاث وهكذا الظهر. فأتينا الآن إلى ختام حلقة اليوم من صباح الخير يا حضرة.
1: سرتنا بصحبتكم من الإعداد والتقديم الزميل محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.
0: شاركتني التقديم الزميلة أروى بيزي.
1: ولكم التحية أيضا من المنفذ لحلقة هذا اليوم معتز سالم علي.
0: نلتقي إن شاء الله يوم الغد.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
2: صباح الخير. صباح الخير يا حضرة.

أعزائنا عزيزاتنا، نرحب بكم في إذاعة المكلة بفقراتنا البرامجية المختلفة التي نرجو أن تنال إعجابكم وتلبي رغباتكم وتشبع ذائقتكم بما تقدمه إذاعة المكلة عبر الأثير خلال بثها اليومي. فكونوا معنا على الموعد، نحن دوما معكم ونتوق للقياكم.

0: اسمع يا اخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
1: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. انا اخترت تعليم فني، وشوفنا الحمد لله، اشوف المشروع شفنا قدنا بفتحه.
0: والله جد كل الحماس ده عندك وما خفت من كلام الناس؟
1: الصدق انا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وابغيت، ما هو في كلامهم.
0: وكيف الوضع وايش الحل؟
1: شفنا بقول لك حاجة، اسمع اخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
0: يا اخي اسمع، شكلي لازم اجي التفكير وروح اشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ده.
2: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.

0: التاسعة تماما في المكلا.
1: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطاب صباحكم بكل خير. هذه إذاعة المكلا، ومنها نوافيكم بنشرة الأخبار الصباحية، نستهلها بالعناوين. اليمن يدين استهداف إيران ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز. عضو مجلس القيادة الرئاسي الخنبشي يترأس اجتماعا استثنائيا للجنة الأمنية بحضرموت، ويؤكد رفع الجاهزية الأمنية والعسكرية والحفاظ على تماسك المجتمع. وزيرة الخارجية تبحث مع أمين عام الجامعة العربية مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة. بحضور عضو اللجنة التحضيرية ناطق رسمي للمجلس، السلطة المحلية بيساه تنظم لقاء موسعا للتعريف بالمجلس التنسيقي الأعلى. من الإيجاز إلى التفاصيل، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أدانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات استهداف إيران ناقلة نفط تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة أثناء عبورها مضيق هرمز، معتبرة ذلك تهديدا خطيرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية والسفن التجارية. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبا نسخة منه، أن هذا الاعتداء يمثل خرقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2817 الذي يكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات المائية الدولية. وحملت وزارة الخارجية إيران مسؤولية استمرار هذه الاعتداءات وتداعياتها، محذرة من أن تكرارها من شأنه زيادة التصعيد وتقويض أمن واستقرار المنطقة والتجارة الدولية، مطالبة بوقفها فورا والالتزام بالقانون الدولي. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس اجتماعا استثنائيا للجنة الأمنية بمحافظة حضرموت لمناقشة مستجدات الأوضاع والتطورات الأخيرة، وفي مقدمتها التصعيد الذي تنتهجه ميليشيات الحوثي الإرهابية، إلى جانب استعراض الوضعين الأمني والعسكري في المحافظة ومستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع مختلف التطورات. واستمعت اللجنة إلى إحاطة حول مستوى الجاهزية الأمنية والعسكرية، مؤكدة رفع درجة اليقظة والاستعداد إلى أعلى المستويات في المنطقة العسكرية الثانية والوحدات والتشكيلات العسكرية والأجهزة الأمنية، بما يعزز قدرتها على أداء مهامها في حماية المحافظة والحفاظ على أمنها واستقرارها والتعامل مع أي مخاطر أو تهديدات محتملة. وشددت اللجنة الأمنية على أهمية استشعار أبناء حضرموت لمسؤولياتهم الوطنية والمجتمعية في هذه المرحلة، وتكاتفهم ووحدة صفهم، والعمل على تجنيب المحافظة أي مظاهر للتوتر أو الفوضى أو الانجرار إلى أي معترك أو ممارسات من شأنها الإضرار بأمنها واستقرارها ومصالح أبنائها، مؤكدة أن الحفاظ على حضرموت مسؤولية جماعية تتطلب تغليب

الآن أن الأجهزة المختصة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي مخالفات أو ممارسات تخل بالأمن والاستقرار. وأكدت اللجنة أن الأجهزة الأمنية والعسكرية ستواصل أداء واجباتها بمسؤولية ويقظة عالية وبما يكفل حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وصون الأمن والاستقرار، داعية مختلف المكونات والقوى السياسية والمجتمعية إلى توحيد الصف الحضرمي وتعزيز التكاتف والتعاون والاحتكام إلى الحوار والقانون وتغليب مصلحة حضرموت وأمنها واستقرارها فوق أي اعتبارات أخرى. وفي السياق الإقليمي، رحبت اللجنة الأمنية بالاتفاق الدفاعي الذي أعلن عنه بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية، معتبرة مثل هذه التفاهمات والتعاون الإقليمي خطوات مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلام في المنطقة. دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي المكونات المجتمعية والقبلية إلى تعزيز الاصطفاف الوطني والمجتمعي خلف مؤسسات الدولة وتوحيد الجهود بما يسهم في حماية المكتسبات الوطنية ومساندة جهود السلطة المحلية والحفاظ على أمن واستقرار حضرموت في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات التي تمر بها البلاد. جاء ذلك خلال لقائه أمس بالمكلا ممثلي قبائل مجلس آل كثير بساحل حضرموت برئاسة رئيس المجلس الشيخ علي صالح بن طالب الكثيري وبحضور وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثيري، حيث استمع إلى إشادة ممثلي المجلس بالجهود التي يبذلها عضو مجلس القيادة في توحيد الصف والدفع نحو بلورة رؤية حضرمية جامعة تحفظ لحضرموت حقوقها واستحقاقاتها وتعزز جهود تحسين الخدمات الأساسية، مثمنين خطوات تأسيس المجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى ودوره في توحيد المكونات والجهود الحضرمية. وأعرب محافظ حضرموت عن تقديره العالي للمواقف المشرفة لقبيلة آل كثير وإسهاماتها الوطنية والمجتمعية في مختلف المراحل، متطرقا إلى مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في ظل التصعيد الحوثي الإرهابي الأخير وتداعياته على الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة أمس مع الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير نبيل فهمي مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة وسبل تعزيز التشاور والتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. واستعرضت الوزيرة الزوبة خلال اتصال هاتفي مع السفير نبيل فهمي مستجدات التصعيد الحوثي الأخير وما شمله من استهداف للقوات المسلحة ومخيمات النازحين والأعيان المدنية في مأرب وامتداد الاعتداءات إلى الأراضي السعودية في نجران بالتزامن مع استمرار تهديد الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. وأكدت أهمية دور الجامعة العربية في بلورة موقف عربي موحد وفاعل لمواجهة هذه التهديدات وتداعياتها الإقليمية، معربة عن تطلع اليمن إلى مرحلة أكثر فاعلية في العمل العربي المشترك وتعزيز دور الجامعة في مواجهة التحديات التي تمس أمن الدول العربية وسيادتها واستقرارها. كما أكدت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين أن موقع اليمن المحوري وعمقه الاستراتيجي يجعلان من استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني عاملا أساسيا في تعزيز منظومة الأمن القومي العربي وحماية الممرات البحرية الحيوية. أدانت وزارة النقل بأشد العبارات محاولة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني استهداف ناقلة نفط كانت راسية في ميناء المخا على البحر الأحمر مساء الجمعة بواسطة زورق مفخخ في اعتداء جديد يهدد سلامة الملاحة البحرية والمنشآت الحيوية ويشكل خطرا مباشرا على سلامة العاملين في القطاع الملاحي والبيئة البحرية. وأوضح بيان

0: صادر عن الوزارة، تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبا نسخة منه أن الدوريات البحرية التابعة للمقاومة الوطنية رصدت زورقا يقترب من ساحل محطة كهرباء المخا بالتزامن مع وجود الناقلة النفطية في موقع إرسائها بميناء المخا، قبل أن تتخذ الجهات المختصة الإجراءات اللازمة للتعامل مع التهديد وتفجير الزورق قبل وصوله إلى المنطقة المحظورة في نطاق ميناء المخا. وأكدت وزارة النقل أن مثل هذه الأعمال العدائية تمثل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وتعرض السفن التجارية والنفطية وأطقمها للخطر، فضلا عما قد تسببه من أضرار بيئية جسيمة، لا سيما في حال استهداف السفن المحملة بالمشتقات النفطية أو المواد الخطرة، وما قد يترتب على ذلك من تسربات نفطية وتلوث للمياه والشواطئ والثروة البحرية. النبأ الأخير في هذه النشرة. نظمت السلطة المحلية بمديرية ساه أمس لقاء موسعا ضم الشخصيات الاجتماعية وعدد من أعيان ومقادمة القبائل وممثلي منظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة والمستقلين وممثلي المكونات والأحزاب والقوى السياسية. وفي مستهل اللقاء رحب المدير العام لمديرية سعيد يماني الجابري بالحاضرين، مؤكدا أهمية اللقاء تعريف بالمجلس مؤكدا أهمية اللقاء للتعريف بالمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى وإتاحة الفرصة أمام مختلف شرائح المجتمع للإطلاع على رؤيته وأهدافه، مشيرا إلى أهمية أن يكون لمديرية ساه حضورا فاعلا في المرحلة القادمة بما يحقق تطلعات أبناء حضرموت. واستعرض الجابري جملة من القضايا والهموم والاحتياجات التي تواجه المديرية في عدد من المجالات الخدمية والتنموية، مؤكدا أهمية معالجتها بما يسهم في إيجاد الحلول المناسبة لها، متمنيا في ختام كلمته للجنة التحضيرية للمجلس التوفيق والنجاح في أداء مهامه وتحقيق أهدافها. من جانبه نقل عضو اللجنة التحضيرية الناطق الرسمي الدكتور عبد العزيز صالح جابر تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي رئيس اللجنة التحضيرية، مستعرضا الأهداف العامة للمجلس وفي مقدمتها تعزيز التوافق بين مختلف القوى والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية وترسيخ العمل المؤسسي القائم على الشراكة والانفتاح بما يسهم في حماية مصالح حضرموت والدفاع عن حقوقها واستحقاقاتها. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى ختام نشرة أخبار التاسعة من إذاعة المكلا. في ختامها تقبل تحيات الزميلة علي عمرة من إدارة الأخبار والبرامج السياسية، الزميل معتز سالم علي من التنفيذ والإخراج، تحيات الزميل عبد الرحمن السقاف من الإعلام الجديد، تحياتي من التقديم محمد رويشد. شكرا على الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الأعزاء المستمعون، متابعتنا الإخبارية مستمرة معكم وفيها تطالعون. وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء يشهد اختتام برنامج إدارة المخاطر المناخية للتراث الثقافي. الوكيل بارباع يؤكد أن الحفاظ على التراث الثقافي يمثل مسؤولية وطنية مشتركة. لتنمية مهارات الشباب وتمكينهم، ورشة بالمكلا حملت عنوان رحلة المشروع الناجح. المهندس العمودي يؤكد حرص القيادة على إيلاء تمكين الشباب أولوية قصوى في مختلف المجالات. متابعات صلاة عبد الله إبراهيم. شهد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين برباع اختتام برنامج إدارة المخاطر المناخية للتراث الثقافي الذي نظمته مؤسسة جرنير للبيئة والتنمية المستدامة بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين بالشأن البيئي والثقافي وممثلي الجهات ذات العلاقة. وفي حفل الختام استعرضت رئيسة المؤسسة الأستاذة مريم باء محرز مخرجات البرنامج الذي استمر لمدة 5 أيام، وركز على تعزيز قدرات المشاركين في التعرف على المخاطر المناخية التي تهدد مواقع وموروثات التراث الثقافي، وآليات تقييمها وتحليلها، وإعداد خطط وإجراءات للحد من آثارها بما يسهم في تعزيز حماية التراث الثقافي وصون الهوية التاريخية. وأشاد وكيل المحافظة بالجهود التي تبذلها مؤسسة جرنير للبيئة والتنمية المستدامة في تنفيذ البرامج النوعية التي تعزز الوعي بقضايا البيئة والتراث وتنمي قدرات الشباب والمهتمين، مثمنا ما حققه البرنامج من مخرجات تسهم في رفع كفاءة المشاركين وتعزيز دورهم في حماية الموروث الثقافي. وأكد الوكيل باربا أن الحفاظ على التراث الثقافي يمثل مسؤولية وطنية مشتركة تستوجب تضافر جهود الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والمهتمين بالشأن الثقافي والبيئي، مشددا على أهمية مواصلة تنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية التي تسهم في مواجهة آثار التغيرات المناخية على المواقع التراثية بما يضمن استدامة هذا الإرث الحضاري للأجيال القادمة. وحول البرنامج تحدث لمتابعتنا الإخبارية رئيسة مؤسسة جرنير للبيئة والتنمية المستدامة الأستاذة مريم باء محرز قائلة:
2: طبعا برنامج تدريبي مقام من مؤسسة جرينر المناخية للبيئة والتنمية المستدامة، برنامج تتكون من 5 أيام جدا مكثفة بمادة غزيرة تم استخراجها من منهج عالمي يتبع لمنظمة Preserving Legacies، يتحدث عن كيف أننا فعليا نستطيع تقييم المخاطر المناخية للتراث الثقافي سواء كان المادي ولا أو الغير مادي. الفكرة ما فيها أن نحن أخذنا هذه المادة أو هذا المنهج وتم ترجمته وعكسه على ما يتناسب مع السياق المحلي، وتم اختيار 25 مشارك عن طريق استمارة تسجيل وتم إعطاهم المادة. المحاول كانت تتمحور حول 3 أشياء أساسية: أولها يبدأ بالتراث وما هي التراث والتعمق أكثر مما هو التراث المادي ولا مادي، ثم عن المناخ وتطرقنا بشكل أعمق لتقييم المخاطر المناخية وكيفية عمل ذلك، وأخيرا تكلمنا عن أمور إدارية عن الشخص يجب أن يحظى بها عند القيام بتقييم المخاطر المناخية. وبشكل عام كانت الفكرة أن التدريب لا ينتهي عند انتهاء البرنامج، بل يبدأ مرحلة جديدة وهي فعليا تقييم المخاطر المناخية في التراث الثقافي لدينا في وادي حضرموت مبدئيا، ثم ممكن أن ننطلق ونستمر بأماكن أكبر. والفكرة وما فيها أنه والهدف الأساسي من الدورة ليس فقط تدريب وتقييم هذه المخاطر، ولكن أيضا صنع قادة قادرين أن يكونوا حماة لهويتنا التاريخية لهويتنا التراثية، وأن أيضا نصنع قادة مناخيين قادرين غدا على القيام بالأعمال المناخية على المستوى المحلي ثم الدولي بإذن الله. وفعليا مخرجات الدورة والردود الفعل والتغذية الراجعة كانت أجمل وإيجابية بشكل كبير، حيث رأينا الكثير من الحماس حول الدورة وطلبها في أماكن أخرى غير المكان المقام بالتدريب. ورأينا أيضا ردود فعل من المتدربين داخل الدورة بالاهتمام والرغبة في فعليا إتمام المراحل الأخرى من المشروع. نحن جدا سعيدين، وهي من تجاربنا التي نرى أنها ناجحة ونطمح بأن نستمر فيها وأن نستمر ببرامج أخرى. وبشكل فعلي مؤسسة جرينر فعليا جالسة تخطو الخطوة الصحيحة نحو أهدافها، أساسها طبعا نقل المعرفة العالمية إلى أثر محلي.
1: رحلة المشروع الناجح، كانت عنوان ورشة تدريبية بقاعة نادي متطوعون بمدينة المكلا، هدفت إلى تعريف الشباب بأساسيات التخطيط وآليات الحصول على الفرص التمويلية المتاحة عبر صندوق دعم الشباب. وجاءت الورشة بتنظيم من منظمة أثر الشبابية وبالشراكة مع صندوق دعم الشباب ومؤسسة متطوعون. وفي كلمة التدشين عبر المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علاء علي العمودي عن سعادته بالمشاركة في دعم مثل هذه المبادرات التي ترفد الشباب والشابات بالمهارات المعرفية والعملية اللازمة لتأسيس وإدارة مشاريعهم بنجاح، مؤكدا حرص قيادة المكتب على إيلاء التمكين الشبابي أولوية قصوى في مختلف المجالات إلى جانب الدعم المستمر للأندية والاتحادات الرياضية وتعزيز الشراكات الفاعلة مع المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بخلق فرص العمل والحد من البطالة بين أوساط الشباب. وتناولت الورشة التي قدمتها المدير التنفيذي لصندوق دعم الشباب الأستاذة رشا سعيد بن هامل المحاور الأساسية والمعايير المطلوبة لتقديم المشاريع للصندوق وفق الإجراءات المعتمدة، مع التركيز على أهمية الاستشارات الفنية ودراسات الجدوى الميدانية لضمان استدامة المشاريع. وقالت المدير التنفيذي لصندوق دعم الشباب الأستاذة رشا سعيد بن هامل لإذاعة المكلا في حديثها عن الورشة:
3: سعيدين بالتغطية المتواصلة لإذاعة المكلا لأنشطة صندوق دعم الشباب وشاكرين لهذا الجهد. كانت لدينا ورشة تعريفية بالمشروع خطوة بخطوة إلى أن يصل إلى النجاح، وكان ضمن استهدافنا لطلاب الجامعات ورواد الأعمال الشباب. قمنا بالجلوس مع الشباب تعريفهم بالصندوق والفرص التي يقدمها وطريقة الحصول على القرض، دراسة الجدوى وكيفية تعبئتها. ثم قمنا بالاستماع لهم ومشاكلهم التي يواجهونها والصعوبات والعراقيل التي تمنعهم من التقديم في الصندوق بحيث يتم تضمينها ضمن المشاكل حتى نقوم بحلها وإيجاد حلول مقاربة تتناسب مع تطلعاتهم. حقيقي أشكر منظمة أثر شباب على تعاونها معنا لتغطية الكليات، والآن لدينا نحن وهم مشروع آخر وهو عمل مسح للمناطق واحتياجاتها المشاريع بحيث لا تكون هناك مشاريع مكررة ولكن تسقط القروض للمشاريع التي يحتاجها فعلا من المجتمع حتى يكون لها أثر. صندوق الآن يقوم تحديث مستمر لسياساته ولأنظمته لكي تواكب احتياجات الشباب وتطلعاتهم في محافظة حضرموت. لدينا في يوم الشباب العالمي ورشة أخرى سنقوم تنفيذها بمعية وكيل الشباب ومنظمة المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي وبالشراكة مع مكتب استشارات المستقبل ومؤسسة حضرموت للتنمية. سنكون بالقرب منهم لكي نسمع احتياجاتهم ونسقطها في برامج الصندوق. نأمل أن تصب هذه اللقاءات في خدمة الشباب والمجتمع، ونأمل أن تعمل تنمية اقتصادية وتساعد على تحقيق تطلعات الشباب. حاليا نحن في حراك مستمر حتى لا يظل الصندوق على نفس الوتيرة، كما نحاول أن نعمل توسعة للشراكات مع كافة القطاعات التي يعني تتواكب أفكارها وتطلعاتها مع نفس توجهات وتطلعات وأفكار الصندوق. ونتمنى أن تأتي هذه الشراكات ثمارها قريبا بإذن الله.

صوت حضرموت. مستمعينا الكرام، في 9:30 تستمعون إلى حلقة مسجلة من برنامج أنا أستطيع. إلى ذلك الموعد نستمع إلى سالم كرامة بطيق في أغنية دار الفلك.

إذاعة المكلا تقدم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع، من إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة المكلا في حلقة جديدة من برنامجكم أنا أستطيع. هذه المساحة التي نلتقي فيها لنشهد على عظائم الإرادة ونرى كيف يحول الإنسان الألم إلى أمل والتحدي إلى صرح من الإنجاز والتميز. تبارك من صغى للروح صوتا وأودع في العزيمة ما يشاء، فكم من جسم يعلوه انكسارا وفي علياء همته ضياء. فليس العجز في أعضاء جسم، ولكن العجز أن يهوى العفاء.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء عبر أثير إذاعة المكلا في حلقة جديدة من برنامج أنا أستطيع. مستمعين الأحبة في كل مكان، موضوعنا اليوم يغوص في عمق التحديات الطبية النادرة، حيث نسلط الضوء على حالة طبية خلقية تتطلب فهما عميقا ورعاية متكاملة، وهي ما تعرف بمتلازمة التراجع الذيلي. سنستعرض معكم الدليل الطبي الشامل حول هذه الحالة، من التعريف والأسباب إلى الأعراض والتشخيص وسبل الدعم والإدارة الطبية. متلازمة التراجع الذيلي تعرف في بعض الأوساط الطبية باضطراب التراجع السفلي أو عدم تصنع العجز، وتعد من الاضطرابات الخلقية النادرة جدا والتي تحدث أثناء المراحل المبكرة جدا من النمو الجنيني داخل الرحم. تؤثر هذه المتلازمة بشكل أساسي على الجزء السفلي من الجنين، وتحديدا النصف السفلي من العمود الفقري والأطراف السفلية والأعضاء الداخلية المرتبطة بالحوض والجهازين البولي والهضمي. تتمثل الحالة في غياب جزئي أو كامل للفقرات العجزية والقطنية، مما يؤدي إلى عدم اكتمال نمو الأنسجة والهياكل العظمية والعصبية المحيطة بتلك المنطقة. الأسباب وعوامل الخطر: على الرغم من التقدم الطبي الحديث، إلا أن السبب المباشر الدقيق لحدوث المتلازمة لا يزال غير محدد بشكل كامل، لكن الدراسات والأبحاث الطبية ترجع الحالة إلى تداخل بين أسباب بيئية وجينية أثناء التمايز الخلوي في الأسابيع الأولى من الحمل، تحديدا بين الأسبوع الرابع والسابع. ويعتبر وجود مرض سكر الحمل غير المنضبط لدى الأم أثناء فترة الحمل أحد أبرز عوامل الخطر المرتبطة بزيادة احتمالية الإصابة بالمتلازمة. الاضطرابات الوعائية الجنينية ووجود نقص أو خلل في التروية الدموية الشريانية للقسم السفلي من الجنين أثناء مرحلة التشكل النسيجي. العوامل الجينية والبيئية: بعض الطفرات الجينية النادرة أو التعرض لبعض المؤثرات البيئية أو المواد الكيميائية أثناء المراحل الأولى للحمل قد تؤدي إلى توقف النمو التمايزي للأنبوب العصبي والشريط البدائي. مستمعينا، وتتفاوت شدة المتلازمة بشكل كبير من حالة إلى أخرى، وتصنف طبيا إلى عدة درجات بناء على مدى غياب الفقرات وتأثر الأعصاب. الدرجة الخفيفة وتتضمن غيابا جزئيا للفقرات العجزية مع تأثير محدود على الحركة ووظائف الأعضاء، وقد لا تؤثر بشكل كبير على النمط الحياتي اليومي للطفل. الدرجة المتوسطة تشمل تشوها أو غيابا كاملا للفقرات العجزية وبعض الفقرات القطنية السفلى، مما يسبب ضعفا واضحا في الأطراف السفلية ومشاكل في التحكم بالمثانة والأمعاء. الدرجة الشديدة تمتد لتشمل غياب كامل الفقرات القطنية والعجزية مع اندماج أو ضعف شديد في نمو عظام الحوض والأطراف السفلية، ما يعرف أحيانا بظاهرة الاندماج الأطرافي أو وضعية الفراشة، وتأثر شديد للأعصاب المحركة والأعضاء الداخلية. وتتنوع التظاهرات السريرية لهذه المتلازمة وتستهدف عدة أجهزة في الجسم: الجهاز الهيكلي والحركي، ضمور أو عدم اكتمال عضلات الساقين والفخذين، انحراف أو عدم استقرار مفصل الحوض والركبتين، وجود تشوهات في القدمين مثل القدم المروحية أو القدم الروحة، حدوث انحناءات غير طبيعية في العمود الفقري كالجفاف الفقري، وفي الجهاز البولي والتناسلي خلل في التعذير العصبي للمثانة المثانة العصبية، مما يؤدي إلى صعوبة التحكم في التبول أو حبس البول، ارتفاع خطر الإصابة بالتهابات المجاري البولية المتكررة وزيادة الضغط على الكلى، عيوب خلقية قد طال الجهاز التناسلي أو الكليتين مثل غياب إحدى الكليتين أو كثرة الكيسات. وفي الجهاز الهضمي ضعف التحكم في عضلات الشرج، مما يؤدي إلى سلس البراز أو الإمساك المزمن، الانسداد المعوي أو وجود عيوب تشريحية في أسفل القناة الهضمية في بعض الحالات الشديدة. التشخيص ووسائل الاكتشاف المبكر: يتم التشخيص عبر مرحلتين أساسيتين: التشخيص ما قبل الولادة، يمكن اكتشاف الشذوذات الهيكلية في النصف السفلي من الجنين عبر إجراء التصوير في الموجات فوق الصوتية عالية الدقة في المجسم الثاني من الحمل، حيث يظهر عيوب النمو الفقري أو وضعية الأطراف السفلية غير الطبيعية. التشخيص بعد الولادة:
التصوير بالرنين المغناطيسي لتقييم مدى تأثر النخاع الشوكي والجذور العصبية وتحديد مستوى غياب الفقرات بدقة. الفحوصات الشعاعية لتقييم بنية العظام ومفاصل الحوض. الفحوصات الوظيفية مثل تخطيط المثانة وفحوصات وظائف الكلى لتقييم صحة الجهاز البولي. مستمعين الكرام، هناك خطط علاجية وإدارة الحالة تستلزم إدارة المتلازمة نهجا طبيا متكاملا يشترك فيه فريق متعدد التخصصات: جراحة عظام، جراحة أعصاب، وجراحة مسالك بولية، وعلاج طبيعي، حيث لا يوجد علاج جذري يعيد نمو الفقرات، ولكن تركز الرعاية على تحسين جودة الحياة وتمكين الطفل من الاعتماد على نفسه. التدخلات الجراحية: جراحات تقويم العظام وتثبيت العمود الفقري والحوض لتحسين وضعية الجلوس والوقوف. جراحة المسالك البولية لتصريف البول وحماية الكليتين من الفشل أو الأذى المرتد. الجراحات التعديلية للقدمين والأطراف لتحسين إمكانية تركيب الأجهزة التعويضية. التأهيل والعلاج الطبيعي: برامج العلاج الطبيعي المكثف لتقوية العضلات المتبقية وتحسين التوازن. تدريب الطفل على استخدام الكراسي المتحركة أو الدعامات المشدودة والأجهزة التعويضية بحسب درجات الحركة المتاحة. أما الرعاية البولية والهضمية: استخدام القسطرة البولية المتقطعة لتدبير المثانة العصبية ومنع التلف الكلى. تنظيم الحمية الغذائية واستخدام الملينات أو البرامج التأهيلية للتحكم بالأمعاء. وهناك أيضا الدعم النفسي والآفاق المستقبلية. يؤدي الدعم النفسي والاجتماعي دورا حاسما في تمكين الأفراد المصابين بهذه المتلازمة بالرغم من التحديات الجسدية والصحية المفروضة، فإن أغلب المصابين يمتلكون قدرات ذهنية وإدراكية طبيعية تماما، وتمكنهم الرعاية الصحية المتقدمة والأجهزة التعويضية والتأهيلية من تحقيق نجاحات أكاديمية ومهنية واجتماعية بارزة والعيش بشكل مستقل وفاعل داخل المجتمع. وهنا يطرح الكثير من أهل المصابين والمستمعين سؤالا مهما جدا: هل هذه الحالة وراثية ويمكنها أن تنتقل بين أفراد العائلة؟ والإجابة العلمية الدقيقة هي لا، هذه الحالة ليست وراثية بالمعنى التقليدي ولا تنتقل أو تتوارث بين أفراد العائلة من جيل إلى آخر. غالبية حالات متلازمة التراجع الذيلية تحدث بشكل عشوائي وفردي، أي أن وجود طفل مصاب بها في العائلة لا يعني بالضرورة انتقالها إلى الإخوة أو الأبناء مستقبلا، ويعود ذلك إلى أن الحالة تنشأ إما عن طفرات جينية جديدة وتلقائية تحدث في المراحل الأولى جدا من انقسام الخلايا، أو بسبب عوامل بيئية وأيضية أثناء 5 أسابيع الأولى من الحمل، وأبرزها عدم انتظام مستويات السكر لدى الأم الحامل، وليس بسبب وجود جين مصاب ينقل عبر العائلة. لذلك يؤكد الأطباء دائما أنه لا داعي للقلق من انتقال المتلازمة كمرض وراثي عائلي، ويمكن للأشخاص المصابين بها وأفراد عائلاتهم إنجاب أطفال أصحاء تماما. وكما أشرنا مستمعين الكرام، فإن هذه المتلازمة لا تمس العقل ولا تحد من الطموح، وتاريخنا المشرق مليء بنماذج أبهرت العالم، مثل غانم المفتاح من دولة قطر، شاب عربي مسلم يعد رمزا عالميا للإرادة، ولد بمتلازمة التراجع الذيلية، ورغم غياب الجزء السفلي من جسده إلا أنه أصبح رائد أعمال وسفيرا للنوايا الحسنة ورياضيا يمارس الغوص والتزلج، وافتتح كأس العالم عام 2022 بتلاوة خاشعة للقرآن الكريم. صالح الأشقر صانع محتوى وملهم أثبت بابتسامته وعزيمته أن الإعاقة الحقيقية هي إعاقة الفكر، وأصبح صوتا مؤثرا يدعم ذوي الهمم ويبث الأمل.

مستمعين الأكارم عبر أثير إذاعة المكلة، نجدد بكم الترحيب واللقاء في هذه المحطة المتجددة من برنامجكم الأسبوعي أنا أستطيع. نلتقي لنواصل معا غرس قيم الوعي والمسؤولية والمشاركة، ونفتح صفحة جديدة تضمن سلامة وأمن كل فرد في المجتمع تحت أي ظرف كان، عبر فقرتنا التوعوية الدائمة من حقي. اليوم نسلط الضوء على حق جوهري يمس الحفاظ على الحياة، وهو الحق في الحماية والسلامة والوصول إلى الإغاثة في حالات الطوارئ والأزمات الإنسانية. مستمعين الأفاضل، إن الأزمات الإنسانية والظروف الطارئة كالكوارث الطبيعية الناتجة عن السيول والأعاصير أو الأزمات والصراعات هي أوقات استثنائية تضع سلامة البشر على المحك. في هذه الأوقات بالذات تؤكد المادة 11 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن للدول والمؤسسات التزاما صارما باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة ذوي الإعاقة وتوفير سبل النجاة لهم دون تمييز أو إغفال. إن هذا الحق يترجم عمليا من خلال عدة خطوات استباقية، أولها تصميم خطط إخلاء وإنذار مبكر تكون متاحة بجميع الوسائل مثل الإشارات الضوئية والنصية للصم والنداءات الصوتية الواضحة، وتهيئة مراكز الإيواء والمخيمات تكون ميسرة هندسيا وصحيا لاستقبالهم. كما يشمل هذا الحق تدريب فرق الدفاع المدني والإغاثة على آليات التعامل الصحيحة والآمنة مع مختلف الإعاقات، وضمان وصول المساعدات الغذائية والطبية والأجهزة التعويضية إليهم في أماكنهم بشكل مباشر وعاجل. وعندما تضع خطط الطوارئ والإغاثة بمنزل عن احتياجات ذوي الإعاقة، وعندما تخلو مراكز الإيواء المؤقتة من الخدمات المهيئة والوصول الميسر، فإن ذلك يضاعف من حجم المخاطر والمعاناة، ويعد تقصيرا صريحا في توفير الأمان الإنساني المكفول قانونا. إن دمج هذه الفئة في خطط السلام الوطنية ليس مجرد استجابة إنسانية عابرة، بل هو ركن أساسي في منظومة العدالة والاستقرار التي تضمن ألا يترك أحد خلف الركب مهما كانت الظروف قاسية. مستمعين الكرام، إن الأمان والسلامة هما الأساس الذي تقوم عليه الحياة وتصان به الكرامة الإنسانية في كل الأوقات. ومن هذا المنبر نبعث برسالة إلى الجهات الإغاثة وفرق الطوارئ وصنع القرار، اجعلوا معايير الحماية والوصول الميسر في مقدمة خططكم الإنسانية، فبحماية الكل تتماسك المجتمعات، وليبقى صوت الإرادة والنجاح عاليا وثابتا. أنا أستطيع.

مستمعينا الكرام، وفي فقرتنا التقنية، واتساب تتيح إجراء المكالمات الصوتية والمرئية عبر المتصفح وتطلق مزايا جديدة للمكالمات. أعلنت شركة ميتا إضافة دعم المكالمات الصوتية والمرئية إلى تطبيق واتساب ويب الذي يعمل عبر متصفحات الإنترنت، مما يتيح للمستخدمين إجراء المكالمات واستقبالها مباشرة عبر المتصفح دون الحاجة إلى تطبيق واتساب في الهاتف أو الحاسوب. وتأتي الخطوة لتوسيع قدرات واتساب ويب الذي اقتصر سابقا على الوصول إلى المحادثات وتبادل الرسائل والملفات، في حين ظلت المكالمات متاحة عبر تطبيقات الهواتف وتطبيقات أخرى مثل أجهزة الحاسوب. وأكدت ميتا أن المكالمات عبر واتساب ويب ستكون مجانية ومحمية بالتشفير التام بين الطرفين دون حدود زمنية للمكالمة، وتحكي تجربة الاتصال عبر الويب تطبيق واتساب في الهواتف، إذ أضافت الشركة ويبا مخصصا لسجل المكالمات بالإضافة إلى إمكانية مشاركة الشاشة في أثناء مكالمة الفيديو. وقالت ميتا إن الميزة تستهدف المستخدمين الذين يعتمدون على أجهزة مشتركة أو حواسيب العمل التي لا تسمح لهم بتثبيت التطبيقات، بالإضافة إلى من يفضلون استخدام واتساب مباشرة عبر المتصفح. وتضيف ميتا مجموعة من الأدوات التي تقرب واتساب ويب من منصات الاجتماعات المرئية مثل زوم وجوجل ميت، إذ يمكن للمستخدمين إجراء مكالمات فيديو تضم ما يصل إلى 32 مشاركا. وأضافت الشركة ميزة غرفة الانتظار التي تمنح منظم المكالمات القدرة على الموافقة على المشاركين قبل انضمامهم، ويمكن الاستفادة منها عبر مشاركة رابط لمكالمة واتساب مع تفعيل خيار طلب الموافقة على الانضمام. وحصلت المكالمات على ميزتي لتحسين جودة الاتصال، وتتيح الميزة الأولى تشغيل الفيديو العالي الدقة خلال الثواني الأولى من المكالمة، في حين تقلل الثانية الضوضاء المحيطة لإبراز صوت المتحدث بوضوح أكبر. وبدأت ميتا طرح ميزات المكالمات الجديدة تدريجيا لمستخدمي واتساب حول العالم على أن تصل إلى مزيد من الحسابات تباعا.

مستمعين الكرام، إن هذه النماذج الملهمة وهذا التفصيل الطبي الشامل يضع على عواتقنا جميعا مسؤولية إنسانية ومجتمعية عظيمة. إن تمكين أبطال متلازمة التراجع الذيلية وكل أصحاب الهمم ليس منا ولا إحسان، بل هو حق أصيل وواجب وطني وأخلاقي. إننا من عبر أثير إذاعة المكلا نرسل نداءنا لكل مؤسسة وكل فرد وكل قطاع صحي واجتماعي، دعونا نتكاتف لتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتقدمة وتسهيل البيانات التمكينية ودمجهم كاملا في المدارس والجامعات وميادين العمل. هنا نفتح لهم الأبواب ونرفع عن طريقهم العوائق، فنحن لا نساعدهم فقط بل نثري مجتمعنا بالطاقات والأنفس الأبية التي تنبض بالوفاء والإبحار. إلى هنا مستمعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نلتقي بكم في حلقة قادمة من برنامجكم أنا أستطيع. أحييكم ودمتم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع، من إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا.

0: شكاوى على الهوى. شكاوى على الهوى تواصل أثيري أسبوعي. نرفع من خلاله شكاوى وملاحظات ومقترحات المواطنين إلى المسؤولين. شكاوى على الهواء مع فهيم باخريبة. فهيم باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شكاوى على الهواء. هذه الحلقة التي خصصناها للحديث عن الهيئة العامة لمصائد البحر العربي، وعنوان هذه الحلقة بعنوان من يعرقل تنفيذ لائحة الاصطياد التقليدي ومن المستفيد من ذلك. لزاما علينا نحن في الإعلام الرسمي أن نخوض في تفاصيل هذه الحلقة لنوضح للرأي العام ولشريعة الصيد تحديدا كيف تدار الأمور في تنفيذ لائحة الاصطياد التقليدي. طبعا هذه ليست الحلقة الأولى ولن تكون الأخيرة، لأن هذه القضية جديدة متجددة. عندما يبدأ موسم الفتوح في البحر أو تراخيص الحوي تبدأ المشاكل بين الإخوان الصيادين. سنحط بكل تفاصيل الحلقة على طاولة حوار مع العزيز صلاح بابريدا القائد بأعمال رئيس هيئة مصائد البحر العربي. سنكون معكم بإذن الله في كل تفاصيلها، ونسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج 30-2-9-6-6 نظرا لخروج الهاتف السابق 30-2-9-9 عن أو 2-9-2-9 عن الخدمة لخلل فني خارج نطاق إذاعة المكلة، فسيكون الهاتف البديل 30-2-6 أو 2-9-6-6 30-2-9-6-6 يعني 30-29-66. نرحب مجددا بضيف الحلقة الأستاذ صلاح بابريدا القائم بأعمال رئيس هيئة مصائد البحر العربي. تحياتي أنا في بخريبة إعدادا وتقديما، وتحيات العزيز معتز سالم علي إخراجا وتنفيذا، ومن الإعلام الجديد العزيز عبد الرحمن سقاف. فاصل ثم نواصل.

0: عزيزي المستمع، عزيزي المستمع، عدنا بعد هذا الفاصل ونجدد ترحيب بالعزيز صلاح بابريدا القائم بأعمال رئيس هيئة مصايد بحر العربي، وأيضا نرحب بكم مجددا. وأكرر أنه الهاتف 30-2-9-6-6 بدلا عن الهاتف السابق 30-2-9 أو 2-9-2-9. حياك الله.
1: حياك الله
0: أستاذ صلاح، ونرحب بك مجددا. طبعا أنت لسه ضيف دائما معنا في كل قضايا أو قضية تطرأ على السطح تكون فيها أنت.
1: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. في البداية نوجه الشكر الجزيل لإذاعة المكلة على إتاحتنا الفرصة، والشكر أيضا موصول للأخ فهيم بخريبة
0: الذي
1: أعد لهذا البرنامج وأعد لهذه الجلسة الحوارية النقاشية لإيضاح بعض المفاهيم حول تطبيق رائحة الصيد، ومن المسؤول ومن يجب أن يتصدر هذا المشهد. نحن أيضا نرحب بكل الأسئلة، وإن شاء الله تكون أجوبتنا مقنعة لك وللسادة المستمعين.
0: الله يحفظك،
1: وأنا مستعد لأي سؤال ممكن أن يطرحه.
0: الله يحفظك
1: وللنقاش.
0: أنا أشكرك على رحاب صدرك الصراحة، بس أحب أكرر للسادة المستمعين والمتداخلين، بالله رجاء أنا متأكد اتصالات سترد إلينا، الاختصار مهم جدا، الحلقة مهمة جدا، الاختصار فيها مهم جدا لطرح السؤال مباشرة بدون مقدمات. فأعطونا فرصة بس حتى لو 20 دقيقة نستخري ما في مكون الأستاذ صلاح، وبعدها سنتناقش في كل القضايا بإذن الله. أستاذ صلاح، أولا وقبل أن نخوض في قضية، يعني قضية أو في تفاصيل محاور هذه الحلقة، قضية ليس جديدة بل متشددة، اللي هي لائحة الصيد التقليدي، من يعمل على عرقلتها ولماذا لم تنفذ أو لم يفند المسؤول عنها بالضبط؟
1: سيد فهيم، أنا بغيت في البداية قبل ما أجيب على سؤالك من عرقل هذه اللائحة، نريد أن نشرح ما هي هذه اللائحة الصيد، من أعد هذه اللائحة الصيد، وما التحديات التي تواجهها لائحة الصيد. لائحة الصيد هي لائحة تنظيم نشاط الصيد التقليدي لمحافظة حضرموت. هذه اللائحة تم إعدادها في العام 2000 والعام 2017، وتم

0: إصدار قرار بها من محافظ حضرموت هو قرار رقم 128 لسنة 2023 والتعديلات التي طرأت على هذه اللائحة. ما هي لائحة الصيد التقليدي؟ لائحة الصيد التقليدي عبارة عن لائحة معدة من مجموعة من البنود والنصوص التي تفند العمل في نطاق القطاع السمكي. هذه المواد والنصوص بينت ما هي الوسائل المسموح استخدامها، أنواع الوسائل، فترات الاصطياد، متى ممنوع الاصطياد، متى يسمح بالاصطياد، ما هي المناطق المحرم فيها الاصطياد، ما هي كذا ما هي كذا، مجموعة من البنود، مجموعة من المواد، فنزل هذه اللائحة. طيب من عد هذه اللائحة؟ هل هذه اللائحة جاءت هكذا؟ لا، اللائحة هذه عدها نخبة كبيرة من القيادات في هيئة المصايد البحر العربي، في هيئة أبحاث علوم البحار، كلية العلوم البيئة والحياة البحرية، الاتحاد التعاوني السمكي، الجمعية السمكية، بعض المهتمين، بعض الباحثين في جانب القطاع السمكي، عكفوا على هذه اللائحة فترة من الزمن، أصاغوها، خروا كل ما لديهم من خبرة وكل ما لديهم من عصف ذهني في إخراج هذه اللائحة. خرجت لنا هذه اللائحة. طبعا لم يتم إنزال هذه اللائحة مباشرة للتطبيق، بل هذه اللائحة بعد ما تم إعدادها تم إنزالها للجمعيات السمكية. كل الجمعيات السمكية على طول الشريط الساحلي تم إرسالهم نسخة من هذه اللائحة، والغرض من إنزال هذه اللائحة للجمعيات السمكية هو رفع الملاحظات التي لهم على هذه اللائحة، ما هي آرائهم، ما هي مناقشاتهم، كل هذا الملاحظات ترفع لنا في اللجنة الفرعية في الهيئة. طبعا اللجنة الفرعية مشكلة أيضا كما قلت لي أن اللائحة لها لجنة رئيسية، هذه اللجنة الرئيسية هي برئاسة محافظ حضرموت، موجود فيها نائب رئيس هيئة العامة مصايد السمكية البحر العربي، مدير عام إدارة العامة مصايد السمكية، مدير عام أمن المحافظة، مدير عام مكتب وزارة الشؤون القانونية، مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية، قائد خبر السواحل، ممثلين عن النيابات، عميد كلية علوم البيئة والحياة البحرية، مدير عام الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار، مدير عام مكتب هيئة حماية البيئة، رئيس فرع الاتحاد التعاوني السمكي. هذه اللجنة الرئيسية لإعداد اللائحة. ثم انبثقت عن هذه اللجنة لجنة فرعية برئاسة الوكيل الفني في تلك الفترة الأستاذ أمين برزق، وأيضا ومن أعضاء هذه اللجنة أنا كنت واحد عضو في هذه اللجنة، وعكفنا على هذه اللائحة فترة زمنية ما يقارب حوالي 6 أو 7 شهور. خرجنا كل ما لدينا من عصف ذهني، كل ما لدينا من خبرة، كل ما لدينا من ما نمتلكه في عمليات تنظيم البحر، عكسنا في هذه اللائحة، أعلناها للصيادين، للجمعيات السمكية، ارفعوا لنا ملاحظاتكم، قولوا لنا إيش هي ملاحظاتكم على هذه اللائحة. قرأوها مرة مرتين ثلاث مرات، رفعوا لنا ملاحظاتهم، كل الملاحظات أخذناها في الاعتبار، ما توافق مع بنود اللائحة أخذنا به، وكل ملاحظات بعض هذه مجناها في بعض، وأصغنا هذه اللائحة للمرة النهائية والأخيرة، وتم إقرارها من قبل محافظ حضرموت، سلمناها للمحافظ، اعتمدها للمحافظ، وصارت هذه اللائحة من وجهة نظر المحلية هي لائحة شرعية
1: وملزمة،
0: لأن
1: الكل اطلع عليها،
0: الكل اطلع عليها. ثاني أن هذه اللائحة أيضا رفعت لوزارة الزراعة، لوزير الزراعة والري والثروة السمكية، الوزير تحفظ عن توقيع على هذه اللائحة لاعتبار أنه وزير يقول لك أنا لا يمكن أن أعمد على لائحة هي خاصة بمحافظة، لائحة عامة على مستوجب هي ممكن، لكن هذه اللائحة هي لائحة خاصة بمحافظة حضرموت ومسؤولية صحابة. هذه اللائحة الآن هل هي شرعية أم لا؟ فهي لائحة شرعية معمدة من قبل أعلى جهة وأعلى سلطة في المحافظة، ومحافظة حضرموت أو مثل السلطة المركزية في المحافظة. إذن هذه اللائحة لائحة شرعية. الآن ما هي التحديات التي تواجه تطبيق اللائحة؟ طيب هذه اللائحة شكلت لها لجان أيضا أخرى على مستوى المديريات، كل مدير عام في المديرية هو رئيس اللجنة الفرعية لتطبيق هذا. اللجنة الفرعية تتكون من من؟ تتكون اللجنة الفرعية من مدير عام المديرية، مدير مكتب الهيئة بالمديرية، مدير أمن المديرية، قائد خفر السواحل. الآن أنا من خلال هذا الاستعراض البسيط بغيت بعطيك استنتاج من المسؤول عن تنفيذ هذه اللائحة. البعض
1: هو هذا محور السؤال يعني،
0: ايوه، والبعض يكيل الكيل على هيئة المصايد البحر العربي انها هي المسؤولة المباشرة. الهيئة العامة للمصايد اللي هي نسميها المصايد البحر العربي هي هيئة اشرافية فنية قامت بإعداد هذه اللائحة من خلال نخبة من الكوادر والقيادات وإلى ما ذلك.
1: متخصص في مجال البحر.
0: أيوة متخصص مجال. الآن من الملزمين؟ نحن عندنا لجان مشكلة على مستوى مديريات، كل المديريات الساحلية يترأسها مدير عام المديرية، عضو فيها ممثل الهيئة، عضو فيها قائد خبر السؤال، عضو فيها النيابة طبعا، ومدراء عموما رؤساء اللجان الأمنية في المحافظة، وهم قادرين على تحريك هذا الموضوع وتطبيق اللائحة بشكل كامل. نحن كهيئة الآن إيش دورنا؟ دورنا يتمثل في عمليات التنسيق ما بين قيادة خبر السواحل، ما بين السلطات المحلية على مستوى المديريات، ما بين كل الجهات المعنية بموضوع التطبيق وبما فيها الجمعيات السمكية والصيادين. نحن نتخذ إجراءات بداية كل عام، كل عام نتخذ إجراءات ونعمل مخاطبات. المخاطبات هذه نوجهها لرؤساء الجمعيات السمكية وللمدراء عموم المديريات. هذه الرسائل ما هو محتواها؟ محتواها أن احنا نخاطب رؤساء الجمعيات، يا رؤساء الجمعيات عليكم مخاطبة الصيادين أولا بإنزال معدات الحوي ومعدات السخاء وما إلى ذلك من على القوارب، لأن هذه المرحلة خلاص. أيضا مخاطبة السلطات المحلية بالقيام بدورهم كونهم رئاسة رؤساء اللجان الفرعية للائحة باتخاذ الإجراءات اللازمة في تنفيذ اللائحة. لكن المشكلة بما فيها هناك تعنت، هناك تحدي، هناك نوع من التحريض يحصل ما بين الصيادين. وهذا التحريض لو بتلاحظ أنا، وهذه ملاحظة أنا لاحظتها بنفسي خلال هذا العام، مثلا على سبيل المثال في نهاية شهر يونيو وبداية شهر سبعة هذا العام والعامين الماضيين، كانت هناك رسائل صوتية تنطلق من بعض الصيادين. هذه الرسائل محتواها سيء جدا، هي تدعو للحوي، تدعو إلى أن نحن ما عليكم من هيئة المصائد البحرية، نحن بكرة نازلين، كذا نصوص هذه الرسائل، نحن بكرة نازلين وبنحوي ونتحدى ونعمل وما حصلت من مشاكل في الشحر وأنتوا كنتوا على الطلع بها. نتيجة ماذا؟ نتيجة لهذا للتحدي وهذا التحريض وهذا الأمور اللي مش صحيحة، اللي بالأخير تؤدي إلى نتائج كارثية لو الكل استخدم القوة وواجهة القوة.
1: صراحة نقطة مهمة جدا تيبت الآن، أنه بعض الصيادين يتم التحريض والآخرين سننزل سنتحدى مالكم مال الهيئة المصائد البحرية، وكأنه الأمر لا يعني المجتمع بشكل عام، وأنه كان هيئة المصائد البحرية العربي هي هامش ليس أساس. وأشرت إلى أنه رؤساء جمعيات الاتحاد. طيب السؤال اللي طرحه الصراحة، لماذا لا يفرض قوة القانون في معاقبة هؤلاء الناس؟ يعني إذا والله في من الناس أخطأ في منشور أو رسالة صوتية ويتحدى يتم جزيرته أخي يتعذب.
0: أكيد. وهذا المفترض أن يعمل، وهذا المفترض أن تقوم بها
1: الثروة قومية.
0: نعم هذه ثروة قومية وثروة مرتبطة مش بنا فقط كجيل، لكن مرتبطة بأجيال قادمة، ويجب أن نسلمها ونوديها ونوصلها إلى بر الأمان حتى فعلا يستفيدونها الأجيال القادمة. لكن إذا ظل العبث بهذا الشكل ويظل هذا التحريض ويظل هذا الاستخدام المفرط في أدوات الصيد ومعدات الصيد في يعني بشكل غير غير غير قانوني وغير مسؤول، يعني هذا لابد أن يواجه من نحن كجهات فنية نقوم بدورنا، ليس إشكال في هذا الموضوع، لكن ما هو دور الجهات الأمنية التي يجب أن تقوم بدورها، تكون أيضا موجودة.
1: الكل يكمل البعض، أنتم كهيئة المصائب العربي المفروض أنتم الذين فعلا يعني مش تعطوا الأوامر، لما استشارة لرجال الأمن خفر السواحل تنفيذ القانون.
0: أيوه هذا نحن ما نقوله دائما، شوف العملية عملية تكاملية والعملية عملية أدوار. ما هو دوري أنا كهيئة مصائد البحر العربي؟ ما هو دورك أنت كجمعية سمكية؟ ما هو دورك أنت كاتحاد تعاون سمكي؟ ما هو دورك أنت كقيادة خفر السواحل؟ ما هو دورك أنت كأمن عام؟ ما هو دورك أنت كسلطة محلية وهذا على مستوى مديرية وهذا العبث يحصل في نطاق مديريتك؟ ما هي الإجراءات التي اتخذتها؟ يجب أن تكون هناك إجراءات رادعة، يعني إجراءات قوية. لا نترك الأمر على هيئة المصائد البحر ونلقي باللائمة كلها هيئة المصائد، لا، هيئة المصائد تقوم بدورها. من وضع اللائحة هذا؟ من تابع اللائحة هذا؟ من اللي كان يحتضن اجتماعات اللي مناقشة هذه اللوائح؟ من اللي صرف المكافآت على إعداد هذه اللوائح؟ من هيئة المصالح كلها قامت بهذه الإجراءات؟ طيب يا جهات، أنا إحنا سلمنا كل مدراء كل إدارات عامة أو كل مدراء العموم نسخ من هذه، سلمنا كل الجهات المعنية يا إخواني، الكل يقوم بدورة. ليش هيئة المصالح هي اللي في الصورة دائما نطرع على هيئة المصايد؟ نحن أوضحنا أن هيئة مصايد البحر العربي دورها إشرافي فني، وقمنا بالدور كامل وقمنا بعمليات التنسيق كلها. فالمشكلة اليوم، المشكلة اليوم ليست عند هيئة المصايد البحر العربي، كما قلت لك أخي فهيم، هناك مشاكل تحدث ما بين فترة أخرى، كما قلت لك هي عمليات
1: تأجيل، بعض الصيادين بعض الجمعيات.
0: طيب أنا لو واجهنا القوة يعني هذا بقوة، بتكون فيها أمور كارثية، بدي يموت فيها ناس، بدي يموت فيها ناس يديد. لكن طيب خلينا بوضحها، طيب من اللي يقوم بالحوي؟ من هم ملاك الشباك الحوي؟ هل هم كل الصيادين؟ لا بالعكس، في ناس صيادين رافضين هذا الحوي جملة وتفصيلة، ولا يملكون أي معدات مضرة بالبحر. هناك هم قلة، وقلة قليل هم اللي يمتلكون هذه الشباك. وانا صدقنا في اخر اجتماع مع رئيس اتحاد التعاوني السمكي قبل حوالي اسبوعين، قلت له انا بالحرف الواحد، شفنا انا بوجه خطاب رسمي للجمعيات السمكية ومنسخ لكم، منسخ للشؤون الاجتماعية ومنسخ للسلطات المحلية بالمديرية والسلطة المحلية بالمحافظة وللوزارة والجهات الامنية، اننا بنطلب من الجمعيات السمكية أن يرفعوا لنا كشوفات بأسماء ملاك الشباك الحوي هذا، وكم طول هذا الشبك، وليش هذا اللي لازم ترفعوا لنا هذا، وما نمن نرفعها للجهات الأمنية، لأن أولا هذا الشبك أو هذا النوع من المعدات هو أصلا في الأساس مخالف من حيث طول الشبك أولا، هذه هو المخالف.
1: أيضا فتحة
0: لا أولا خلينا أولا في طول الشبك، الآن وصل طول الشبك في بعض ده إلى 1200 والله متر،
1: يعني أنت تتحدث عن كيلو 200 متر،
0: كيلو 200 متر، إذا أنا أكون المبالغ في القياسات هذا ما سمعنا بها حتى من الصيادين أنفسهم، يعني تخيل أنت 1200 متر، يعني إيش بيعمل هذا بحوي الدنيا كلها؟ وبيضر على وضرر كبير، يعني هل أنت قادر بمعداتك وقاربك البسيط أنك تأخذ كل هذه الأسماك؟ أنت يعني تقدر تظنني أنك ما
1: تصلح، عشان يعني الآن نكون يعني إدراك للوقت، أنه فعلا هذا كلام ممتاز، لكن السؤال طرحته أنا من معقلها، يعني هل أنه في جهة تدفع بهؤلاء الناس، الجمعيات، هيئة مصايد، خفر السواحل، من يدفع بهؤلاء الناس للعبث في البحر؟
0: والله
1: نكون واضحين، يعني ما في مشكلة.
0: ما قلت أستاذ فيهم أنه هناك بداية كل مرحلة، خصوصا هذه المرحلة اللي هي من بداية شهر إبريل إلى نهاية سبتمبر، وبالذات الفترة اللي هي،
1: لأنه بعد 9 يبدأ الفتوح،
0: 1/10 يعني، خاصة بالذات الفترة من 1 يوليو إلى شهر سبتمبر. هذه الفترة هي طبعا فترة إغلاق، فترة
1: زاوية للصيد،
0: تكاثر نمو توارد الأسماك، وأيضا تتواجد بعض الأسماك الصغيرة مثل الطبوب مثل هذه، وتتواجد بكثرة وتتواجد كذا. هنا في هذه المرحلة تنتشر هذه كما قلت لك التسجيلات الصوتية، والتي تحرض الصيادين على الحوي، وتحرض الصيادين ان نحن نازلين، انزلوا خلوا الجبن من حولكم،
1: هذا مشكلة،
0: خلوا الخوف. من وراء هذه التسجيلات من اللي يدفع بهؤلاء الناس؟ الله اعلم.
1: اذا
0: هذا يحتاج مننا الى بحث.
1: انا اكون صريح شويه في الموضوع هذا، انا اتحمل مسؤوليه صراحتي، انه على رؤساء الجمعيات عندما يستمعوا لهذا الحديث، الكل شوف، انا اعرف ان رمي زي ما يقول صنارتي، يعرف من هذا صاحب الصوت، ومنه اذا في جمعيه سين او جمعيتين، مفروض ان رئيس الجمعيه مباشره هو المتحكم في جمعيته، ويكون طرف لحل هذا الموضوع، وانزال، ما اقول شد العقوبات، انزال عقوبه على هذا، لانه الان تخالف اللوائح حتى.
0: لان انا شوف، انا بقول لك صراحه، شوف بعض رؤساء الجمعيات مع الاسف انهم بعضهم يمتلكون هذه الوسائل.
1: ما انا عارف انت، انا جاي لك بس بكتب
0: دورهم. كل الجمعيات، انا مع احترامي لكل الجمعيات، شوف اللي ما يمتلك معدات الحوي يمتلك معدات السخاوي، يمتلك معدات التصبيح، يمتلك معدات اخرى ايضا مضره. للاسف انا كنت في اجتماع مع مدير عام مديرية الريدة ومع الجمعيات، مع جمعيه السمكيه في الريدة، وقلت لهم بالحرف الواحد ان انتم يا رؤساء الجمعيات ليس لكم دور يذكر، ليس لكم دور يذكر، وانا بقولها الآن عبر إذاعة المقلة كل الجمعيات على مستوى ساحل حضرموت ليس لهم دور يذكر في الحفاظ على الثروة السمكية، بل بعضهم يروح للتحريض، بل بعضهم يروح إلى، بل بعضهم هو يمتلك الوسائل هذه المضرة، بل بعضهم يمنحون القروض ويمنحون المبالغ
1: لشراء
0: هذه المعدات المضرة زي السقاوي وغيره.
1: طيب.
0: يا أخواني يا رؤساء جماعة تعالوا نطرح أيدينا في يد بعض ونحافظ على هذه الثروة السمكية. أنا كما قلت في البداية أن الحفاظ على الثروة السمكية ليس المعنى الوحيد هو الثروة السمكية،
1: لا
0: هذه المصائد الكل معني
1: حتى المواطن نفسه معني، لأن الثروة السمكية أقول لك
0: معني صاحب الشركات معني الصياد معني الجمعيات معنية كلية علوم البيئة البحرية معني السلطات بكل المحلية وغير المحلية كلهم معني
1: للتأكيد لكلامك سيد الصلاح، لأنه أنا أوجه رسالة فعلا أن رؤساء الجمعيات أنا شخصيا عندما ألتقي في الشارع برئيس جمعية أو صياد تقليدي عادي يقول لك يا أخي مصايد بحر خفر السواحل، بالعكس الإصلاح يبدأ من الجمعية نفسها.
0: أكيد.
1: فهين في جمعية فلان مخالف يبقى نحن نوقفه ما نشجعه.
0: أيوة هذا المفروض يكون، يعني أنت تعرف يا أخي
1: يعني في قوة قالوا لا
0: تنفذوا الكلام هذا اللي تحصل اللي أو يتم بيع الجميع تحصل على نسبة ولا لا، وأنت تعرف أن هذا الصيد مخالف وهذا الصيد جاي بطريقة غير شرعية ولا مخالف من ال من من من بذا المعدة إلى نظر، أنت عارف أن هذا مخالف والجمعيات تأخذ نسبة من هذا.
1: والدليل على ذلك الصراحة أنه ما حصل في موسم الطبوب وصل إلى درجة الفائض أنه تحول إلى مصانع الطحن، وهذا الطعم
0: تحول إلى إلى إلى كوارث بيئية.
1: هذا
0: كميات
1: يرتمى بالضبط فعلا
0: يرتمى في البحر وتخرج وتسبب روائح كريهة
1: وسبب الحاوي.
0: سبب الحاوي. إذا إيش قدرة هيئة مصايد البحر العربي على أن أن أن تمنع حول؟
1: أنا أكرر وأقول إنه الإصلاح يبدأ من رؤساء جمعيات، مش كل جمعيات، الجمعيات المخالفة ولا تشوف أصحابها يعبثوا في البحر. وصراحة أدري على ذلك ما حصل في قضية السحر والحامي، يعني هذه مشكلة حقيقة، لكن الحمد لله تم تجاوزها ودركة الأمور.
0: نعم
1: والحمد لله تم تجاوزها، وذي الوضع أنه يعني الآن أنتم وأنت الغايب أعمال رئيس هيئة مصايد البحر العربي، حسب معلومات التي أمتلكها أنا معلومات متواضعة أنه تم تشكيل فريق ترسيم الحدود البحرية تقريبا أنه مشكل من الأخ صبري المهندس صبري نجرب، وأيضا دكتور أحمد عطساس أستاذ الحياة البحرية في جامعة حضرموت، وأحمد البهيشي، وأيضا مهندس صالح الخلائق مثلا قطاع هيئة مصايد السمكية. هؤلاء وصلوا تقريبا إلى مدينة الحامي يعني لوضع الحدود بين وانهاء القضية. يا ريت تعطينا تفاصيل كاملة عنها استاذ صلاح.
0: طبعا من خلال التنسيق مع الاخ وكيل قطاع التخطيط بالوزارة المهندس يوسف باب الغوم انا عملت على اصدار امر اداري يوم الخميس لتشكيل هذا الفريق للنزول الى مدينة الحامي لغرض ترسيم حدود محمية الحامي. أنا طبعا أحيي هذه الحامي وأحيي على الصيادين في الحامي على الوعي الموجود لدى الصيادين الحامي وماذا تجاوبهم بشكل كبير جدا على منع مثل هذه الممارسات السيئة واستخدام السيئة للمعدات السخاوي أو المعدات المضرة بالبحر. فالحامي أهل الحامي يستحقون أن تكون هذه المحمية، وأيضا نحن لدينا وعد من اليو ان دي بي المتحدة على اعتبار أنه بيتم دعمنا ببعض المعدات والأدوات اللازمة في مشان هذه المحمية وترسيم الحدود لهذه المحمية. أنا أتمنى إن شاء الله في المستقبل أن هذه المحمية تمتد من الحامي، أتمنى إن شاء الله مستقبلا أن تمتد إلى رأس بغشوة في الديس الشرقية ومنطقة القرن، أتمنى هذه المحمية كلها حدود واسعة ويكون أيضا حماية. نحن بهذا الطريقة سنحمي مياهنا من خلال منع الاستخدام للوسائل المضرة في مثل هذه المواقع. هذه المحميات سنلاحظ وسنرى كلنا خلال فترة زمنية معينة أن هناك كيف الأسماك تنمو وتتكاثر وتصبح أسماك يعني ناضجة وأيضا قابلة للاصطياد، مش الأسماك الصغيرة التي ربما يعني. فإن شاء الله نحن تتكلل هذه الجهود بالنجاح وأيضا الفريق اللي تكليفه بالنزول بيرفع تقريره في نهاية الأسبوع هذا، وإن شاء الله التقرير بيرفع لوزارة الزراعة والري لوزير الزراعة والري والثروة السمكية لغرض إتمام بقية الدعم اللي وعدتنا إحنا بها منظمة اليوندري اللي من تزويدنا بهذه البوي والعلامات اللي مشان موضوع الترسيم وحدود لهذه المحمية. وأيضا أشكر هذا الفريق اللي نزلوا وتحملوا هذا
1: خطوة صراحة خطوة ممتازة للدولة السواقية في إنهاء الإشكال اللي حاصل. لكن السؤال يوضع نفسه مرة أخرى، الدراسة سترفع، القانون أو القانون سيصدر، مش قانون قصير إنه لا يحصل هذا، هنا التطبيق هي مربط الفرس، هل سيطبق الآخرون الحفاظ عدم اختراق محميات هذا من أي ضوء؟ يعني ما حصل، لأنه شوف ما حصل مفوضة يتكرر كل سنة.
0: هو شوف والله ان اكثر الصيادين اللي ياتوا يحون في في في مدينه الحمام اكثر مجوء من داخل الشحر، للاسف من داخل الشحر، واهل الحام يعني اعتقد انهم ملتزمون، ونحن بتعاون اهل الحام وبتعاون كل الصيادين ان شاء الله سنفرض الاستقرار في هذه المنطقه في هذه المحميه، لانه الذي يريد ان يعبث ما يريد أي استقرار، اللي يريد الاستقرار بيتعاون معنا في مسألة الحفاظ على هذه المحميات والحفاظ على الثروة السمكية كلها بشكل عام. الحوي مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة. أكثر المناطق اللي ينتشر فيها الحوي هي مدينة الشحر، منطقة الريدة وقصار، ومنطقة
1: خليك على خط الأحياء.
0: فهذا المناطق اللي يكثر فيها الحو، المناطق الحدودية مع محافظة المهرب. أنا بغيت أقول حاجة مهمة في هذا الجانب، نحن محافظة حضرموت جايين في الوسط، ما بين محافظة المهرب
1: وشبه
0: وما بين محافظة شبه. ما هو ممنوع، ما هو مسموح هناك هو ممنوع عندنا. محافظة شبه أيضا هم تبعنا كهيئة مصايد البحر العربي، لكن هم منذ سنين وضع البحر عندهم بهذا الشكل، أو نستمر عندهم أيضا المهرب. نحن بندفع ضريبة
1: الجيران،
0: ندفع ضريبة الانضباط الانضباط اللي نحن نسعى إليه، نحن نسعى إلى ضبط مياهنا وإلى ضبط الثروة السمكية وإلى عدم التجاوز وعدم المخالفات هذه اللي تحدث، وإن شاء الله نقول ربنا يعيننا احنا على هذا الشيء.
1: استصراحة أنا أشكرك فعلا على الحرص صديق وتقبل يعني محاورنا هذه وهذا اتصال. السلام عليكم. حياك الله، تفضل معي.
2: معك عبد الله.
1: تفضل يا عبد الله.
2: بس انا ما اتكلم عن الحاوي وما ذاك من الحاوي، لكن اتكلم عن موضوع داخل سوق الصيد.
1: تفضل سؤال.
2: لما اروح اشوف صيد من صاحب داعي صيد يقول لي دوت ري من دواعي منين نجيب الدار، يعني يطلع لي حسوس، يعني من مسؤول عن دخول صيد محسوس الى السوق؟ شكرا.
1: حياك الله، تفضل صلاح.
0: والله شوف هو قد احتمال كبير ان الصيد هذا قد يكون موجود مخزن لدى بايعي الاسماك او حاجه، ويخرجون الناس، نلاحظ ان بايعي الاسماك يقطعون ما باعه ما
1: رجعوا
0: الثلاجة ثانية، وبعد تعرضوا للحرارة وتعرضوا للاشياء اللي تأثر على جودة هذا المنتج يتم عود بيعه مرة
1: ثانية. هذا المسؤول بدون انه انت ولا صندوق النظافة والتحسين؟
0: شوف نحن بالنسبة للأسواق
1: لأن في عند رقابة من صندوق النظافة والتحسين،
0: في هو في لجنة نحن عندنا اللي يسمونها لجنة الرقابة او لجنة الرقابة والجودة، الفحص للأسماك عند الحراج وعدم السماح بخروج هذه الأسماك الى الى الى أسواق البيع التجزئة للمواطنين. للأسف هذه أشياء تحصل، ولكن ربما قد تحصل في غفلة ما أو تحصل خارج عن إرادتنا أو إحنا غير متواجدين نحن في هذه الفترة. هو خطأ كبير وفرض يمنع منع باتا خروج مثل هذا،
1: يعني في مراقبين، في مراقبين
0: وفي مراقبين موجودين، مراقبين جودة موجودين في الأسواق.
1: المفروض صراحة أنه هم يتعاملوا مع الواقع هذا.
0: هي لجنة، شوف لجنة مكونة من الرقابة، مكونة من الجودة، مكونة من الأحصان، مكونة حتى من الجانب الأمني، هي لجنة عشان موضوع
1: خليك على خطأ
0: تمنع دخول مثل هذه الأسماك أو ضيحة للمواطنين. مضر ونحن لا نرضى بهذا.
1: هذا السؤال آخر، السؤال لا متصل آخر. السلام عليكم.
3: عليكم السلام، كيف الأستاذ؟ أخبارك؟
1: حياك الله. ما يا أخي؟
3: معك سليم عبد الله.
1: تفضل يا سيد. الله يحفظك. تفضل معي استاذ صلاح.
3: كيفك يا استاذ صلاح؟
0: والله الحمد لله خير. كيف اموركم؟ طيبين
3: الحمد لله. والله انا سعيدكم لهذا موضوع الاختيار العشوائي هذا. احنا نتمنى منكم تطبيق اللائحه باسرع وقت ممكن.
0: سعيد ان شاء الله.
3: ايوه
1: في سؤال اخر.
3: وغالي محميه في المكلة.
1: طيب باذن الله تسمع الرجاء سعيد. شكرا لك.
3: محميه تقول لك من اولتين لما شارع السجين تقول محميه هذا ترفع جميع الوسائل الضاره نهائيا
0: ان شاء الله.
1: تسمع رجاء سعيد
0: ان شاء الله.
1: عندك راديو تسمعنا؟
3: ايوه.
1: طيب شكرا.
0: نحن الأخ سيد تطبيق اللوائح نحن نعمل جاهدين بكل ما نستطيع في تطبيق هذه اللائحة. واللائحة كما قلنا ليس معني بها هيئة مصايد البحر العربي. الجميع معنيين بتطبيق اللائحة سواء كانوا صيادين، جمعيات سمكية، مهتمين، باحثين.
1: يعني الكل نيته ينفذ اللائحة.
0: الكل مش ينفذ اللائحة، الكل يجب أن يقوم بدورة. يا أخي أقول قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره.
1: بالضبط.
0: فنحن نرى المنكر أمامنا ومنتظرين صحاب هيئة المصايد يجوا يغيروا أو يجوا أنهم يقوموا بدوره.
1: خليك على خط. يعني نحن نفهم الصراحة أنه نبدأ من الجمعيات
0: كل
1: شيء الأطراف الأخرى المعنية.
0: أما بالنسبة لمحمية المكلة إن شاء الله طيب. نحن خلو نحن
1: نخلص
0: على
1: حامي.
0: موضوع الحامي
1: طيب.
0: وإن شاء الله ننجح.
1: أنا بشرك يا أستاذ صلاح نتصل بالله دقيقة اسمح لي. خليك على الخط. لو تكلمت الو
3: ايوه
1: خليك على الخط دقيقه لو سمحت. بس استاذ صلاح يعني الغريب في الامر انه بعض انا لا اقول لا اعمم وحسب ما تبع المعلومات بس تلقيها بالشارع. انا لست طرف في جمعيه او صياد. يقال انه بعض للاسف بعض المسؤولين الجمعيات يدافعون عمن يخالف نظام.
0: ايوه هذا صحيح. نعم هناك كثير.
1: اؤكد ذلك انت استاذ صلاح.
0: انا اؤكد ذلك. هناك في كثير من المخالفات
1: هذا مصيبه كبيره يعني
0: يتم ضبطها ويتم تحريزها ويتم رفعها للجهات الامنيه والجهات المحليه.
1: بل تصبح ذنب يقاتل
0: ويقاتل. ايوه للاسف انه صحيح. نحن نقول هذه لائحه الصيد ما فيها عقوبات رادعه او عقوبات ممكن يعني طيب. ترجع المتجاوزين والمتخالفين. لكن عندما يحجز او يوقف صياد او شيء نلاقي رسائل جمعيتهم او ما يجي السعود
1: اذا
0: ويخرجونه.
1: اذا الخلل هذا
0: ما يجي العصر الا رجال قدو موجود
1: وكانه انتصر. كان انتصر يعني
0: طيب. انا لقيته في لائحتكم. ما
1: هذا بالضبط. بتوصل احيانا يلا بلا لائحه من الكلام فاضي.
0: ايوه يعني انا تعرض لمثل هذا.
1: طيب هذا اتصال. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: من يا اخي؟ حياك الله. تفضل.
3: اولا يا سيد فهيم
1: مرحبا يا سيد. تفضل.
3: نعود لمراحبتنا دائما للبرنامج.
1: تفضل.
3: 35 دقيقة من وقت البرنامج أخذتها.
1: طيب.
3: وحرمت الأخوة المستمعين من حقهم في البرنامج. وهذه ساعة مخصصة مش للبرنامج.
1: الشخصي الكريم. طيب تفضل. معنا مقبولة.
3: هذا واحد.
1: مقبولة. تفضل.
3: الأمر الثاني الخاص بموضوع الحلقة اليوم.
1: نعم.
3: الأخ الضيف قال إنه
1: استاذ صلاح باب بريده قايم باعمال رئيس سيد مصايد بحر العربي. تفضل. تفضل.
3: قال انه الاعداد اللي تقوم بالمخالفات في البحر اعداد قليله جدا.
0: لا بالعكس ما كثير.
1: لحظه دقيقه لحظه كيف تقول؟
0: لا المخالفات مش قليله يا استاذي. المخالفات كثيره ولكن المشكله اللي نعاني منها نحن حقيقه يعني هي مشكله ان اللائحه هذه موجوده صحيح؟ لكن العيب انا كنت بتكلم في هذا الكلام من بدايه الحلقه لكن ما حصل لي. العيب الموجود هي ان العقوبات ليست رادعه بالشكل الكبير ولذلك تجد المخالفات كثيره وتجد المخالفات دائما موجوده والمخالفات اكثرها تتركز حول موضوع الحوي حول موضوع السخاوي حول موضوع المعدات والوسائل المضره للبحر. لكن الناس تصطاد بالعده وهذه ايش من المخالفات بيرتكبها ولا حاجه.
1: تفضل.
3: عفوا انا كنت اقصد انه اعداد الصيادين في البحر كبيره جدا. المخالفين قليل جدا. الاعداد قليل جدا. هؤلاء يستمدون قوتهم من ما طرحتوه انتم في البرنامج. نتفق على هذا امر مهم.
1: لحظه يا بهاء نكون واضحين وشفافين شويه. يعني تقصد انه يستمدون قوتهم من رؤساء الجمعيات صح؟
3: لحظه
1: انا ايه تفضل.
3: انت الكاتب في البرنامج حقك تاتي اليوم بواحد من رؤساء الجمعيات من اجل ان نسمع منه لانه كيف رئيس جمعيه ما يحافظ على البحر ولا يحافظ على الصيد؟ تحول كلام ما يدخل
1: يا باء. انا شوف جدا انا والله تعلم داخلاتك. انا اقول لك حياتي هذا لي انا اقول لك ليس الحد الاولى ولا تكون الاخيره اذا الله طول اعمارنا. الموضوع جديد متجدد وسك كل الثقة. انا شخصيا تواصلت مع اكثر من رئيس جمعية مش في الحلقة هذا الكل متهرب لان اساسا انا لا اقول ان كل رؤساء الجمعيات هم مخالفين او يساعدوا زي ما تفضل استاذ صلاح جبت سك صياد مخالف رئيس جمعية يتابع له وفي الاخير في النهاية ما لقيت لاي حقك. تفضل
3: انت الان عندما تقول لي رئيس الجمعية ما يريد هل العقلية الان الموجودة في الجمعيات جمعيات الأسواق جمعيات عقليات جباية ضرائب صدف ولا إيش؟ يعني هل ما له علاقة بالبحر وما له علاقة بكمية الصيد؟ أنا أريد أن أسأل في الجمعيات هذه قامت من أجل خدمة الصياد ولا من أجل خدمة حد آخر؟ وأيضا خدمة للإخوان في الحكومة اللي في المصايد من أجل أن يكون عملهم متوازي نستطيع أن نثمر. لكن الجمعية في شك والاتحاد
1: التعاوني
3: في شك والمصايد في شك.
1: صح كلامك فعلا شو صح هيك كذلك.
3: هذه يعني من اللعب الكبير. ايضا عندي ملاحظة عامة كبيرة يعني كيف ادارة وزارة الزراعة والمياه والثروة السمكية عندنا الاف الكيلومترات من السواحل البحرية مسكة وزارة تبع وزارة الزراعة
1: هذا سؤال وجه للسادة في السلطات العليا يعني
0: الحكومة.
3: أنا بتكلم عن المصايد إحنا هنتكلم.
1: تفضل.
3: يعني هذا الثروة اللي في المساحة كلها هذه أو الطول هذا كله ولا توجد فيه وزارة رعاة. مش كلام مو معقول اللي يكون مكتب في رعاة هذا الثروة طيب. الوطنية كلها.
0: لا هي كانت.
3: غير منطقي. الأمر اللي مهم جدا. الأسماك التي توصل إلى السوق. هذه يا اخواني وبالذات في المصايد السمكيه بالله عليكم يوصل واحد من خارج المكلة من الارياف المكلة خربان هو عيار بوقت الصيد ياتي فوق الدكه ويشتري صيد من الصيد الغالي جدا
1: 16000 الثمن تقصد ثمن 16000
3: مش ثمن لا انا اقصد يشتري تمكري ولا يشتري غاب يصير عاده يشتري له صيد سعره
1: طيب
3: فيشتري صيد بدون بالتعطل وبد خلاص راحت قيمته يوصل الدار بدل ما يفرحهم يرمونه في الشارع
1: صح كلامك
3: يعني بالله عليكم هذه مثل وجهه سوداء للمكلة انا اطلب منهم ان يخرجوا فوق الدكه وبالذات الدكاك اللي جنب الحراج في فيها ما لا يرضي الله يعني
1: طيب
3: الامر الثاني اذا كان صندوق النظافه ما يقوم بدوره انت تبيع صيد في بيئه وسخه جدا فانت تقول لي انا بحافظ على الناس بحافظ على الصيد انه ما يتعطل البيئه التي يتعاملون فيها في الاسماك في السوق بيئه وسخه جدا فانت بتتكلم عن مصايد السمكيه ما لها علاقه بمصايد السمكيه بهذا تنظيف البيئه مثلا المشروع الذي يتم في السوق الصيد المكلة وتجدد السوق شيء جميل جدا لكن التحافظ عليه اجمل
1: الحاضر
3: على الجديد
1: أن يبقى طيب يا بها انا اوعدك وعد شوف باذن الله اذا الله طول عمرنا الحلقه القادمه سنخصصها في هذا الموضوع مع صندوق النظافة تحسين
3: المقابر
1: لك النظرة طيب شكرا لك شكرا لك يا بها شكرا لك الله يحفظك هلا يا بها حق الله طرح ممتاز
0: طرح ممتاز وفي هناك كثير مشاكل موجوده فيما تفضل هو موضوع الأسماك هذه التالفة والاتباع للصيادين نحن بإذن الله إن شاء الله نوعد إن إن إن إن إن إن إن دورنا إن شاء الله نقوم بشكل كامل في مسألة الحفاظ على جودة المنتجات وتفعيل هذه اللجان الموجودة هي مفاعلة موجودة لكن قد أحيانا تحصل هذه الأشياء في فترة عدم تواجدهم أو في فترة غير متاحة لكن إن شاء الله نحن نعود ونأخذ هذا الجانب خاصة الأسماك اللي تخرج من صالة الحراج شوف لاحظ أنه لو بنتكلم مثلا عن السوق سوق حي العمال الشرج السوق هو مكون عبارة عن سوقين ما يتم فيه الحراج الأسماك هو هذا جانب تبع هيئة مصايد البحر العربي ومسؤول له هيئة مصايد البحر العربي ما يتم فيه التقطيع أو البيع للمواطنين أو المستهلكين هذا جانب تبع صندوق النظافة نحن كهيئة مصايد البحر العربي ليس لنا سلطة مباشرة على هذا السوق أو على نظافته أو على ما يتم فيه لكن كجانب جودة هذا هو مهامنا ونحن يجب أن نقوم بهذه المهام نحن إن شاء الله بإذن الله بإذن الله إن شاء الله نقول نعمل بكل ما نقدر وما نستطيع على تفعيل هذا الجانب, لأن هذا فعلا شكاوى توصل من كثير من الناس موضوع
1: جودة الأسماك. طيب هذا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. ألو السلام عليكم. ألو. ألو السلام عليكم. هذه التليفون معلق. ألو. طيب هسه صراحة يعني سؤال مطرح, نعود للاحق من اي اتصال لله طبعا لها فترة تأجل اتصالات. ويرت باختصار شديد اللائحة تطبق في بعض المديريات اخرى ما تطبق, لماذا يعني؟
0: لا شوف اللائحة تطبق في كل المديريات, لكن المشكلة
1: التنفيذ يعني.
0: ايوه المشكلة تنفذ في كل المديريات. بس لما جيت تجلس مع صيادين او جمعيات او رؤساء جمعيات الشحر يقول لك الا ليش انت تريد تبدا من عندي, ليش ما تبدا من شرق؟
1: اها يعني الموضوع تحسس فيه يعني.
0: ايوه نحن نروح شرق يقول نفس الكلام,
1: ليش ما تبدا من الشحر؟
0: ليش ما تبدا من الشحر؟ انت بدي الشرقية, ليش ما تبدا من المكان الفلاني؟ فالعملية كأنها هروب هروب هروب من التنفيذ. يعني ماشي خلاص احنا ما نشتغل, خلوا الامور تمشي على.
1: اذا من المفروض يوقف هذا المهزله؟
0: هذا المهزله المفروض تتدخل فيها كل السلطات,
1: خفر السواحل الامن,
0: خفر السواحل, السلطات المحليه. لان انا في البدايه قلت انه هناك لجان فرعيه,
1: خليك على الخط,
0: لجان فرعيه
1: خليك على الخط ما تكرمت,
0: يترأسها مزرعة عموم المديريات. هذا يحدث
1: دائما معك خليك على الخط يا اخي. لحظه
0: يحدث في اطار السلطه محليه في نطاق عم نطاق نشاطهم وعملهم
1: نقاط خصوصها.
0: منعوا هذه الأشياء, منعوا
1: الموضوع متعلق لنا. شوفها متعلق بمديريات المديريات, مدراء مديريات ومدار الأمن وخفر السواحل,
0: خفر السواحل.
1: طيب هذا السؤال. السلام عليكم. تفضل يا أخي من معي. تفضل يا أبو رايك. تفضل طيب طيب طيب تفضل. السؤال يا ابو رامي. في سؤال معك. شكرا لك. مشكور يا ابو رامي, مشكور على التوضيح, الله يحفظك, الف شكر ابوي. شكرا يا ابو رامي, شكرا.
2: انا كنت في
1: ما عليك ما عليك ان شاء الله باذن الله. شكرا ابو رامي. شكرا يا ابو رامي, شكرا. حياك الله ابو رامي, الله يحفظك, شكرا اتصالك. فصراحه ايضا يعني تبادل المخالفون لعدم تطبيق اللائحه يعني اللي قاعد تقول من امن العقوبه
0: سلام
1: والحل المخرج ايش. بس خلينا نشوف الاتصال هذا. السلام عليكم.
2: السلام.
1: من معي؟ تفضل.
2: عبد الله سعيد. حياك الله بالضيف الكريم.
1: حياك الله عبد الله, تفضل.
2: بالنسبه عن اللائحه, اللي لائحه بقوه القانون ويعاقب على المخالفين, واول ما تلزم به وجمعات جمعيات السمكية تلزم بهذه اللائحة.
1: نعم.
2: وتلزم جميع الصيادين بالالتزام بهذه اللائحة, وأي مخالف يحال إيجار رسمية.
1: نعم.
2: لينال عذابه. أما بالنسبة للائحة, لائحة لائحة والتنافس بين الصيادين وحساسيات بين الصيادين, جمعية فلان وجمعية فلان, وفي الأخير كل على المواطن, حتى جودة الأسماك اللي في الأسماك من يشرف عليها؟ من المسؤول عليها؟
1: عبد الله انا بالعكس اريد كلامك فعلا, ما انت هو مربط الفرس اليوم. ناس معرض من استاذ صلاح. في اضافه عبد الله؟
2: ايه.
1: في اضافه عندك؟
2: ايه
1: راجعني. في اضافه اقول لك؟
2: ها؟
1: في اضافه سؤال اخر؟ شكرا لك الله, تفضل. يعني في مربط فرس استاذ عبد الله.
0: يعني شوف موضوع
1: لو عندنا اللائحه بالطول عما يعيد خلاص راح نموت واللائحه عادة
0: بتنفذ. هذا ما تنفذت تطبيق اللائحه. لا ابو شوف انا قلت لك يعني استاذ فهم من البدايه إن المسألة مسألة أدوار, ويجب الكل أن يلعب بدوره, كل يلعب دوره في تطبيق اللائحة, الصيادين, الجمعيات, الهيئة, السلطات المحلية, الكل الكل يلعب دوره. إذا كنا نحن بنرتكب المخالفات بتقول والله أن الهيئة المصائد هي مغيبة عن هذا الجانب ما تطبق اللائحة. يا أخي أنت تشوف أن هذا ضرر وتشوف أن هذه مشكلة, يا أخي مش شرط لما تجي هيئة المصائد بيتم إزالته, يا أخي يزيلوا هذا الضرر إذا أنتم قادرين يزيلوا, سواء كان سلطان سواء كان جمعيات أو غيره. يا أخي يجب أن كلنا أن نتكاثف على تطبيق اللائحة وعلى تنفيذ اللائحة. اللائحة هي طبعا هي مجهودات شباب, مجهودات كوادر وقيادات صيغوا هذه اللائحة.
1: طيب خلينا على اتصال هذا. السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله, من معي يا أخي؟
4: حياك الله.
1: حياك الله, تفضل. من سالم؟ لا داود حياك الله، تفضل يا سالم.
5: حياك الله، حياك الله طبعا. شكرا للاخ صلاح، شكرا للناس من الاذاعه والجميع.
1: الله يحفظك.
5: اولا ابغى ان اؤكد على حاجه، انه مساله ان الجمعيات التنقيه غير ملتزمه، انا اعتقد انه الكلام هذا فيه نوع من الظلم على بعض الجمعيات، لانه في كثير من الجمعيات ملتزمه، وهي من الجمعيات التي تنادي بتطبيق اللائحه، بل هي تنادي بل تطلب ضروره تطبيق اللائحه، لان اللائحه صارت مهمه الان، وخصوصا في هذا الوقت الذي نحن نمر فيه.
1: نعم.
5: البحر صراحه تمت استباحته وتمت الاعمال في الغير قانونيه، سواء كان من ناحيه الجذب الشباب، سواء كان من ناحيه السفاري، سواء كان من ناحيه السرج، سواء تغوير الاشباب، من كل حاجه. طالب البحر الان في مشكله كبيره تهمني على الدوله، انا اقول على الدوله لان هذه مسؤوليتها، القانون الاثنين العام 2006 حدد المسؤوليات، واول مسؤولياته هي الدوله مسؤوله على حمايه البحر.
1: نعم.
5: فنحن لا نريد ان نتوصل الى هذه النقرة قضية معينة، الآن أقول أن الحد عليهم كبير ومشكلة كبيرة جدا، لكن أيضا هم المسؤولية الأولى، ما تقدر أنت تعمل شيء بدون يعني هيئة المصائف وخط السواحل، هذين الاثنين هم المسؤولين، في جانب مسؤول إداري وقانوني، وفي جانب تنفيذي هو قفر السواحل.
1: نعم.
5: أنا أقول أن مسؤولية قفر هيئة المصائف هي المسؤولية الأولى. ولا أنكر ولا أقول إنه لا توجد للجمعيات مسؤولية أو للمجتمع مسؤولية أو حتى للصحافة أو غيره، أنتم كأجياء عالمية يجب عليكم المسؤولية، لكن هم المسؤولية الأساسية على هيئة المصائف. هذا واحد. فكرة المحميات التي طرحها الأخ الأعلى، نحن الأول من طرح الفكرة هذه، وقلنا لابد من وجود محميات وخصوصا في مدينة المكلا، مدينة المكلا تعيش فيها مجموعة كبيرة من البشر. ليست مدينة المكلا مثل الأول، الآن فيها مليار و 2 مليون كلهم بحاجة إلى أن يتغذوا بالأسماك وغيره. فضرورة مدينة المكلا أن يكون لها خصوصية، وهذا كم مرة نحن طرحناه ومطلع يعرف هذا الكلام. وأنا أتمنى الخطوة التي عملوها المحامي هذه خطوة جبارة وممتازة، وأتمنى أن تنجح، لكن أنا أقول لابد من وجود محميات في كثير من المناطق وخصوصا مدينة المكلا، لأن مدينة المكلا فيها ناس كثيرة. وفيها صيادين كثير، وفيها انفلات غير عادي من بعض الاشخاص الذين يملكون الوسائل. نحن نؤكد بعد ثاني، نحن ليس ضد الاشياء اللي نعمل معهم هذه الوسائل، لكن نحن نقول لابد من الانضباط، لابد من احترام اللوائح، لابد من مساله انه البحر مش عبء لوحده، انت البحر عبء الناس كلها، مواطن يبغى يعيش، الصياد يبغى يعيش، الكل خصوصا الان في ظل الفلك. لا يمكن اقتراح الكل يراهم بصراحه مخيف ان الصياد يملك شبك طوله كيلو او صعيد او ناقص، هذا كلام مش صحيح. هذا كلام على الدوله انها تاخذ يعني بالعطاء وفطره وتعمل، يعني هذا مخالف لتجربه الناس الذين يعملون الغلط. الشيء الثاني انا اختاره ايضا، وهذا كلام وجهه للكل، سواء كان للسلطه ممثلة بالأخ المحافظ وأن كان هيئة المصائف العالميين وغيره، هل المطلوب من الناس أنهم يعملوا مشاكل حتى تتدخل الدولة؟ هذا كلام مو صحيح، الدولة المفروض أنها تتدخل وتحمي الناس. الشيء الذي أنا أبغى أقول أنا أقول أنه في الدولة الآن تهتم بقضايا وهذا من حقها وقد تكون ضرورية. إحنا لا اهتمام قوي جدا، يعني مثلا أنا أقول لك في بعض الامور الان التي تحصل عندنا في مدينه المكلا البلده وغيرها من الاهتمامات، وهذا اهتمام نشجع عليه، لكن ايضا انا ابغى 10% من هذه الاهتمامات من قبل السلطه ومن الناس المعنيين فيما يتعلق بموضوع الارتكاب الذي يتعلق بحياه الناس، الذي يتعلق بالمجتمع، الذي يتعلق بالمصانع، الذي يتعلق بكل الناس. البحر هذا يعني قد الخدمه الذي اذا هو الالاف من مئات الالاف هو الاخطر من الناس، شركات قايمه عليه، مصانع قايمه عليه، مصانع تصليح قايمه عليه، مصانع الاهلي قايمه عليه، صيادين، اكيد دوما، كل حاجه هذا قايمه على البحر.
1: طيب.
5: فماذا بنواجه الدوله؟
1: طيب.
5: تاخذ اهتمام ولو حتى جزئي، يعني مقابل قضايا تهتم لها اهتمام بالغ جدا، اتمنى وهذا المحافظ المحافظ لابد من وجود وقفه في مساله موضوع البحر وكيف يحميها.
1: طيب.
5: وانا اتمنى ان الله سبحانه وتعالى يبدل يعني يبدل ما تحصل على الوسائل وبين البحر الان اقول لك يشهد يعني انتقالات كبيره في الاولى هذه الانتقالات الان
1: طيب طيب انا
5: لا خليني بس كلمه حقيقيه واقطع المكالمه.
1: طيب
5: طيب
1: يا سالم عليك سالم ادرك انه يبقى معنا لخمس دقائق ما اتصل على الرد يرد عليك. الله يحفظك يا سالم. يا سالم سالم سالم يا سالم ما عليك انا قبل ما اطلع مكالمة عليك بس بعطيك اشارة وبعدها بستودعك الله. حقيقة انا اقولها والله بنفهم مليان ليس تحيزا لاي جمعية. نحن بالعكس شيء جمعيات نشيد بها ونرفعها فوق الراس لان احنا على مقربة منها. ويبدو لي الحليم تكفي الاشارة يا سالم.
5: بارك الله فيك.
1: شكرا لك. طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب خلينا ثلاث دقائق نسمع صلاح ايش يقول فيها. شكرا لك يا سلام. طيب شكرا لك يا
0: اخي.
1: تفضل استاذ صلاح. يعني سالم ما شاء الله
0: ايوه كفى مداخله على الرقم جراس مداخله كبيره جدا وكان في محلها ما قال الاخ سالم بداود. طبعا احنا ايضا نشيد بدور الاخ سالم بداود ومواقفه الايجابيه في حث الصيادين خاصه صيادين جمعيه المكلف. نحن ربما اخذتنا الحماسه بشكل كبير جدا عندما قلنا كل الجمعيات. لا هناك صحيح في جمعيات ملتزمه وملتزمه بشكل كبير في الجلوس مع صيادينها وحد صيادينها وأيضا يرفضون هذه الممارسات الخاطئة فيها للصياد ومنهم جمعية المكلة. وأيضا هناك بعض الجمعيات حتى في المناطق الشرقية أيضا هم ليسوا مع موضوع الحوي ولا هم أيضا يؤيدون هذا الشيء.
1: طيب هذا اتصال آخر. ألو السلام عليكم. ألو
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. طيب يا محمد
6: محمد
1: كلامه لحظه ما عليه خلاص بسمع الرب صلاح. شكرا لك محمد. شكرا لك. طيب شكرا لك. شكرا
0: شكرا.
1: يعني انت ناس صلاح يعني اشد بعض الجماعات فعلا. نحن لقد يكون بعض يفهم من حديثنا انه نحن بالعكس في جمعيات فعلا يظل لها تعظيم سلام حقيقه. يعني انا هذا الموضوع متابعه وعاد ايام المرحوم الله يرحمه احمد قنزل والمشاكل اللي استونا في كل برامجي ادير هذا الموضوع واعطيه اهتمام خاص تحديدا في الفتره ما قبل الفتوح. فعلا في جمعيات هناك
0: صراحه وفي جمعيات فعلا يعني دورها ايجابي وتشكر على هذا الدور وعلى ما يقومون به. لكن هم يعني جهودهم قد تنسى امام ما يعملون
1: في الزحمه هذا
0: بالضبط يضيع ما يقوم به اشياء سلبيه وسيئه. يعني نحن والله كثير نوجه شكرنا وتقديرنا للجمعيات.
1: استاذ صلاح ما عليك انا احاول يعني استسمحك عذرنا قاطعتك
0: حياك الله
1: لان ما في الا دقيقه. اتمنى توجه رساله وباختصار شديد يعني في اقل من دقيقه.
0: والله انا رسالتي انا للكل ادعو الجميع الالتزام بما جاء في لائحه الصيد وعدم تحميل هيئة المصايد المسؤولية كاملة، فالمسؤولية مسؤولية تكاملية، وعلى الجميع أن يقوم بدورهم سواء كانوا صيادين، جمعيات، مسؤولين، جامعيين، كأكاديميين، الكل، أصحاب شركات، أصحاب الكل يقوم بدوره في مسألة الحفاظ على الثروة السمكية، لأن الثروة مش مرتبطة بنا نحن كأجيال، بل أيضا مرتبطة بالأجيال القادمة. وشكرا لكم في باخرين.
1: الله يحفظك، الله يحفظك، واجب علينا
0: وإن شاء الله نحن
1: طبعا الله يحفظك. لا يسعني في الأخير لا بس واحد إشارة بسيطة، أنه زي ما تفضل الأستاذ صلاح بريد القايم بأعمال المدير أو رئيس هيئة مصايد البحر العربي الأستاذ سالم بن داود في إشارة في حديثه أنه الإعلام أيضا له دور في الموضوع. أحب أن أشير أنه إذاعة المكلة تخصيصا أو تحديدا في برنامج شكاء الهواء، لو يتابعنا المستمعون الكرام ونعيد حلقاتنا السابقة، أنا شخصيا تحديدا في ينبا خريرة هذا الموضوع أعطيته جل اهتمام حتى في برنامج تلفزيون الخط الساخن قبل توقيف في قناة حضرموت، وهذا الكلام من 2000 أيام المرحوم أحمد جنزل، نحن كنا حاضرين في كل قضايا. إذاعة المكلة هي الرائدة تقريبا في هذا الموضوع في متابعة أحداث الصيادين ومشاكلهم. لذلك نوضح للمستمعين الكرام أنه إذاعة المكلة ستكون حاضرة في كل مشاكل المجتمع، وهذا دليل واضح أنه اليوم نحن خصصنا هذه الحلقة إلا لنؤكد أن إذاعة المكلة ستكون حاضرة بقيادتها الأستاذ أفرح محمد جمعة خان وكل طاقم إذاعة بدون تحديد. لا يسعني في الأخير لا نشير إلى أبعث بتحياتي للعزيز صلاح بابريدة القائم بأعمال رئيس هيئة مصايد البحر العربي في حضوره معنا في الاستديو، وتعهدنا سيكون معنا في كل جديد. أيضا الإشارة إلى العزيز عبد الرحمن السقاف من إدارة الإعلام الجديد، إشارة إلى العزيز معتز سالم علي مخرج ومنفذ الحلقة. تحياتي أنا في مخربة، الأحد القادم سنكون أنا في قضية أخرى مجتمعية. دمتم في حفظ الله.

حكاوى على الهوى. شكاوى على الهوى تواصل أثيري أسبوعي. نرفع من خلاله شكاوى وملاحظات ومقترحات المواطنين إلى المسؤولين. شكاوى على الهواء مع فهيم باخريبة.

مستمعينا الكرام، حياكم الله من إذاعة المكلن، وحييكم ونقدم إلى حضراتكم عرض أنباء الحادي عشر. أدانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات استهداف إيران ناقلة نفط تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة أثناء عبورها مضيق هرمز، معتبرة ذلك تهديدا خطيرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية والسفن التجارية. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان صادر عنها، تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبا نسخة منه، أن هذا الاعتداء يمثل خرقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2817 الذي يكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات المائية الدولية. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا اجتماعا موسعا ضم وكلاء المحافظة ومديري عموم المكاتب التنفيذية والمرافق الخدمية الحيوية لمناقشة مستجدات الأوضاع والتطورات الأخيرة والوقوف على الإجراءات والترتيبات اللازمة لتعزيز الجاهزية ورفع مستوى الاستعداد في مختلف القطاعات بالمحافظة. وناقش الاجتماع بصورة خاصة تداعيات التصعيد الذي تنتهجه ميليشيات الحوثي الإرهابية وما قد يترتب عليه من تطورات تستدعي رفع مستوى الاستعداد والتعامل مع أي مستجدات أو طوارئ محتملة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية وحماية المواطنين والمرافق الحيوية. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة الأستاذ سالم الخنبشي أمس اجتماعا استثنائيا للجنة الأمنية بمحافظة حضرموت لمناقشة مستجدات الأوضاع والتطورات الأخيرة، وفي مقدمتها التصعيد الذي تنتهجه ميليشيات الحوثي الإرهابية، إلى جانب استعراض الوضعين الأمني والعسكري في المحافظة ومستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع مختلف التطورات. واستمعت اللجنة إلى إحاطة حول مستوى الجاهزية الأمنية والعسكرية، مؤكدة رفع درجة اليقظة والاستعداد إلى أعلى المستويات في المنطقة العسكرية الثانية والوحدات والتشكيلات العسكرية والأجهزة الأمنية، بما يعزز قدرتها على أداء مهامها في حماية المحافظة والحفاظ على أمنها واستقرارها والتعامل مع أي مخاطر أو تهديدات محتملة. دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي المكونات المجتمعية والقيادة

0: خلال لقائه أمس بالمكلا ممثلي قبائل مجلس الكثير بساحل حضرموت برئاسة رئيس المجلس الشيخ علي صالح بن طالب الكثيري وبحضور وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر الكثيري، حيث استمع إلى إشادة ممثلي المجلس بالجهود التي يبذلها عضو مجلس القيادة في توحيد الصفة والدفع نحو بلورة رؤية حضرمية جامعة تحفظ لحضرموت حقوقها واستحقاقاتها وتعزز جهود تحسين الخدمات الأساسية، مثمنين خطوات تأسيس المجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى ودوره في توحيد المكونات والجهود الحضرمية. مستمعينا الكرام، من إذاعة المكلا قرأت على حضراتكم عرض أنباء 11. شكرا على طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: تعلم مدارس الأحقاف العالمية بالمكلا عن فتح باب التسجيل والقبول لجميع المراحل الدراسية للصفوف من KG1 إلى صف 11. مميزات مدارسنا: تدريس المنهج العالمي البريطاني IGCSE، شهادة المرحلة الثانوية معتمدة من كامبريدج، طاقم تعليمي وإداري محلي مؤهل، مبنى تعليمي مهيأ ومزود بكل التسهيلات، معامل للحاسوب والعلوم، الاهتمام بالتطبيق العلمي للعلوم، فصول دراسية مجهزة ومكيفة، صالات وملاعب رياضية وقاعات تدريب، أنشطة تعليمية وثقافية ورياضية متنوعة، وسائل مواصلات حديثة ومكيفة. للتسجيل والاستفسار الاتصال على 05-32-14-27 أو 05-32-14-26 أو زيارة مبنى المدارس حضرموت فوة إمبيخة بجانب مسجد ذو النورين. لا تتردد في زيارتنا.
0: هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعينا الكرام، من برامجنا في 11 والدقيقة 15 تستمعون إلى الحلقة 22 من المسلسل اليومي ابن بطوطة. إلى ذلك الموعد، والحين نستمع إلى خليل محمد خليل في أغنية.

0: منذ وجد الإنسان وفي نفسه الرغبة الملحة في التنقل والسفر والترحال،
1: فالإنسان مفطور على حب الاستطلاع والتشوف والتشوق إلى معرفة كنه المجهول.
0: الإنسان منذ خلقه الخالق جل شأنه وهو عاشق للبحث وراء الخفيات وكشف حجب الأرض والسماوات للتعرف على أسرارها والإحاطة بشأنها.
1: ومن هنا كانت بداية تلك المغامرات المثيرة،
0: مغامرات ابن بطوطة.
1: مغامرات ابن بطوطة حلقات يومية
0: تكتبها أمل الكلاوي.
1: مغامرات ابن بطوطة إخراج أحمد سالم.

0: سلطان ولاية ملجاوة.
1: تقدم تقدم يا أبا عبد الله، فهذا هو الرجل الذي سيخلصنا من اللصوص وقطاع الطريق حتى نصل إلى ملكة بلاد طواليسي.
2: تقدم يا أبا عبد الله، لا تخف.
0: تقدم تقدم يا أبا عبد الله.
3: والله ما أنا بخائف يا قوم، لكن انظروا انظروا ماذا فعل سلطان هذه الولاية.
4: فلنسأل الترجمان عن سر وتفسير ما فعل هذا السلطان.
3: أيها الترجمان، ما تفسير هذا الأمر؟ سلطان ملجاوة فرش لي ثوبه الذي يشبه العباءة العربية وأشار لي كي أجلس عليها، بينما هو جلس على التراب.
2: لا تخف ولا تقلق ولا تندهش ولا تتعجب يا ابن بطوطة، فأنا أحدثك بكل لسانك.
3: سبحان الله، أنت تتكلم بلسان العربي يا مولاي السلطان.
5: كما قد سمعت يا أبا عبد الله، فسلطاننا يتقن كل لغات أهل البلاد الذين زاروا بلاد الصين عبر القرون والأجيال، وهو يحب العرب ويقدر حكمتهم ونبل طبعهم وكريم أخلاقهم.
2: فاجلس يا ابن بطوطة ودعني أسمع منك.
3: سمعا وطاعة يا مولاي سلطان ملجاوة، لكن ليس من أخلاقنا نحن العرب أن نتميز عن مضيفنا في شيء، سواء كان مكان جلوس أو شيء من الشراب أو الطعام.
4: أصلح الله مولانا السلطان، كيف يجلس زوجي على ثوبك والسلطان جالس على الأرض؟
5: يا أبا عبد الله، هكذا عادة سلطاننا، يقعد على الأرض تواضعا، وأنت ضيف وجئت من لدن سلطان المسلمين وهو سلطان عظيم، فيجب إكرامك.
2: أرجو أن تكون قد فهمت يا أبا عبد الله، فاجلس ودعني أسمع منك. لماذا تتحمل مشقة هذا السفر الطويل؟
3: يا مولانا سلطان ملجاوة، أنا رجل علم وغاية المعرفة، وقديما قال شاعر عربي: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي.
2: أحسنت أحسنت، وأحسن شاعركم العربي ابن بطوطة.
5: لكن يا أبا عبد الله، ألا يأخذك الشوق ويغلبك الحنين لرؤية أحبابك الذين ودعتهم في موطنك؟
2: وهل سيطول غيابك عنهم أكثر مما مضى من بعاد وغياب؟
3: أصلح الله سلطان ملجاوة، إن الوداع من الأحباب نافلة للظاعنين إذا ما يمموا بلدا، ولست أدري إذا شط المزار غدا هل تجمع الدار أم لا تلتقي أبداً.

0: يقول ابن بطوطة: يا سادة يا كرام، من لم ير إلا بلده يكن قد قرأ الصفحة الأولى فقط من كتاب الكون.
1: ويقول ابن بطوطة: ربما أسفر السفر عن الظفر، وربما تعذر في الوطن قضاء الوطر.
0: ولما وصلت السفينة برحالة العرب ومن معه من رجال القافلة في تلك الرحلة، استضافه سلطان من الجاوة 3 أيام. رأى فيها ابن بطوطة العجب كل العجب.
2: أفسحوا الطريق، أفسحوا الطريق لحامل السكين، سوف ترونه يذبح نفسه بيده، أفسحوا له الطريق.
3: ما هذا الذي أرى وأسمع يا مولاي ابن بطوطة؟ هل سيذبح هذا الرجل نفسه حقا؟
4: أفضل أن يفعل ذلك، إن فعل ذلك فلا بأس يا ابن فرحان، المهم ألا يذبحنا نحن.
5: لا تخف ولا ترتعش، بل أفق وانتعش، فاثبت وتجلد، فسوف ترى الآن ما لن تراه في أي بلد.
2: أفسحوا لي الطريق لأثبت لكم وللناس أجمعين أني أكثر الناس إخلاصا له، كما كان أبي أكثر الناس إخلاصا لأبيه السلطان الكبير، وكما كان جدي أكثر الناس إخلاصا لجده السلطان الأكبر.
4: مهلا مهلا يا رجل، مهلا ولا تتعور، هل ستذبح نفسك حقا؟
2: ويحك يا هذا الأعرابي، هل هذا سؤال تسأله لتاجر صيني ثري مخلص لسيده؟ لو كنت مخلصا لمولانا السلطان ما سألت مثل هذا السؤال، فاغرب عن وجهي قبل أن أقتلك ثم أقتل نفسي.
6: قف بعيدا يا ابن بطوطة، وقف بين الرعية التي جاءت لتشهد على حب رجالي لي وإخلاصهم لعرشي.
5: يا تاجر هاوس يابان، افعل ما جئت من أجله لتثبت إخلاصك للسلطان.
2: من أجلك يا مولاي سلطان مرجاوة أضع لحياتي هذه النهاية.
7: انظر رجل ذبح نفسه، انظروا إلى رأسه قد طارت في الهواء ككرة كبيرة.
8: نشهد أن هاوس يابان من أكثر الناس إخلاصا لمولانا السلطان.

0: انصرف ابن بطوطة من مجلس السلطان وهو لا يصدق ما رآه رأي العين، وسافر في البحر 34 يوما بالتمام والكمال.
1: فوصل مع من معه إلى البحر الكاهل وهو الراكد وفيه حمرة زعموا أنها من تربة أرض تجاوره.
2: هذا هو البحر الكاهل يا ابن بطوطة، فلا تتعجل الوصول إلى غايتك.
3: إنه بحر عجيب يا نوخذ فارس، بحر كبير لكن لا ريح فيه ولا موج ولا حركة أبدا رغم اتساعه.
2: لأجل السفر في هذا البحر تتبع كل جنكي من جنوك الصين 3 مراكب تجدف به فتجره، ويكون في الجنكي مع ذلك نحو 20 مجدافا كبارا كالصواري.
4: لماذا؟ وما فائدتهم إن كانت المراكب هي التي تجر الجنك في هذا البحر الذي يشبه البحر الميت في سكونه وقلة رياحه وانعدام أمواجه؟
2: من يدري متى يكون لضربة مجداف واحد فائدة عظيمة يا ابن فرحان. فهذه البحار مليئة بالغموض والأسرار، وشواطئها مليئة باللصوص وقطاع الطريق والشطار.
0: وفي كتاب رحلته بين الوهم والحقيقة يقول الرحالة العربي ابن بطوطة: كان في الجنك الذي اكتريت نحو 20 مجدافا يجتمع على المجداف منها 30 رجلا
1: ويقومون قياما صفين، كل صف يقابل الآخر، وفي المجذاف حبلان عظيمان كالطوابيس، فتجذف إحدى الطائفتين الحبل ثم تتركه فتجذف الطائفة الأخرى.
0: كل هذا وهم يغنون على إيقاع رتيب ويقولون:
5: لعلي أبحر في البحر الكاهل يوما،
6: لعلي
5: أصل إلى نهايته يوما،
6: لعلي
5: أبحر يوما،
6: لعلي.
3: وأقمنا على ظهر هذا البحر 37 يوما، وعجبت البحرية من التسهيل فيه، فإنهم يقيمون فيه 40 إلى 50 يوما.
7: اليابسة، قد ظهرت علامات قريبة. نعم، إنها اليابسة يا بحارة الجنك.
8: لقد آن أوان الراحة من الكتابة التي لم تتوقف عنها يوما واحدا يا ابن بطوطة.
3: ماذا هناك يا حكيم القافلة؟
8: لقد وصلنا إلى اليابسة من جديد يا ابن بطوطة، فقم وانظر هذه الأرض الجديدة بالنسبة لنا.
9: ما اسم هذه البلاد التي نقترب منها يا حكيم القافلة؟
8: إنها مملكة طواليس يا نورشاه.
3: إنها تبدو من بعيد كأبهى ما تكون البلاد العامرة يا حكيم القافلة.
8: نعم، فلنذهب إلى النوخذة ليحدثنا عنها قبل أن ترسو بنا السفن في أرضها الشامخة بجبالها الخضراء وسهولها الملونة بكل ألوان الطيف الجميلة.
2: هذه بلاد أعمامي، سميت على اسم ملكها الأول الملك طواليسي. هي كما ترون بلاد عريضة، وملكها يضاهي ملك الصين مقاما واحتراما.
4: سبحان الله، ما شاء الله، إن سواحلها مستحمة بالسكون العظيمة والجنوك الكبيرة. لمن كل هذه العمارات العالية؟
2: للملكة خش، ملكة هذه البلاد العامرة. الهمة يا بحارة السفينة، الهمة يا تندير رجبان، فقد اقتربنا من الشطآن.
4: وماذا يكون التنديل رجبان يا مولاي يا ابن بطوطة؟
3: لا يقال ماذا يكون التنديل يا ابن فرحان، بل يقال من يكون التنديل. فالتنديل هو مقدم الرجال وقائد البحارة
9: كما نسميه نحن العرب من جدنا. انظروا انظروا، ما كل هذه السفن الصغيرة التي ظهرت فجأة وكأنها تحاصر الجنك الذي نركبه؟
3: يا للعجب، إنها سفينة ملونة بألوان زاهية ومزينة بألعاب عجيبة، لكن ليس فيها إلا النساء وهن يحملن الرماح والسلاح.
1: وهكذا راح الإنسان يجوب الأرض والبحار ويقطع العوامر والفيافي والقفار، ويجول في آفاق الأرض ويمشي في مناكبها ساعيا وراء رزقه
6: أو متأملا فيما خلق الله تعالى، متطلبا الدلائل على عظيم قدرته وبديع صنعته، ليطمئن منه القلب ويزداد لديه اليقين. ومن هنا بدأت رحلة ابن بطوطة.
1: مغامرات ابن بطوطة، تكتبها للإذاعة أمل الكلاوي،
6: إخراج أحمد سالم.

ضيفكم عالباب نازل وانتو ما كارم فضلكم عنا الشامل وجودكم مبذول للأعداء فكيف المحبين ريت المحل في المدينة عند ياسين كم لقنوني حبكم.

ما هي كما باقي الأراضي، الخير فيها مبسوط ونور ياضي، والمصطفى فيها وفيها آله الغرب.

بتخوف وانا في ارض سلطان النبيين ليت المحله

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني، في حياة الناس اليومية يتناقلون أخبارا ويتوقعون حوادث في المستقبل وما يحيط به من أزمات وغلاء، فيستولي على قلوب الكثير منهم اليأس والقنوط، ويصابون بالإحباط، ويعايشون الهم في صباحهم وممساهم. وما ينبغي أن يكون حال المسلم هكذا، إذ مهما تكاثفت في حياته الظلمات واصطدمت بنفسه المشكلات، أرجع أمره إلى باريه، وعندئذ يبزغ من نور الأمل في نفسه ما ينشرح له خاطره وتنجلي عنه الهموم والغموم. فالأمل إذن طاقة يودعها الله في قلوب العباد لتحثهم على تعمير هذا الكون العجيب في الدنيا، ولتهيئهم للمستقبل الأخروي للفوز بالجنة. وإذا كان الأمر كذلك، انقسم الناس في الأمل إلى نوعين رئيسيين وإذا كان الأمر كذلك انقسم الأمل نفسه إلى نوعين رئيسيين دنيوي وأخروي، ولا بد من اجتماع الأملين لكل مسلم، لقول الله عز وجل: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولقوله عليه الصلاة والسلام: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. إذ من الخطأ أن يجعل المسلم كل تفكيره لدنياه منشغلا بآماله فيها متناسيا آماله الأخروية، ومن الخطأ أيضا أن يعزف عن الدنيا وكأنه ليس من أهلها، لا يهمه إصلاح فيها ولا يستوقفه تعمير لها ولا يأمل خيرا. وإليك أخي المسلم نماذج من الآمال للحياتين تنير السبيل للسالكين. فمن آمال الدنيا ما يقصه علينا القرآن من أن من أنبياء الله من تولى الممالك والرئاسات والوزارات. هذا حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم كان إلى جانب قيامه بأعباء النبوة وتبليغ الرسالة كان إمام المسلمين وحاكمهم والساهر على مصالحهم. وهذه الخلافة يمتن بها الله على داود، فيقول: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. ويطلب سليمان الملك فيقول: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ويطلب يوسف الوزارة لما بعث الأمل في نفسه بأنه قادر على إدارة اقتصاد بلاده، فقال الله حاكيا عنه: قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فما أعظمها من عبرة أو من عبرة. وتصور يا سامعي، لو بعث اليوم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد بن الوليد وأمثالهم، لو بعث هؤلاء لرأيت منهم صاحب المصنع، ورأيت منهم القائد والقاضي والوزير والتاجر والشرطية، لأنهم هكذا كانوا في حياتهم، ليسوا هم بالصورة التي نظنها. هكذا كانوا في الحياة يدأبون ويعملون، يحدوهم لذلك أمل مشرق يمحي عن نفوسهم اليأس والقنوط. ولم لا ومعلمهم صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. أما آمال الآخرة، والنوع الثاني من الأمل، آمال الآخرة فلا بد أن تستبد بالمسلم المشاعر نحوها. فهل من آمال لمستقبل أخروي؟ تلكم الحياة الأبدية الحقيقية التي فيها رجاء للقاء المولى، كما قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، فأمل الصالحين هو الجنة، ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، والنظر إلى وجه الله الكريم. وما جاهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفتحوا الفتوحات وأظهروا دين الله إلا بسبب آمال تسوقهم نحو الآخرة. في غزوة بدر خرج عليه الصلاة والسلام إلى الناس فحرضهم على القتال وقال: والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فقال عمير بن الحمام وكان في يده تمرات يأكلها: بخن بخن، ما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء. ثم قذف التمرات من يده ودخل يقاتل حتى قتل. ويأتي ربيعة بن كعب الأسلمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما بحاجاته وما وبأموره، فقال له عليه الصلاة والسلام: سل، يعني ماذا تريد؟ فقال ربيعة: أسألك مرافقتك في الجنة. قال له عليه الصلاة والسلام: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه الإمام مسلم. ما أحسنهم من أحسنه من أمل لهذا الصحابي عندما يترك كل المطالب الدنيوية ويعلق أهمه ليكون في الجنة مع حبيبه صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى المربي عليه الصلاة والسلام لا يوافقه على المطلب من غير قيام بالأسباب، بل أشعره بتوجهه إلى ربه بذلك مع معاونة الطالب له بكثرة الصلاة. وهو درس لكل صاحب أمل أن يتمنى آماله ويسعى لإقامة الأسباب الموصلة إليها. وكم لعبت الأماني بأقوام قضوا أوقاتهم في تقصير ثم يقولون: عندنا أمل في الله، عندنا حسن ظن به أن سيغفر لنا. فأعظم بالأمل في الله، أعظم في الأمل بالله، ولكنه مفتقر إلى عمل موصل إليه. وقد قضت سنة الله في خلقه أن إدراك الأمل بتقديم العمل، إدراك الأمل بتقديم العمل. فالمغفرة سببها التوبة، والثواب سببه الطاعة، والعقاب سببه المعصية. وربنا يقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فلا بد من العمل، وإن كان الناس سيدخلون الجنة برحمة الله. فاللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وحقق آمالنا في الدنيا وفي الآخرة. آمين، اللهم آمين.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة منهن: ما لنا أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: ما نقصان العقل والدين؟ قال: شهادة امرأتين بشهادة رجل، وتمكث الأيام لا تصلي. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون، ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة. أي عود الطيب، أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. متفق عليه. وفي رواية للبخاري ومسلم آنيتهم فيها الذهب ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخسوقها من وراء اللحم من الحسن.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إخوة الإيمان في كل مكان، نقلنا إلى حضرتكم على الهواء مباشرة أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها، وعلى الإخوة القاطنين خارج مدينة المكلا مراعاة فارق التوقيت. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعينا الأعزاء، نبقى وإياكم الآن مع محمد محفوظ الكالف في ابتهالات لساني بحمدك قد أعلنت شكره.
1: علي ولحظة

فما ساعة مرت علي ولا لحظة

عليه دوام الذي ولا وأن يشرح الصدر عليه اعتمادي وذخري وملجئي. وكم قد حباني من مواهبه بالرام تنعمت بالإحسان منه تفضلاً

عبد وقصده رضاك ويشكو الضعف والعجز والضر وليس له إلا التفات كما عقلا يقيه البلاء والبؤس والهم والشر دعوتك والتقصير وصفي وإنما

ونور بنور العلم قلبي فإنني على الجهل باق لا أطيق له صبرا أقوم به من حيث ما

0: دائما مكررة تستغرق العد والدهر.
1: إذاعة المكلا تقدم

0: بريد المستمعين،
1: حلقات أسبوعية
0: في نصف ساعة أثيرية،
1: إعداد وتقديم
0: سعيد الحاج. أيها المستمعون الأعزاء والأصدقاء،
2: أيتها المستمعات العزيزات والصديقات،
0: تحية وسلامة ومرحبا بكم،
2: تحية وسلامة وأهلا بكم،
0: وجمعة طيبة،
2: جمعة مباركة،
0: ومن الجمعة إلى الجمعة تزداد أشواقنا إليكم،
2: ومن الجمعة إلى الجمعة تزداد أمنياتنا وآمالنا وأحلامنا المشروعة بأن تكونوا أكثر وأكثر وأكثر من ذي قبل قربا منا وإلينا،
0: ونحمد الله كثيرا كثيرا
2: ونشكره جما وواجدا أن أطال في أعمارنا وأعماركم
0: وجمعنا بكم ومعكم في أثير إذاعتنا، إذاعتكم إذاعة المكلا بدوحة محبتنا وصداقتنا الأثيرية الأسبوعية بريد المستمعين،
2: التي تعشوشب وتخضوضر في مثل هذا الوقت من كل جمعة بخصيب ما تحمله بذور مساهماتكم الثراء من بنات الأفكار
0: وجمع المعلومات
2: وقطوف الكتابات،
0: فنجني ثمار بواسق بساتينها
2: وباقات تنوعات أزاهيرها وورودها
0: وأرحقة تنوعات رياضها
2: من هنا وهناك
0: وفي هذا المجال أو ذاك.
2: ومرة أخرى أيها المستمعون الأعزاء والأصدقاء، أهلا بكم،
0: ومرة أخرى أيتها المستمعات العزيزات والصديقات، مرحبا بكم،
2: وجمعة طيبة،
0: جمعة مباركة.

0: ولكم يقول:
1: من نعائمي وفضائلي فالق الحب والنوى العظيمة علينا أن جعلنا خلفاء له في هذه المعمورة تبارك في سماه.
0: الحمد والشكر له كما ينبغيان لهما أن يكونا لجلال وجهه وعظيم سلطانه يا ماهر. ثم
1: أمرنا سبحانه وتعالى في كل منزلات كتب رسالات السماوية أن نتوارث تعميرها جيلا بعد جيل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بكل ما أوتينا من مكونات طاقاتنا الآدمية البشرية والإنسانية.
0: ثم
1: يفرض نفسه علينا سؤال مفاده يقول:
0: أسمعنا يا ماهر، ماذا يقول مفاد هذا السؤال؟
1: في إطار ما تحمله لنا نشرات الأخبار صباحا ومساء من فواجع الحروب وتداعياتها ومخلفات إفرازاتها هنا وهناك وفي هذه الدولة وتلك وعلى هذا الشعب وذاك، هل نحن حقا أهلا لهذه الخلافة الربانية على هذه البسيطة؟
0: سؤال يا صديقنا من المكلا حي الشهيد ماهر عمر بو سبعة، جدير منا جميعا بالبحث العميق إجابة. شكرا كثيرا على هذه المثقة. صديقات البريد،
1: من جعبة معلومات صديقنا خالد عمر زبير من حي الشهيد بالمكلا أيضا،
0: نقدم لكم هذه المعلومات التي يقول فيها خالد:
1: صلاة الحاجة هي صلاة جميلة جدا، كثير منا في غفلة منها وعنها.
0: ممتاز يا صديقنا خالد زبير، ممتاز. فما هي صلاة الحاجة يا صديقنا خالد؟ أفادك الله وجزاك عنا خيرا.
1: هي من الصلوات التي أوصانا بها نبينا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي صلاة خاصة لقضاء الحوائج كالسفر والزواج والارتزاق بمولود والحصول على شغل وطلب النجاح والسعادة وزوال الهم وغيرها من الحاجات الأخرى التي يقول شفيع أمته الهادي الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء وليصلي ركعتين ثم ليثني على الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.
0: ثم يا خالد،
1: أما عن دعاء هذه الصلاة صلاة الحاجة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مخاطبا بهذا الخصوص سيدنا علي كرم الله وجهه: يا علي، ألا أعلمك دعاء إذا أصابك غم أو هم تدعو به ربك فيستجاب لك بإذن الله ويفرج عنك؟ توضأ وصلي ركعتين واحمد الله واثني عليه وصلي على نبيك واستغفر لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات ثم قل: اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم كاشف الغم، مفرج الهم، مجيب دعوة المضطرين إذا دعوك، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، فارحمني في حاجتي هذه بقضائها ونجاحها رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك.
0: آمين يا صديقنا خالد زبير. آمين.

0: مين. ثم
1: قال ابن عابدين: صلينا هذا الصلاة فقضيت حوائجنا.
0: ممتاز يا خالد، أفادك الله وجزاك عنا جميعا خيرا. ثم
1: أختتم مساهمتي هذه من جعبة معلومات الدينية قائلا لأصدقائي وصديقات البريد دون استثناء: صلوا هذه الصلاة بدون تردد، صلوا كل يوم بشكل دائم، وادعوا الله، إن الله حميد مجيد، وربنا يحقق لكل منا حاجته عاجلا لا آجلا.
0: آمين يا صديقنا من حي الشهيد بالمكلا خالد عمر زبير، آمين. وشكرا لك على معلوماتك الدينية هذه عن صلاة الحاجة. ندمت.

0: أصدقاء البريد صديقات البريد.
1: يقول صديقنا فهد سالم بازغيب هذا الأسبوع، يقول:
0: سئل أحد الحكماء يوما:
1: ما الفرق بين من يتلفظ الحب وبين من يعيشه؟
0: قال الحكيم:
1: سترون الآن.
0: ودعاهم إلى وليمة، وبدأ بالذين لم تتجاوز كلمة المحبة شفاههم ولم ينزلوها بعد إلى قلوبهم، وجلس إلى المائدة وهم جلسوا بعده، ثم أحضر الحساء وسكبه لهم، وأحضر لكل واحد منهم ملعقة بطول متر أن يحتسوه بهذه الملعقة العجيبة، وحاولوا جاهدين لكن لم يفلحوا، فكل واحد منهم لم يقدر أن يوصل الحساء إلى فمه دون أن يسكبه على الأرض، وقاموا جائعين في ذلك اليوم. قال الحكيم:
1: حسنا، والآن انظروا.
0: ودعا الذين يحملون الحب داخل قلوبهم إلى نفس المائدة، فأقبلوا والنور يتلألأ على وجوههم المضيئة، وقدم لهم نفس المعالق الطويلة، فأخذ كل واحد منهم ملعقته وملأها بالحساء، ثم مدها إلى الشخص الذي يقابله، وبذلك شبعوا جميعا، ثم حمدوا الله. وقف الحكيم وقال:
1: من يفكر على مائدة الحياة أن يشبع نفسه فقط فسيبقى جائعا، ومن يفكر أن يشبع أخاه سيشبع الاثنان معا.
0: والعبرة هنا كما يقول صديقنا فهد سالم بازغيب،
1: العبرة هنا تكمن في أن من يعطي الاثنان معا.
0: والعبرة هنا كما يقول صديقنا فهد سالم بازغيب،
1: العبرة هنا تكمن في أن من يعطي هو الرابح دوما لا من يأخذ.
0: وفي الحديث النبوي الشريف: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
1: وشكرا لك يا صديقنا فهد سالم بازغيب، جعلنا الله وإياك وأصدقاء وصديقات البريد من المتحابين دائما في الله.
0: أصدقاء البريد،
1: صديقات البريد.
0: صديقنا محمد عبيد المعاري كتب إلينا هذا الأسبوع يقول:
1: ما قيمة الصداقة دون صدق؟
0: وما قيمة القراءة دون فهم؟
1: وما قيمة الكتابة دون إحساس؟
0: وما قيمة الكلمات دون معنى؟
1: وما قيمة الحديث دون منطق؟
0: وما قيمة الابتسامة دون نوايا بيضاء؟
1: وما قيمة الصدقة دون كتمان؟
0: وما قيمة المحبة دون اهتمام؟
1: وما قيمة الأبناء دون تربية؟
0: وما قيمة الأخوة دون سند؟
1: ويواصل زميلنا صديقنا أبو أنور محمد عباد المعاري مساهمته لهذا الأسبوع، يقول:
0: ما قيمة العهد دون وفاء؟
1: وما قيمة المعاملة دون احترام؟
0: وما قيمة الأخلاق دون حياة؟
1: وما قيمة الضمير دون شرف؟
0: وما قيمة المسؤولية دون عدل؟
1: وما قيمة الزواج دون تفاهم؟
0: وشكرا لك يا صديقنا محمد عبيد المعاري على هذه المساهمة. أصدقاء البريد،
1: صديقات البريد.
0: صديقنا عمر سالم الخنبشي هذا الأسبوع يحدثنا عن علامات الساعة قائلا:
1: تقسم علامات يوم القيامة الصغرى إلى مجموعتين،
0: الأولى علامات حدثت من قبل،
1: والثانية علامات تحدث ويعيشها العالم الآن.
0: ثم بعد ذلك يعدد صديقنا عمر يقول لنا عنها:
1: انشقاق القمر يوم ولادة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام،
0: وبعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام،
1: ووفاة الرسول عليه الصلاة والسلام،
0: وادعاء النبوة بعد وفاة الرسول،
1: وتحرير بيت المقدس بقيادة صلاح الدين،
0: وشيوع الفتن وانتشارها،
1: وظهور الخوارج،
0: وشيوع شهادة الزور،
1: وانتشار الجهل بين الناس،
0: وانتشار الكذب بين الناس،
1: وزيادة عدد المواليد الإناث،
0: والحكم للربيضة،
1: وارتفاع المهور،
0: وشيوع الفاحشة،
1: وضياع الأمانة،
0: وضياع الوعود،
1: وضياع العلم بموت العلماء،
0: وزخرفة القبور والمساجد،
1: والإساءة للجار،
0: ثم بعد ذلك يعدد صديقنا عمر الخنبشي علامات الساعة التي تحدث الآن، ومنها
1: كثرة القتل المتعمد،
0: وشيوع الفاحشة في الشوارع،
1: وكثرة الكاسيات العاريات،
0: والأخلاق السيئة، الكذب وضياع الأمانة،
1: وكثرة الأبنية الضخمة وناطحات السحاب،
0: وكثرة الظواهر الطبيعية كالزلازل والعواصف،
1: وانتشار شرب الخمر.
0: وشكرا لك يا صديقنا عمر سالم الخنبشي على هذه المساهمة.
1: أصدقاء البريد،
0: صديقات البريد،
1: أشقاء دوحة محبتنا وصداقتنا، بريد المستمعين من غرب المكلف هو خالد وهيثم ومعتز أبناء محمد أحمد الحداد، يقولون هذا الأسبوع
0: اخترنا لكم أصدقاء وصديقات البريد من كتاب حضرموت بين عامي 1934-1935 ميلادي، الذي ألفه المستشار البريطاني لسلطنتي القعيطي والكثيري بحضرموت دبليو هارولد إنغرامز، وترجمه إلى العربية الدكتور سعيد عبد الخير النوبان. ومن صفحته رقم 36 اخترنا لكم هذه الجزئية عن بناء الثروة القعيطية، وجاء فيها
1: في عام 1246 هجرية 1730 ميلادية، كان عمر بن عوض القعيطي وعبد الله العولقي جنودا في جيش نظام حيدر أباد، وكان غالب بن محسن تحت إمرة العولقي.
0: ثم يواصل الأشقاء الثلاثة خالد وهيثم ومعتز أبناء محمد أحمد الحداد سردهم لهذه الجزئية، يقولون
1: أثري غالب بن محسن واعتاد أن يرسل إلى أخيه وعمال أبيه في تاربة بعض المبالغ، وبهذه المبالغ المدخرة تمكن من شراء قرية الغرفة وحصن حيد قاسم الذي سهل له السيطرة على تريم، وقد جند أخوه حوالي 2000 مقاتل من العوالق.
0: ثم طلب من غرامة الحاكم اليافعي في تريم أن يبيع نصف المدينة،
1: ووافق ابن غرامة على ذلك،
0: وبذلك ملك آل كثير نصف مدينة تريم، وملك آل يافع النصف الآخر.
1: لكن تحالف ابن غرامة مع آل تميم مكنه من الانقلاب على آل كثير لفترة حتى وصل مددهم من العوالق،
0: وبهم احتلوا تريم بكاملها سنة 1263 هجرية الموافق 1847 ميلادي،
1: وسقطت بعدها سيئون وتريس عام 1264 هجرية 1848 ميلادية، والتجأ ابن غرامة إلى النقيب الكسادي في المكلا طالبا نجدته،
0: لكن الكسادي اعتذر عن ذلك.
1: وشكرا لكم يا أصدقائنا أشقاء دوحة محبتنا وصداقتنا الأثرية الأسبوعية، بريد المستمعين من غرب المكلف هو خالد وهيثم ومعتز أبناء محمد أحمد الحداد على هذه المساهمة.

0: أصدقاء البريد.
1: صديقات البريد.
0: شكرا لكم لأنكم كتبتم.
1: شكرا لكم لأنكم استمعتم.
0: على المحبة التقينا.
1: وعلى المحبة نفترق.
0: على أمل اللقاء بكم وعلى المحبة أيضا في حلقة الأسبوع القادم من بريد المستمعين.
1: سعيد علي الحاجة الإعداد والتقديم.
0: مروى صالح السفرة التقديم.
1: أسامة عمر جابر التسجيل والإخراج.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

الذكريات شواهد، والأماكن تحتويها بناسها ومعالمها، تفرحنا ويمكن تبكينا، تجمعنا باللي نحبه، ترسينا على شواطئ مراحل العمر، في كل شارع، في كل بيت، وفي كل زاوية لنا حكاية. في الحويف، الحويف برنامج أسبوعي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بجميع مستمعينا مستمعي برنامج الحواف، مرحبا بكم كلكم وجميعكم عينين في وجه، ما حد زايد عن حد، كلكم بالقلب لكم مكان، وقدها الأرض أرضكم والله يحفظكم من سابع سماء.

الديانة ديانة طبعا وهم روشن ومنجر وكبريا وريندا ومهمكر ومهنجال دجالجي اللي هو المعروف باسم كاكو.

طبعا مينا المكلة هو حديث. المينا الأول كان موجود في حافة العبيدة في أيام حكم الإمارة الكسادية، وهو مينا صغير خاص بالأخشاب والخوص

من أصول هندية، وأحفاده لازالوا متواجدين لليوم الليلة في مدينة المكلا. القعيطي هو أول دولة نظام وقانون في جنوب الجزيرة العربية، دولة وسلطنة بمعنى الكلمة. ومن الحواف يا ستة أروى أيضا كربلاء، يكنون بأبناء حي السيد حافظ كربلاء.

أحبتي، تحدثنا في الحلقات السابقة عن حويف مدينة المكلا القديمة وأيضا المنشأة في فترة لاحقة مثل حافة الحارة وحافة المنقد. وهذه الحلقات الجديدة سنتحدث برحابة صدر عن حافة جديدة وهي حافة البلاد برفقة ضيفنا بالاستديو. كونوا معنا.

0: أعزائي بضيافتنا أحد أبناء حي الشهيد مواليد حافة البلاد، عاش بها وترعرع ورسمت أقدامه أثرها على ثراها. نقش على جدران منزلها حروف الهجاء يتهجع حب البلاد وعشق البحر وحصي جبالها. كانت المكلة بالنسبة له مرسى ومكان، ساحرته التي تلبي نداءها المضغة التي بين أضلعه. يسمع ضحكاتها بسعادة ويحزن لسماع أنينها. ليس مبالغ به ما أقول، ستعرفون جميعا من خلال هذا اللقاء أننا قد نكون قصرنا في وصف الرباط بين ضيفنا ومكلاه وحارته، حارة البلاد. أهلا وسهلا فيك الأستاذ جلال عوض جمعان محكوس.
1: أهلا وسهلا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البدء أولا أشكر أسرة البرنامج من معد ومقدم ومخرج على هذه الاستضافة في هذا البرنامج الجميل والرائع الذي يتحدث عن عباقة وتاريخ الحويف وأعرافها الاجتماعية والتاريخية. طبعا كما أنا سعيد أن أكون ضيفا في هذا البرنامج وكوني من أبناء حي الشهيد خالد حافة البلاد التي تعد أصل المكلا وساسها الأول، فمن هنا ومن هذه الحافة نمت وتوسعت المدينة ووصلت إلى ما وصلت إليه اليوم. طبعا حافة البلاد اختارت هذا الموقع الاستراتيجي والهام ليكون لمدينة المكلا هي من عدة جهات. طبعا الموقع الجغرافي لحافة البلاد هو عبارة عن خيصة ساحلية، وهذه الخيصة الساحلية يرتادها منذ أن خلق الله هذا الكون البحارة والصيادين وربابنة ونواخيد السفن، وأيضا البدو الرحل الساكنين في تلك الغياض والجبال المتاخمة لمدينة المكلا اليوم، وهم العكابرة وأيضا قبائل بني حسن الذين كانوا يأتون إلى هذا الموقع بصورة متحركة. فهذا الموقع يشهد كيان متحرك غير ثابت، وإن كان ثابتا فهو في فترة لفترة بسيطة. وهذا الموقع الجغرافي يعتبر مكان آمن للجميع من الرياح العاتية والأمواج والقرصنة التي كانت تمشي في البحار، فالكل يلجأ إلى هذا الموقع لأهميته. أيوة، فموقع حافة البلاد هو عبارة عن خيصة ساحلية ومحمية طبيعية بكل مقوماتها الجغرافية.
0: هي محمية يعني للحيوانات البحرية أم إنها محمية بحكم إنه رب العالمين جعل فيها ميزات لحماية السفن وقاصدي هذه الأماكن؟
1: كله ما شاء الله، هي لحماية السفن ولحماية أيضا من يرتادها. طبعا فهذا الموقع قلنا نحن هو موقع رباني آمن قلنا من الرياح للبحارة والأعاصير والأمواج العاتية، وأيضا صيانة السفن، وهي محطة ترانزيت كانت بين الشرقي والغرب، أي بين مدينة الشحر ومدينة فوة وبروم وجناء سابقا في بير علي في كافة الحقبات التاريخية لحضرموت. طبعا مدينة المكلا لها كيان أولي منذ أن نشأت ككيان ثابت وليس متحرك، فهناك أسر معروفة وتعد من أوائل الأسر التي سكنت مدينة المكلا، وهي مؤرخة أبا عن جد، ونحن أبناء هذا الحي تربينا وترعرعنا فيه ونقلنا هذه الأخبار وهذه الروايات أبا عن جد. كوننا من أسرة أنا تربيت في أسرة من طرف والدتي وأخوالي وأجدادي آل بكير، وهم تاني أسرة سكنت مدينة المكلا بعد أسرة آل بازنبور، وأيضا من طرف أعمامي وأجدادي آل محقوص في حافة العبيد. وكنت أنا أعمل توازن في هاتين الحافتين، وشغفي لها إلى اليوم هذا وإلى هذه اللحظة لا زلت معجب بتاريخ هذه الحافة. طبعا أوائل الأسرة التي سلطنت مدينة المكلا هم آل بازنبور الأوائل، وآل بكير، وآل بن زهيدان، وآل باني، وآل حاتم، وآل ساكت ومسكتي، وآل زاكن، وآل مسكتي وطاحس وبروق، وأيضا آل شماخ. هذه الأسر أتت من اتجاهات متعددة، من أودية حضرموت المتفرعة من الداخل، وأيضا جات من الساحل بعضها، وبعضها جات من تخوم يافع، وبعضها جات من خاري حضرموت، وخاصة آل بازنبور. نحن عندما نتكلم وبعض الأسر التي كان لا زالت موجودة إلى اليوم في حافة البلاد أتوا من العراق في نهايات الخلافة العباسية، عندما آلت الخلافة العباسية للضعف والانحطاط وشبت فيها الفتن والحروب، نفضت الناس بأرواحها وخرجت هناك الكثير من الأسر، وانتشرت في أرجاء بحر العرب، واستقرت أيضا في سواحل حضرموت، في الشحر، في الحامي، في قصيعر، في الريدة، في مدينة المكلا. وكان للمكلا نصيب من هذه الهجرات الإجبارية التي خرجت من العراق أبانا للخلافة، ضعف الخلافة العباسية. طبعا آل بازنبور هم من الأنبار ومن عشائر السنية في منطقة الأنبار في العراق، وتأتي بعدها أسرة آل بكير التي هي من تخوم يافع، وبعد وما تبقى من الأسر جات من حضرموت ساحلا وواديا. فهذه العشر الأسر نحن نعتبرها هي المؤسسة الأولى للكيان الاجتماعي الأول لمدينة المكلا.
0: نعم
1: أيوة،
0: يعني ما شاء الله مدينة المكلا كانت زي ما قلت كله مكان، سواء للمرتحلين إليها أو للمارين، زي ما قلت أنه في كانت ترانزيت بين الشرق والغرب. أيضا كانت محمية طبيعية للحيوانات، كانت الحيوانات تأخذ راحتها في سواحل مدينة المكلا، ما في صيد جائر، ما في شيء اسمه عبث بالطبيعة ولا بالبيئة، كانت البيئة بكر تقريبا في مدينة المكلا.
1: نعم صحيح.
0: طب أستاذ جلال، طبعا مدينة البلاد أو حافة البلاد هي النواة الأولى لتأسيس مدينة المكلا.
1: نعم.
0: ولكن اسم البلاد من أين أتى؟
1: البلاد يا دائما هذا المسمى متعارف عليه في كل أنحاء الوطن العربي. الموقع الأقدم يطلق عليه البلاد.
0: البلاد أو مصدر الرأس.
1: معنى النشأة الأولى. فتسمى حافة البلاد في المكان الأول الذي نشأت فيه الحافة أو المدينة فيما بعد. غيرها من المدن الموجودة في أرجاء حضرموت، تروح في منطقة مثلا في وادي دوعن يقول لك هذا البلاد، أو في وادي جردان هذا البلاد. إيش يقصدون بالبلاد؟ يقصدون الموقع الأقدم للموقع للحافة.
0: جميل جدا أستاذ جلال. أيضا حدودها الجغرافية مدينة البلاد، أكيد في أبان نشأتها كانت هناك حويف نشأت فيما بعد أو نشأت فيما بعد، هل هناك يعني نشأت الحويف التي تاخمت حافة البلاد، هل نشأت مباشرة بعد تكوين النسيج الاجتماعي لهذه المدينة أو الحافة وتعريف ملامحها، أم أنها أخذت فترة من ثم بدأت هذه الحويف تبدأ في النشوء والاستقرار؟
1: طبعا حافة البلاد هي عبارة عن لسان ممتد وسط بحر العرب، يحيط بها البحر من كل الجهات من الشرق والغرب والجنوب، ويحتضنها الجبل من الشمال، وهي تلك السلسلة الجبلية وهذه القارة التي فوقنا اليوم المرتبطة بهضبة حضرموت الشمالية. فحافة البلاد قامت في رقعة جغرافية في الطرف الأول لهذه اللسان، لا يتجاوز حدودها 200 متر عرضا، 300 و 250 متر طولا، وهي حافة واحدة. تفرعت الحويف فيما بعد في فترات زمنية متتالية، أخذت طابع التدرج عندما كثروا الناس، تنوع تعددت المسميات وتفرخت من هذه الحافة حويف صغيرة، مثل حافة الجامع، سميت بحافة الجامع لأنها تقع في موقع جامع البلاد، أول مسجد قام في هذه المدينة في هذه الحافة سنة 164 في عصر الدولة الأموية. وهذا المسجد طبعا كان على شكل مصلى، وأخذ طابع التدرج في التوسع وفي البناء إلى أن وصل اليوم بشكله المعروف. تأتي بعدها حافة جراندول، وتأتي بعدها حافة النوبة، وبعدها تأتي حافة كربلة وحافة الهنود. هذه الحويف تعددت وتنوعت في فترات زمنية متباعدة، طبعا ما هي بسيطة، لأن الكيان الاجتماعي الأول قبل الكيان الاجتماعي المنظم الثاني والثالث والرابع، فالمكلا هناك شهدت عدة مراحل. الكيان الثاني بدأ في عهد الإمارة الكسادية، الكيان الثالث بدأ في عهد السلطنة القعاطية، الكيان الرابع بدأ في بعد الجبهة القومية الاستقلال. فالكيان الأول هذا هو الكيان الأساسي وهي النشأة. فهذه الحويف بعضها أتت في عهد القعيطي، وبعدها أتت في عهد الكسادي، وبعدها أتت بعد الثورة. ولا ننسى حافة العبيد، حافة العبيد هي كانت حافة البلاد، تسمى الموقع الجغرافي كله لحي الشهيد اليوم. أيوة. هو كله يسمى حافة البلاد، فحي الشهيد هو اسم حديث بعد الثورة، سموه بحي الشهيد نظرا لشهيد الحركة الطلابية الشهيد خالد أحمد سرور بن هامل، فسمي الحي باسمه لأنه قدم أول شهيد للتعليم. طبعا هذه الحواف جاءت قلت لي في فترات متباعدة، مثلا حافة الهنود، حافة سوق الهنود، سوق الهنود لأنه كان سوق خاص بالجالية الهندية الذي أتى بها السلطان القعيطي من الهند ومن عدن. طبعا عدن كانت فيها توجد الجالية الهندية، وهي من التركيبة الاجتماعية لمدينة عدن، فمدينة عدن هي خليط من الصومال ومن الهنود ومن الأخوان في شمال الوطن.
0: وحتى البناء المعماري تقريبا في عدن، لما تروح مومباي تلاقي انه نفس النمط،
1: في اسقاط، في اسقاط، في اسقاط موجود صحيح، الهوية الهندية موجودة في كريتر وموجودة في المكلة اليوم.
0: لربما هذا امتداد للاحتلال البريطاني، لانه في الهند برضو كان مسيطر الانجليز عليها.
1: بالضبط،
0: حتى
1: بالضبط
0: المباني بالضبط تقريبا متشابهة، فاغلب الاماكن موجود فيها الاحتلال البريطاني.
1: طبعا هذه تقافات.
0: نعم.
1: في مجال العمران. فقلت لي شنال الهنود جابهم السلطان للاستفادة من خبراتهم وقدراتهم في المجال الاقتصادي. فأتى بالهنود من الهند وأتى بهنود من عدن للاستفادة في تنمية السلطنة ورقيها لتواكب العالم الخارجي. طبعا من الهنود جاءوا البونيان، البونيان ديانة طبعا، وهم روشن ومنجر وكبريا وريندا ومهمكر ومهانجال دجالجي اللي هو المعروف باسم كاكو دجالجي. هذا مهانجال دجالجي هو من أكبر الصواغ في صناعة الذهب. أيوة، فأهل المكلة ما قدروا يحفظون هذا الاسم لبساطتهم.
0: لسه بقول لك
1: يعني أيوة. فريعوا أعطوه كنية كاكو، وحد يطلق عليه أبو سالم، وهو قبل هذه التسمية وهذه الكنية ويعتز بها إلى أن غادر مدينة المكلة بعد الاستقلال وسقوط السلطنة القعيطية.
0: نعم.
1: وأيضا هنود من أصول هندية أتاهم إلى الهند في مجال الملاحة البحرية لتطوير مينا المكلة. طبعا مينا المكلة هو حديث، المينا الأول كان موجود في حافة العبيدة في أيام حكم الإمارة الكسادية، وهو مينا صغير خاص بالأخشاب والخوص، ومن ثم تحاول في عهد القعيطي عمل له خصوصية وعمل له مينا منظم يستقبل السفن من جميع أنحاء العالم، من الدول القريبة دول الخليج العربي وأيضا من الشرق الإفريقي والآسيوي. وتولى إدارة هذه المينا طبعا خبرات هندية في الملاحة البحرية. وبل كان المينا في يسمى بالفرضة، فرضة المكلة. والفرضة هي كلمة هندية تعني المينا أو المرسى، شفتي. ويستأجره كان أحد الشخصيات الهندية اللي هو أحمد يوسف شريف، وهو من أصول هندية، وأحفاده لا زالوا متواجدين إلى اليوم والليلة في مدينة المكلة. وطبعا هذه الجارية الأخرى وهؤلاء اللي ذكرناهم الأوائل كانوا بونيان، وهذه لهم شيعة. فاستفادت السلطنة من خبراتهم واستفادت المدينة من تنميتها من هؤلاء الناس.
0: يعني السلطان القعيطي كانت لديه رؤية اقتصادية تقريبا منفتحة نوعا ما.
1: طبعا القعيطي هو أول دولة نظام وقانون في جنوب الجزيرة العربية، دولة وسلطنة بمعنى الكلمة، لها مقوماتها، فهي حاضر جعلت من مدينة المكلة كأي إزعاج، ما في هناك أي
0: ولا فتن
1: ولا كل نوبة من الحافة والذي تسمى اليوم بحافة النوبة، والنوبة الثانية هي قبال مسجد عمر اللي هي بيت العمود الآن، سابقا كانت الماليشيا، فكانت هنا نوبة عسكرية، والجبال والأكوات الموجودة في الجبل. هذا طبعا يؤمن الفرس من أي هجوم مباغت، فالسيطرة لهم شاءوا أم أباؤوا الأعداء. فالجبل يسيطر على من هو في الأسفل,
0: في الأسفل نعم.
1: لأنه معتري, والنواب هذه العسكرية هي شكل دفاعي. فقالوا خرجوا فيما بعد مع المصين والسعاد وقوتهم, هاجروا الفرس من مدينة المكلة وتركوا هذه القلاع وهذه النوب ذكرى لأبناء المنطقة بأن في يوم من أيام حلوا الفرس ضيوفا عندهم لفترة زمنية محددة, وسميت النوبة نسبة للنوبة العسكرية الموجودة في هذه الحافة.
0: جميل جدا, معلومات صراحة قيمة أستاذ جلال.
1: حافة العبيد والذي أنتمي بينها أنا يا ست أروى وأسرتي من طرف والدي.
0: نعم.
1: طبعا حافة العبيد توجد فيها نسيج اجتماعي متعدد, في السيد, في اليافعي, في القبيلي, في ما هو معنى حافة العبيد كلهم
0: يعني عبيد
1: لا لا لا لا حديث غلط, بعض الناس يفهمون لا. سميت حافة العبيد لأن كان في أيام الأمارة الكسادية سوق للرقيق في عهد أهل كساد, وفي عهد القعيطي أيضا كانت مقر لحاشية السلطان القعيطي في الجهة الجبلية من هذا الموقع الجغرافي, فسميت حافة العبيد نظرا للسوق الرقيق ونظرا أيضا للحاشية السلطانية التي كانت تسكن فيها. وطبعا الحافة فيها نسيج متنوع وما ما شاء الله تبارك الله ما بقدر نعدده لأن حافة كبيرة ما شاء الله تبارك الله. طبعا حافة العبيد الامتداد الثاني لحافة البلاد, ثم أتى بعدين التوسع العمراني ليأخذ حافة الحارة بمتاخمة الحدود الجبلية, معنى الجبل العمران بدأ من طرف اللسان حافة البلاد بحوافها الصغيرة, ثم الانتقال إلى للجبل حافة العبيد, ثم صار الامتداد العمراني إلى أن وصل إلى قريب مستشفى بشراحية. طبعا كانت المكلة الأولى إلى مكان إلى مسجد عمر السدة الأولى عند ديار باحكيم, وبعدين خرية توسعت المدينة وصارت برع السدة اللي هو حي السلام اليوم, وبعدين جاءت الشاري والديس وتعاقبت, وهذه سنة الحياة تتوافد الناس في هجرات متتالية وتنمو وتكبر المدينة, فهذا في موجود في كل أنحاء العالم.
0: في واحدة من الحواف ذكرتها جراندل أو شيء ما
1: حافة جراندول.
0: جراندول
1: حافة جراندول هذا كانت خليط من الأفارقة ومن الهنود.
0: الهنود
1: سمونا حافة جراندول, فنتيجة الجاليات الموجودة, كانت جاليات كثيرة موجودة في المكلة. أنا أقول لش عندما قلت لش الآن أنا المكلة 10 أسر اللي استوطرتها الأولى, بازنبور, بكير, طاحس, ساكن, شماخ, باني, مسكتي, بروق, بن زهدان, بحاتم, مسكتي من عمان, تجار الحلوى المسكتية, ثم حافة الواسط. حافة الواسط هو الفضاء الفاصل الذي كان موجود بين حافة البلاد وحافة العبيد, مع مرور الزمن التصق هذا الفاصل بحافة العبيد وصار جزء من حافة العبيد, والجزء الآخر من بعد مدرسة الشهيد خالد وما إلى البحر هي حافة البلاد.
0: البلاد تاريخ يعني إيش بقول فيه, تاريخ كبير متنوع فريد من نوعه, تقريبا ما أعتقد إنه في مدينة في اليمن بشكل عام إن لها هذه الميزة والخصال مثل مدينة المكلة في تأسيسها, وأيضا وجود كمية العراق فيها والتعاقب التاريخي بين في الممالك, في أيضا الممالك الكبرى على مستوى الشرق والغرب, كان في توارد على هذه المنطقة بشكل فظيع, ويعني لو نقول إنها باقة متنوعة وفريدة من بذاتها.
1: نعم.
0: ناهيك عن ذلك أستاذ جلال, طبعا الحواف اللي ذكرتها مع مدلولات الأسماء اللي ذكرت فيهم كانت يعني لأغلب المستمعين, أو خلنا نقول لو قلنا 50% منهم إنه ما بيعرفوا شيء اسمه واسط في
1: حافة
0: في
1: البلاد.
0: حافة البلاد أيوة نسمع حافة العبيد, نسمع كربلاء, نسمع أشياء, بس في أشياء وأسماء ثانية وتأسيسات ومدلولات ما كان البعض يعرفها, وهذا البرنامج أساسا
1: وحافة كربلاء نظرا إلى وتسمى بحافة البنجلي
0: وجود
1: الحسينية فيها لها مسميين, حيسميها كربلاء وحيسميها
0: هي
1: وساعات كربلاء تطلق على المنطقة بأكملها وهذا أطلقوا علينا الحويف المجاورة أنت يا أصحاب كربلاء. أيوة. فنحن نعتز التعايش السلمي موجود.
0: أعزائي المستمعين، وصلنا إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج الحويف. كونوا معنا في الحلقات القادمة، ستجدون الأكثر حول حافة البلاد بإذن الله. إلى اللقاء.
2: الحويف برنامج أسبوعي

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدات والسادة، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة المقلة صوت حضرموت. نقدم لحضراتكم موجز لأهم ما جاء في الأنباء. أدانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات استهداف إيران ناقلة نفط تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة أثناء عبورها مضيق هرمز، معتبرة ذلك تهديدا خطيرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية والسفن التجارية. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المقلة اجتماعا موسعا ضم وكلاء المحافظة ومديري عموم المكاتب التنفيذية والمرافق الخدمية الحيوية لمناقشة مستجدات الأوضاع والتطورات الأخيرة والوقوف على الإجراءات والترتيبات اللازمة لتعزيز الجاهزية ورفع مستوى الاستعداد في مختلف القطاعات بالمحافظة. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس اجتماعا استثنائيا للجنة الأمنية بمحافظة حضرموت لمناقشة مستجدات الأوضاع والتطورات الأخيرة وفي مقدمتها التصعيد الذي تنتهجه ميليشيات الحوثي الإرهابية، إلى جانب استعراض الوضعين الأمني والعسكري في المحافظة ومستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع مختلف التطورات. دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي المكونات المجتمعية والقبلية إلى تعزيز الاصطفاف الوطني والمجتمعي خلف مؤسسات الدولة وتوحيد الجهود بما يسهم في حماية المكتسبات الوطنية ومساندة جهود السلطة المحلية والحفاظ على أمن واستقرار حضرموت في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات التي تمر بها البلاد. وأخيرا دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمي بربع أمس بمدينة سيئون الدورة التدريبية الخاصة بتعزيز قدرات الأمن الصحي للعاملين في المنافذ الحدودية التي تنظمها وزارة الصحة العامة والسكان مماثلة بالإدارة العامة لصحة الموانئ والمنافذ والحجر الصحي. مستمعين الكرام، ختام الموجز، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.
1: تعلم مدارس الأحقاف العالمية بالمكلة عن فتح باب التسجيل والقبول لجميع المراحل الدراسية للصفوف من كيجي 1 إلى صف 11. مميزات مدارسنا: تدريس المنهج العالمي البريطاني IGCSE، شهادة المرحلة الثانوية معتمدة من كامبريدج، طاقم تعليمي وإداري محلي مؤهل، مبنى تعليمي مهيأ ومزود بكل التسهيلات، معامل للحاسوب والعلوم، الاهتمام بالتطبيق العلمي للعلوم، فصول دراسية مجهزة ومكيفة، صالات وملاعب رياضية وقاعات تدريب، أنشطة تعليمية وثقافية ورياضية متنوعة، وسائل مواصلات حديثة ومكيفة. للتسجيل والاستفسار الاتصال على 0532142 27 أو 0532142 26 أو زيارة مبنى المدارس حضرموت فوة إمبيخة بجانب مسجد ذو النورين. لا تتردد في زيارتنا.
2: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلا تقدم حضرميات.

0: ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.
1: مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى حلقة جديدة من حضرميات، نواصل فيها تتبع الجمال المنبعث من لهجتنا بين أبيات شعر وأمثال. أهلا بكم.

عمره وحل ما حد يحس بالنار إلا من دحق فيها. المقل أي من يملك الجليل من حطام الدنيا. وكلمة تعكت أي أن الأمور اختلطت وتداخلت بشكل يصعب حلها. الشاعر هنا يعقب على مقولته السابقة مؤكدا أن من يتعرض للمحن والتي تؤدي للتفكير الشديد هو المقل، أما ما سوى من الناس لا يحملون للدنيا هما. ليختمها بمقولة شهيرة سارت بين الناس كالمثل: لا يحس بألم النار إلا من وضع قدمه عليها، بمعنى لا يشعر بالعوز والفاقة إلا من تجرع مرارة ضيق ذات اليوم.

سنذهب أحبتي لتلك الحكمة التي تداولها بسطاء الناس، مثلا يدور من مكان لآخر ومن حديث لآخر ليسقط حالا على حدث مشابه للذي قيل في ذات يوم، وبكلمات قلائل يقول المثل: الحبة ما تمتاز، الحبة ما تمتاز. الحبة أي واحدة من الحبوب أو الغلال كالقمح والذرة أو الشعير ونحوها، ومعنى ما تمتاز أي لا تذوب، يعني نحن نقول إيش؟ نحن نقول ما تتموس. هنا ما تمتاز أي لا تذوب في الماء. وعذريني يا أروى على لهجتي العامية المدحقة، يعني ما تتموس. قلنا كالقمح والذرة والشعير ونحوها، ومعنى ما تمتاز أي لا تذوب في الماء، وتقال بلفظ آخر ما تتموس. والمثل هنا يضرب للدلالة على أن كل شيء مهما كان ضئيلا لديه قوة ذاتية خفية يتميز بها، فتلك الحبوب على ضآلتها عصية على الذوبان في الماء، وكذلك الإنسان ضعيف الحال أو المغمور لديه قدرات قوية تظهر هنا تجارب الحياة ومحنها.

من أقوال الشاعر حداد بن حسن الكاف، دعونا أحبتي نطرق هذا القول بلطف يحاكي رقة شاعريته. يقول حداد: يا عظيم الرجاء تحت بابك، عبد يطلبك يا بالجود راجيك، ماد كفه ومسهن ثوابك، ما لعبدك سوى فضلك وجودك ورجواك، وانت تسمع دعاء من دعابك، لا تخيب دعاء مسكين راجيك، قام بالباب خايف عقابك، ما معه شي ما معه شي عمل من يوم يحشر ويلقاك. أحبتي، لا يخلو الشعر شاعر في حضرموت من بدايات تظهر حقيقة الإيمان بالله تعالى، والتي تتجلى بعبارات فيها من التوسل، فيها من الرجاء الكثير. وشاعرنا هنا يناجي ربه السميع البصير قارعا باب جوده وكرمه ولطفه سبحانه وتعالى، منتظرا رد الكريم. ليس هناك من باب لا يوصد في وجه قارعه مطلقا إلا باب الرحمن سبحانه. بين الخوف والرجاء يقف على عتبات مولاه طالبا منه ما يملك.

0: لكم من كرم وثواب ونجاة من عقاب متوسلا بضعفه وقلة عمله. وهذا الأسلوب في افتتاحيات النصوص الشعرية وجد لنفسه صدى في نفس الشعراء ومن يتلقونه ممن وافق فيهم فطرة نقية وإيمان راسخ.
1: هنا نقف مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرميات.

ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها روى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

أعزائي المستمعين والمستمعين إذاعة المكلا صوت حضرموت في 1:15 أنتم على موعد مع برنامج تنفس من إعداد وتقديم الزميلة آية بن وبر. إلى ذلك الوقت وذلك الحين تبقون مع أم الباقين في أغنية يا مبحالي

0: تنفس، برنامج إسبوعي من إعداد وتقديم آية محمد بن وبر. تنفيذ وإخراج أسامة جابر.
1: مساء الحب والسعادة والعشق الأبدي لهذه المدينة عروس البحر العربي، مدينة المكلا. مساء يملأه الاستقرار والسكينة. عليكم يا رب مستمعين الأفاضل، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تنفس، حيث يتنفس فيه كل فرد فينا بإذن الله تعالى حلولا لمشاكله، ويعرف التوجه الصحيح والسليم التي ينبغي أن يسير عليه. لطالما ظلت الصحة الإنجابية هاجس وخوف عند الكثيرين من الناس عندما نكون أسرة. عندما نكون أسرة يعني أننا نكون مجتمع. لماذا؟ لأن الفرد هو المجتمع والأسرة هي اللبنة الأولى فيه. فإذا كانت الأسرة أسرة قائمة على أسس صحية، فهذا سينعكس إيجابا على عقلية وتفكير ونفسية الفرد أيضا والمجتمع كامل. موضوع حلقتنا أعزائي المستمعين يتحدث عن الصحة الإنجابية، مع ضيفة حلقتنا الدكتورة فاطمة محمد العيدروس، أخصائية طب أسرة ومدير إدارة الصحة الإنجابية بمكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة حضرموت. مرحبا فيك دكتورة فاطمة معنا.
2: الله يحييك ويحفظك، أهلا وسهلا فيك.
1: يا أهلا فيك، وصراحة أن شرفتينا بتواجدك.
2: أنا لي الشرف كمان، الله يحفظك.
1: آمين يا رب.

0: تعرفين دكتورة ما هي الصحة الإنجابية مفهومها؟
1: طيب لما نتكلم عن مفهوم الصحة الإنجابية طبعا هو مفهوم واسع. في ناس كثير يعني لما نقول صحة إنجابية يخطر في بالهم إنه بس إنجاب يعني بس مرأة.
0: نعم.
1: بينما الصحة الإنجابية هو مفهوم شامل ينقسم إلى قسمين، القسم الأول صحة والقسم الثاني إنجابية. إذا فسرنا إيش يعني صحة، فالصحة تعني هي حالة رفاهية كاملة صحية وجسدية وعقلية ونفسية واجتماعية للفرد.
0: نعم.
1: ولما نقول إنجابية معناتها إنها بكل ما يتعلق بالجهاز التناسلي.
0: نعم.
1: الجهاز التناسلي طبعا موجود في الذكر موجود في الأنثى.
0: صحيح.
1: لذلك هذا مفهوم شامل عن الصحة الإنجابية.
0: نعم.
1: ويعني برنامج الصحة الإنجابية يقدم العديد من الخدمات، إلا أنه يعني بتركيز أساسي يركز على الأمومة الآمنة. علشان كذا في ناس أخذوا في فكرتهم أنه الصحة الإنجابية هي بس الأمومة الآمنة، لا، هي طبعا مفهوم شامل.
0: نعم. أنت قلتي يتحدث عن رفاهية الفرد.
1: نعم.
0: الدكتورة ممكن تحدثين عن هذه النقطة
1: في موضوع الصحة الإنجابية؟ في عندنا مثلا نحن عدة خدمات، مثلا بالنسبة للأمومة الآمنة في عندش رعاية الأم الحامل معانا، الولادة الآمنة معانا، خدمات ما بعد الولادة معانا، خدمات تنظيم الأسرة. الهدف طبعا منها أنه يكون في مباعدة ما بين الولادات، وبالتالي الأم تستعيد صحتها وعافيتها حتى تستطيع أنها تحمل الحمل الثاني وتكون أسرة ويكون أطفالها سليمين يعني. وسبحان الله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف.
0: وهذا أيضا دكتورة يعني هذه الخدمات التي تقدمونها أنتم يعني تجعل المرأة دائما تكون في استقرار نفسي لأنها مطمئنة تكون.
1: طبعا ولا ننسى شراكة الرجل مع المرأة.
0: نعم.
1: يعني تنظيم الأسرة هو قرار اتفاق ما بين الزوجين، لا يمكن أن المرأة هي تسوي وسيلة أو هي تستعمل يعني مانع حمل وزوجها يعني مش موافق، لا، لازم يكون بالتراضي بينهم، هم يتفقوا كم مدة يعني ما بين الطفل الأول والثاني. لكن يعني ما نستعجل ولا نتأخر كثير، لأنه الأم كل ما أنجبت أطفالها وهي صغيرة كان أفضل، وتخلي مسافة بينهم مناسبة بحيث أنها تتمكن من رضاعة أطفالها وتتمكن من أنها تعطيهم المحبة والحنان الكافي. يعني
0: هل تقوم الدكتورة بحملات توعوية توعون فيها الزوجين الرجل والمرأة
1: أحيانا
0: للحصول على هذه الرفاهية والصحة أيضا
1: طبعاً
0: النفسية والإنجابية؟ يعني
1: طبعاً يعني موضوع التوعية والتثقيف من يعني من مهام إدارة التثقيف في مكتب الصحة.
0: نعم.
1: وفي عندهم مجموعة حتى متطوعات، ويتم تدريبهم على عدة رسائل تابعة للصحة الإنجابية، منها متابعة الأم الحامل، منها الولادة الآمنة، منها التطعيم أثناء الحمل، التطعيم للأطفال، الرضاعة الطبيعية، تنظيم الأسرة وهكذا يعني.
0: جميل جدا. حدثيني دكتورة عن أبرز مشكلات الصحة الإنجابية.
1: طيب بالنسبة للمشاكل، أولا ممكن إذا قلنا في مثلا في فترات الحمل.
0: نعم.
1: أحيانا الأم مثلا يكون في عندها هي تاريخ مرضي أو عندها مشاكل سابقة تخلي هذا الحمل حقها يكون حمل نسميه عالي الخطورة.
0: نعم.
1: الحمل العالي الخطورة هذا يحتاج يعني مراعاة مننا واهتمام وانتباه، ولازم ولادة بإشراف طبي وفي مستشفى.
0: نعم.
1: في ناس كثير ما عندهم وعي إيش يعني إن هذا حمل عالي الخطورة. مثلا مثل إيش؟ الأم صغيرة في السن أقل من 18 سنة، طبعا هي المفروض قبل 18 سنة ما تحمل، ولكن الأم هذه صغيرة في السن، تمام، هذه تكون عامل خطورة. الأم اللي كبيرة عمرها أكثر من 35 سنة أو أكثر من 40 سنة.
0: نعم.
1: كمان يشكل عامل خطورة. الأم اللي معها أحمال كثيرة مثلا أكثر من 5 أحمال، الحمل السادس، من الحمل السادس تعتبر عالية الخطورة. الأم اللي كان عندها من سابق يعني حصل لها مرض تسمم حمل أثناء أحمالها السابقة، أيضا هذه معرضة أنه ممكن يحصل لها تسمم حمل.
0: إذا هنا النساء دكتورة يعني بحاجة إلى التوعية التي تقوم
1: توعية
0: جانب. أيوة. الجانب الخاص بالتثقيف لديكم،
1: التثقيف الصحي، عشان نعرف من الأمهات اللي حملها عالي الخطورة وبالتالي تنتبه لنفسها وتتابع. وكمان بعد ما تولد مباشرة لازم تعمل وسيلة تنظيم أسرة آمنة ومناسبة علشان جسمها يرتاح ويستعيد عافيتها.
0: صحيح. وأيضا بدل من أنها تكون دائما في قلق وخوف دكتورة،
1: كمان موضوع الإجهاضات المتكررة، في بعضهم عندهم إجهاضات متكررة، في الأمهات اللي مثلا ولدت بعمليات قيصرية من سابق، هذه تعتبر حملها عالي الخطورة، لازم يعني تهتم بنفسها. موضوع فقر الدم، في أمهات كثير يعانون من فقر الدم، في الآن حتى الآن التوجه للانتباه لليافعات، نحن نسميهم اليافعات يعني من عمر 13 سنة، من أول ما تبدأ تبلغ هذه المفروض ننتبه لها أنه تتغذى كويس، ممكن حتى نعطيها مكملات حديد وحمض فوليك علشان نحميها من فقر الدم، لأنه اليافعة هذه في النهاية بتصير أم، هي مشروع أم، فنحن صحيح. من البداية المفروض نحن ننتبه لها من وهي صغيرة.
0: نعم.
1: تلاقينا أحيانا أمهات تجي عليها لأول حمل وهي دمها 7-8، ليش؟ لأنه من هي يافعة، هي أصلا دمها كان ناقص وما كان فيه اهتمام بالموضوع. فده مواضيع مهمة يعني بالنسبة لنا في الصحة الإيجابية.

0: لو تحدثنا عن رسالتك أنت كمختصة ونصيحتك لكل الأزواج ولكل النساء والرجال أيضا، ماذا ستكون؟
1: طبعا نحن الهدف الأساسي بالنسبة لنا هو خفض المرض والوفيات للأمهات والمواليد، وكل أنشطتنا تصب في هذا المجال، سواء كانت توعية، سواء كانت تثقيف، سواء كانت تدريب للكادر، سواء كانت إشراف. يعني يهم نحن أنه الأم تنعم بصحة وعافية، وبالتالي إذا الأم نعمت بصحة وعافية الأسرة كلها بتكون بصحة وعافية، لأنه سبحان الله الأم هي الأساس. تلاحظين يا الأم تعبانة ومتكدرة وشي، كل في البيت الكل بيتعب، الكل بيتأثر. مثلا ما بتقوم، ما بتقوم في البيت، ما بتطبخ لهم، ما بتسوي لهم، ما بتساعدهم، تكلمهم، سبحان الله أثر على نفسية الكل، حتى
0: استقرار الجميل.

0: أتمنى أنه الكل يعني الأمهات يستفيدوا من الخدمات اللي موجودة ومتوفرة في مراكزنا الصحية، متوفرة مجانا، سواء خدمات رعاية الحوامل، سواء خدمات تنظيم أسرة، ويتابعوا الأمهات الكل. أتمنى أنهم يتابعون، أتمنى أن كل الأمهات يعملوا وسائل تنظيم أسرة للمباعدة ما بين الأطفال في الوقت المناسب. رسالة أخرى مهمة، الحرص على الرضاعة الطبيعية لكل الأمهات لما لها فوائد كبيرة وعظيمة للأم وللطفل، وحماية حتى لها من أمراض السرطانات من وإلى آخره.
1: نعم صحيح، أنت ذكرتي نقطة المباعدة دكتورة بين الأطفال، لأنه قلتي أنه يعني عندما يكون طفل فوق طفل فيعني هذا الطفل لا يحظى بالحنان الكافي، لا يحظى
0: بالحنان ولا يحظى بالرعاية ولا يحظى بالتغذية ولا يحظى بالرضاعة ولا اهتمام ولا وأمراض، وبعدين خلاص صحيح. بيصير حليب صناعي وبيصير إسهالات
1: صحيح دكتورة، لأن يعني الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع، يجب أن نحافظ عليها، ولكي يكون لدينا مجتمع صحي يعني عقليا فكريا جسديا من ناحية الصحة الإنجابية وغيرها، يعني فهنا يكون الاهتمام من الأسرة نفسها عندما يكون
0: طبعاً.
1: عندما تكون نعم في هناك توافق ما بين الأب والأم، وأيضا أخذ الاستشارات من الأشخاص المختصين في هذا الجانب.

0: اكتئاب ما بعد الولادة. سنتعرف على مفهومه وكيفية التعامل معه. الكثير من الناس ربما يسمع هذه الجملة يعني اكتئاب ما بعد الولادة، ولكن الكثير أيضا منهم لا يعرفون ماذا يعني اكتئاب ما بعد الولادة، ما هو مفهومه؟
1: طيب إذا جينا نتكلم على موضوع اكتئاب ما بعد الولادة، هو طبعا زي ما قلنا أيضا مقسوم إلى قسمين، اكتئاب وما بعد الولادة.
0: نعم.
1: هو يحصل اضطراب مزاجي للأم بعد ولادتها بالطفل خلال الأسبوع الثاني إلى نهاية فترة النفاس. ممكن يحصل طبعا الطبيعي احنا يعني بعد الولادة مباشرة خلال أول يومين إلى أول أسبوعين يحصل تقلبات مزاجية، هذه طبيعية لا تعتبر اكتئاب ما بعد ولادة. وهذه مش كل الناس تحصل لهم، لكنها تحصل إلى 80% من النساء يحصل لهم تقلبات مزاجية بسبب تغيرات الهرمونية اللي حاصلة للأم. يعني هي كانت حامل، في عندها هرمونات استروجين، بروجستيرون، كورتيزول، هرمون برولاكتين جاي مع الحليب، فلخبطت الهرمونات هذه تعمل لها يعني تقلبات مزاجية نحن نسميها. فتلاقيها أيام أول يومين فرحانة ومش حاسة مثلا عندها نشاط زايد، وبعدين بعد يومين تبدأ متضايقة، متقلب مزاجها، مش فرحانة، مش فرحانة بالطفل، يعني حتى إذا صح الطفل ما تعرف تتصرف،
0: يعني تصل لدرجة أنها ترفض حتى طفلها،
1: أو أيوة حتى ممكن أنها ترفض طفلها، أو تكون تبكي من دون سبب، يعني حزينة، مش مستمتعة بالحواليها، فبس ما توصل للحدة اللي نعتبرها اكتئاب، فهذه نسميها تقلبات مزاجية في الأسبوعين الأولى. طبعا هذا بدعم الأسرة ودعم الزوج لما يكون موجود، والأم يعني الدعم الأسري.
0: نعم.
1: طبعا يساهم أنه يخف تدريجيا ويروح.
0: نعم.
1: أيوة يروح من أغلب الأمهات طبيعيا.
0: نعم.
1: لكن الأم اللي يحصل عندها تقلبات مزاجية بشكل شديد هذه علامة منذرة أنها احتمال تدخل في اكتئاب ما بعد الولادة. اكتئاب ما بعد الولادة
0: كيف يعني علامات شديدة مثل إيش؟
1: يعني مثلا هي ما تحسنت، هي أو مفروض أول أسبوعين تتحسن تلقائيا، لكن ما تحسنت.
0: نعم.
1: هذا معناتها دخلت في اكتئاب ما بعد الولادة. اكتئاب ما بعد الولادة طبعا هذه حالة شائعة جدا، تعتبر بحدود من 10 إلى 30% من النساء يحصل عندهم. تتعالج تماما في أغلب الحالات،
0: تكون يعني من بعد أسبوعين،
1: من بعد الأسبوعين إلى نهاية أيوة إلى نهاية النفس اللي هي 42 يوم، يعني حق 6 أسابيع.
0: نعم.
1: في ناس تتأخر معاهم اكتئاب ما بعد الولادة، تأخذ إلى 6 شهور، بعضهم إلى سنة يعني، بس لكنها تتعالج. المهم جدا أنه الواحد يعرف أن هذا مرض، مش حالة نفسية، مش حالة نفسية ما بتتعالج طبعا. نعم. حتى الحالات النفسية هي تعتبر أمراض.
0: نعم. أيوة،
1: والمريض هذا يحتاج مننا مراعاة. أحيانا اكتئاب ما بعد الولادة ما يحتاج، أحيانا يحتاج بس علاج بالحديث، يعني بالحديث، أحيانا لا يحتاج علاج دوائي أيضا.
0: دوائي أيضا.
1: أيوة. الموضوع المهم في الموضوع أنه الأم هذه كل ما تعالجت مبكر كل ما خفت منها الأعراض وتعافت بشكل أسرع. في كان دراسة لوحدة من زميلاتنا درست على نسبة انتشار اكتئاب ما بعد الولادة في محافظة حضرموت الساحة في مكلة تقريبا، وطلعت نسبة تقريبا ب 22%، يعني زي العالم هو من 10 إلى 30%، يعني نفس العالم. فهو يحصل الاكتئاب ما بعد الولادة انه من الاسبوع الثاني الى 6 أسابيع، وزي ما قلت لك يحصل انه الام مثلا عندها عدة اعراض، يا اما مثلا قلق شديد، او هوس، يعني كل شيء توسوس فيه، او انها ما تحب طفلها، ما ترضى حتى تاخذه، بعضهم تضرب طفلها، بعضهم ممكن تفكر في الانتحار، بعضهم يعني ما عندها استمتاع بالحياة، ما عندها رغبة في الحياة، تفقد الرغبة الجنسية أيضا بينها وبين زوجها، ما أبغى زوجها يعني، ما تنام، ترفض الأكل، فهذه كلها علامات اكتئاب ما بعد الولادة. في ناس يقولش لا خلاص روحوا يقفلون عليها وعدهم يزيدون الطين بلة، يلا دخلها جني، إلا إيش يعني إيش
0: معتقدات.
1: أيوة يعني يسيئون للحالة أكثر، وبالتالي الأم بدل ما تتحسن، بدل ما تلاقي الدعم من الأسرة، تسوء حالتها أكثر.
0: هل وصلتكم حالات دكتورة حالتها سيئة جدا؟
1: عندنا لا، يعني أغلب الحالات كانت يعني ما بين متوسطة وأغلبها تحسنت. بس احتمال إنه الأطباء المعالجين النفسيين احتمال يكون في عندهم حالات، يعني الحالات اللي تتعب ما الأطباء يحولوها.
0: نعم.
1: إلى الاختصاص النفسي.
0: يعني أنت قلتي إنه في حالات تكون متوسطة تعالجونها أنتم فقط بالرفع معنوياتها بإعطائها نصائح؟
1: أيوة. وحتى من ضمن يعني في أحيانا طبعا هو السبب الأساسي لاكتئاب ما بعد الولادة لحد الآن مش معروف بشكل واضح,
0: يعني لا توجد أسباب محددة.
1: أيوة. لكن في نساء نحن نقول يعني إيش هذا, في إشارات تقولون أن هذه ممكن تكون مثلا الأم هذه اللي يعني منفصلة عن زوجها وبينها وبين زوجها مشاكل,
0: نعم.
1: أو ما فيش استقرار أسري, اللي ظروف المادية صعبة, اللي معاها عدة أطفال, اللي طفلها لما تولد هو مريض تعبان, اللي عندها هي مشاكل فقر دم, ضعف, عندها أطفال كثيرين أحيانا يعني ما تلاقي وقت الاهتمام بنفسها, اللي جالها تقلبات مزاجية خلال الأسبوعين الأولى وكانت أشد من المعتاد,
0: نعم.
1: فهذه منذرة أنها ممكن, اللي ما ترضع أطفالها كمان الرضاعة الطبيعية تخفف من موضوع الاكتئاب بعد الولادة, سبحان الله.
0: فيعني هذا الموضوع صراحة يفترض أنه ما أحد يستخف فيه دكتورة,
1: طبعا
0: زي ما قلتي أن البعض يغلق عليها الباب.
1: أيوة, الموضوع ما أحد يستخف فيه وما أحد يعني يقول إيش يعني إيش يقول خلاص هذه صارت مجنونة هذه, لا, هذا الموضوع يتعالج وعلاجه مش علاجه صعب,
0: نعم.
1: يعني والأم بإذن الله تعالى هي مش منها هي قاعدة تسوي كذا, يعني هي مش بمزاجها,
0: ولكن البعض يلقي اللوم عليها دكتور, يقولها ليش هذا طفلك إيش ذنبه, ليش أنت تسوين كذا.
1: أيوة طبعا,
0: مش عارفة ليش هي تشعر هكذا.
1: طبعا إلقاء اللوم هذا يزيد الطين بلة كمان, عكس لما نحن نكون معاها سبورت, نكون معاها نقول هذا طبيعي مش أنت لوحدش, في ناس كثير فكروا بهذا الشكل, هذا التغيرات الهرمونية سوت كذا, أنت ممكن بتحسنين, ما تخافين,
0: حاولي تتعاملين مع نفسك يعني.
1: أيوة, كل ما كان في دعم معاها واستشارات إن شاء الله تتحسن. الحالات اللي ما تتحسن تتعالج طبعا, لها علاجات مضادات الاكتئاب وتتحسن أغلب الحالات,
0: نعم.
1: في غضون زي ما قلت, في غضون 6 شهور إلى سنة تتحسن.

0: أنت قلتي دكتورة فاطمة أنه ينعكس ذلك, يعني يؤثر هذا المرض الذي هي الآن فيه اللي هو اكتئاب ما بعد, الذي يصل يعني إلى مرحلة اكتئاب ما بعد الولادة الذي يكون ما بعد أسبوعين من ولادتها ترفض طفلها.
1: طبعا
0: نعم
1: طبعا هذا يأثر على الطفل فيما بعد أيضا. الطفل أولا ممكن ينحرم من الرضاعة الطبيعية, الطفل ممكن تجي له أمراض, الطفل بيأثر على نفسيته كمان
0: لأنه لا يطلب رعاية من والدته.
1: طبعا ويأثر على الأسرة بكلها, زي ما نحن دائما يعني سبحان الله الأم إذا فيها أبسط حاجة كل الأسرة تحسينها تتزعزع.
0: صحيح.
1: مش زي ما أحيانا يقول شيء يقولون يتم الأم يتمين, مش زي الأب. الأب الأم ممكن تسد جزء من فراغه, ولكن الأم صعب حد يسد فراغها. عشان كذا مهم جدا أنه يكون الكل داعم معها. كل ما كان الزوج داعم للأم كل ما خفت منها الأعراض بشكل أكبر. عشان كذا الموضوع محتاج وعي أيضا من الأسرة.
0: صحيح وعي محتاج وعي من قبل الأسرة, من قبل
1: المجتمع كمان,
0: من قبل نعم الأسرة الزوج أيضا ومن المجتمع.
1: أيوه
0: صحيح. أنت قلتي دكتورة أنه المرأة يعني ليس لها دخل في أنها تصاب بهذا الشيء أو أنها هي تريد أنه يحصل لها
1: طبعاً.
0: هكذا هي نتيجة يعني تغير هرمونات أيضا والأسباب قلت أنها غير معروفة هي أساسا
1: طبعا.
0: ولكن ربما يعني بعض المستمعات وبعض النساء تقول لك كيف ممكن مثلا أنه أنا أتجنب أنه أصاب بهذا, هل هناك أشياء معينة مثلا تفعلها؟
1: طبعا نحن دائما نحرص أن الأم هذه من فترة الحمل تتأهب أنها نوعيها كيف الرضاعة الطبيعية, أهمية الرضاعة الطبيعية, كيف تهتم بالطفل حقها, كيف تستقبله بحب. فهذه الأشياء تخليها هي من أول ما تولد وهي متلهفة أنها تحصل طفلها. وكل ما كانوا الأسرة معاها دائما نقولها خلي معاش, إذا حسيتي بضيق أو شيء كلمي اللي ما عندش أي حد توثقين فيه, زوجش أختش صديقتش عادي كلمي أي حد, حتى أي أفكار عندش أنت تحسين مثلا الموضوع غلط عادي احكي لهم بأي شيء, لما تنزل اللي في خاطرها بيخف الضغط اللي عليها عكس اللي تخب داخل نفسها وبالتالي تزيد الضغط على نفسها. الرضاعة الطبيعية زي ما قلنا من ضمن الأشياء المهمة بالضبط. اللي تقي من اكتئاب ما بعد الولادة. نحن دائما مشددين نقول أن الرضاعة الطبيعية في الساعة الأولى بعد الولادة لها دور كبير في حماية الأم وفي حماية الطفل. فيعني الأم حتى هي تكون واعية أنها بعد ما تولد مباشرة إذا كانوا في المستشفى أو كانت مثلا ولدت مع قابلة وكانوا مشغولين تقول لهم تجيب الطفل برضعه, لا تخلي الساعة الأولى تمر من دون ما ترضع طفلها, لأنه هذا يفرز هرمونات بيساعدها هي في حالتها من المزاجية والنفسية, ويساعدها أيضا على الوقاية من النزيف, ويساعد الطفل أنه يعطيه أجسام مضادة. فلو سبحان الله فوائد كثيرة.
0: وهذا أن بعض النساء دكتورة تقول لك لا عشان أحافظ على نفسي ما أحب أرضع, ولا تعرف هي بخطورة هذا الأمر عليها وعلى طفلها.
1: علشان كذا نحن الآن نتكلم على هذا الموضوع ونقول أنه موضوع مهم جدا, ونتمنى أن كل الأمهات تهتم أنه سبحان الله يعني حليب الأم هذا لازال لحد الآن يكتشفون عليه يعني أشياء كثيرة. طبعا نحن خرجنا من الموضوع يعني رحنا في الرضاعة بس نرجع يعني
0: لأنه نفس الموضوع مرتبط ببعضه دكتورة.
1: أيوة طبعا.
0: هل أيضا أنتم تعطون نصائح لأسرة هذه المرأة تقولوا لهم مثلا إيش الطريقة اللي تتعاملون بها معها؟
1: طبعا في المستشفى نحن عندنا في الآن في مستشفى المكلا عاملين في يعني أخصائية نفسية, أخصائية اجتماعية للدعم النفسي مع الولادات يعني. فأخصائية الدعم النفسي تساعد الأمهات اللي زي كذا اللي تشوفها الأم خايفة الأم متوترة.
0: أيضا للزوج وللأسرة.
1: أيوة بعد الولادة الأم أو حد لازم حد يدخل عندها فهي كمان تكلمهم. وهذا جزء من عملها أيضا.
0: جميل جدا. إيش حاب الرسالة اللي توجهينها الدكتورة؟
1: أتمنى لكل الأمهات إن شاء الله يعني أولادة آمنة وأطفال سعيدين, وأي أم تحس بتقلبات مزاج أو تحس باكتئاب هذا لا تلوم نفسها ولا تسكت, عادي تكلم اللي حولها وعادي حتى لو طلبت الرعاية حتى لو راحت عند أطباء هذا أمر عادي وطبيعي وبتتحسن بإذن الله تعالى مع الوقت.
0: وما في داعي انها تخاف اكثر.
1: لا ما في داعي لا تخاف اكثر لانها اذا خافت بتفاقم مشكلتها بنفسها.
0: نعم وايضا نوجه ايضا رساله للاهل انهم يتفهمون حاله هذه المراه.
1: أيوة.
0: ولا يتعاملون معها مثلا
1: انها مجنونه
0: او جني فيها وزي.
1: أيوة.
0: كذا
1: بالضبط.
0: نعم بل ياخذونها للشخص المختص سوف يعطيها نصائح ويعطيهم ايضا هم في كيفيه يتعاملون معها.
1: أيوة.
0: حقيقه اشكرك جدا دكتوره. لحديثك، يعني هذا حديث فعلا هذا الأمر مهم وحديث مهم، وأرجو أن يستفيد مستمعاتنا العزيزات ومستمعين أيضا الأعزاء من هذه الحلقة. طبعا دكتورة فاطمة محمد العيدروس، أخصائية طب أسرة وأيضا مديرة إدارة الصحة الإنجابية بمكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة حضرموت، كنا سعيدين جدا بتواجدك معنا.
1: الله يحفظك ويسعدك.
0: آمين يا رب.
1: أتمنى لكم التوفيق.
0: آمين، أتمنى لك أيضا التوفيق في مهامك. إذن أعزائي المستمعين الرائعين، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الرائعة، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم أكثر. نلقاكم في حلقة جديدة وموضوع جديد الأسبوع القادم في أمان الله. تنفس.

0: تنفس برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم آية محمد بن وبر. تنفيذ وإخراج أسامة جابر.
1: إذاعة المكلا تقدم

0: كلمتين
1: كلمتين.
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: محمد.
1: كان نشيل صوت شواطي.
0: لا تعالي بقول ليش.
1: هاتي
0: تذكرين المكياج اللي اشتريته سلومة ذاك المرة انت وياها مرة في السوق
1: الدها حق الظل وحق البلاشر مدري وعلى قولهم ايوة ورا
0: لقالة تحسس.
1: الليلة قالت تحسس بيقع انتهت مدته
0: شيمكن شي انتهت مدته
1: يا با.
0: بعدين سلومة فيها شغلة كمان
1: ايوة
0: ما تنزل الا تغسله بالصابون بس وخلاص تروح.
1: كيف تغسله بالصابون؟
0: يعني لو جات من الواجب لها غسلت ويها بالصابون
1: اها
0: وخلاص.
1: يعني تبغى تهوى تلقي كريم بعده؟
0: لا لا في حاجات تزيل المكياج نفسه
1: مزيل
0: المسام يعني اللي نعرفه هني انه يعني نزليه كامل مش تغسلينه سطحي كده.
1: شوفي ولو اني بنحب المكياج ني وايد
0: لا نيك ماش
1: ايوه بس ني في رايي انه الحرمه لو قد اشترت لها مكياج من برا اول مره تشوف نوعيته تشوفه زين عوف هل له فتره طويله لانه لو قد له فتره طويله يلاقي لك تحسس
0: أيوة.
1: وبعدين قبل ما تلقي المكياج لازم تلقي لها شي كريم من تحته بحيث انها تحمي بشرتها مو تلقيه مباشره ضربق في
0: وهي اشترته من وين؟ من واحد مفرش صح؟
1: الا من المفرشين اشترته
0: دلالي
1: ده بالهبشة ده يشترون لش فيهم يا أم عمر يعني مكياج وعطور وشغلات وده ملا سيارة بشي ماشي
0: استوك
1: على قولش ويهم بعدين يفرشون ويبعون بديك الطريقة مشان يستفيدون وتعال بعدين يا عبيد لقط الغاسي والحريم بلا عقول
0: واحدة بحضها
1: خلاص يشترون وتربخون في وياهم من غير عقول يشترون
0: ودقت مسكينة فيه مكياج فوق ده اكسباير
1: اها
0: طلع لها حبوب بعدها فوق ده كله يعني لو هي لقته وغسلت وجهها تمام بيخف شويه بدك تشوفي الصنافير اللي فوقيها كيف
1: معاش من الصنافير لا سبيشني عني بيبلش حكايه ثانيه دحين انت تعرفين احيانا لما تدخلين دكان والله تبتين عند واحد صاحب بسطه مثلا تبايعين على شوكولاتات وكاكاو وشغلات ودي على كتكات بنقول لا
0: ايه
1: تقولين له بكم دي مثلا يقول لي شدب 200 ريال انت تستغربين كيف 200 ريال وده قيمته قريب 900 ولا شيء كيف 200 ريال تقولين بشيل 4 بشيل 5 بشيل 6
0: صح
1: وتشلين توصلين الدار تقضينه صبحين الصبح للحمام الله يكرمش
0: هتودته
1: تبتين بعدين تنكشين في الورق تحصلينه حق العامل حق العامل الماضي يبعونه حق العامل الماضي يبعونه السنه دي وبرخص
0: أيوة.
1: والحريم يشترن ويعطن عيالن
0: أيوة.
1: طيب ليه أول شيء هون عند الريال ما تشوفين مدته كم أمان
0: طيب. طيب دي بقول لش قبل فترة كان في رقابة على المحلات
1: تمام
0: والبسطات كلهم ديلة الحاجات اللي انتهت مدتها وانتهت صلاحيتها
1: أيوة.
0: وكان في رقابة وكان في تشديد
1: أيوة.
0: وينهم دحين
1: لا موجودين عادهم
0: بس كان
1: على فكرة بس وين يعني
0: الحملات
1: اللي الحملات بغت هي دائمة
0: أيوة.
1: تمام هم وراهم يلقون حملات يلقون حملات بس الحملات بغت ديمومة بغت استمرارية لشافوهم ربخوا وخلاص يعني كده كأنهم تأكدوا من السوق انه كل شيء تمام وكده خلاص ريعوا ديلة في الواحد كنا وهكذا شيء ألا الحملات بغت تتواصل وبغت شيء ثاني عادهم يفكرون فيه كيف الناس الأشياء اللي تنتهي مدتها خلاص المفروض الإكسباير دي برع معشي والله انه في بلاد برع في البلدان هذه اللي برع يعني وخصوصا الدول الأوروبية
0: أيوه.
1: يعني لما تدخلين تشترين حاجة ماني عارفة كده وتفتحينها تحصلين فيها النظافة تتهشهش دوق فيها زين
0: أيوه.
1: لكنهم
0: في رقابة.
1: بعد فترة تحصلينها هي دي الحاجات ما عاد شيء والدليل انه لو قد انتهت مدتها خلاص يبعدونها رقابة قوية وعني شفت حاين نقولش وزويك ما حكاني قولش بعض محلات معناته اللي يشوفونها حتى نصف 1% ما هي ريضة من النواحي دي تلقونها بالشمع الأحمر قفلونها
0: كمبليت
1: وخسارة وغرامة وخبر وعلم
0: وانا هود عندنا
1: ليه نقولش دحيني نبغيت هود الكلام يطبق هنا
0: أيوة.
1: بتشوفين كل واحد يمشي على عجين ما يلخبطه
0: صح
1: هذا هو طيب عشي أم عمر غير هود هو الكلام
0: لا بس اليهود مسكين ارتيت لها مسكينة يوم اشترت الحاجة هيدا حق المحلات برضو اللي يبيعون في الطريق ده
1: المفرشين قصدك
0: لا اللي يبيعون الأكلات في الطريق السيارات دخان حق سيارات يجي فيهم كمان.
1: يعني بتمسكين والله بس نحن بنقول اللي علينا.
0: ايوه
1: بنقول اللي علينا والباقي ما هو علينا، على الناس المسؤولين على الناس حاب الصلاة بهذه المواضيع ينتبهون علشان خاطر مواطنينهم.
0: صح.
1: بس
0: صح
1: علينا نوعي نحن
0: ما نحن لهون
1: بس خلاص. أيوة.

كلمتين كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المقلة صوت حضرموت في الثانية مع موعد مع نشرة الأخبار الرئيسة من إذاعة المقلة. إلى ذلك الوقت وذلك الحين تبقى مع محمد جمعة خان في أغنية إيه يا الدنيا.

0: الثانية تماما في المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء. نشرة الأخبار المسائية الرئيسة لهذا اليوم الأحد يقرأها محمد أحمد بمشيئة أبو بكر. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه النشرة، عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يترأس اجتماعا موسعا لرفع الجاهزية وتعزيز الاستعدادات لمواجهة الحالة الطارئة. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب يبحث مع المنسق المقيم للأمم المتحدة مستجدات الأوضاع الإنسانية في اليمن. وكيل وزارة الصحة يتفقد سير العمل في قسمي التحصين والتغذية بالمجمع الصحي بالتواهي. والسلطة المحلية بمديرية سا تنظم لقاء موسعا للتعريف بالمجلس التنسيقي الأعلى. تفاصيل الأخبار من إذاعة المكلا. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبش اليوم بمدينة المكلا اجتماعا موسعا ضم وكلاء المحافظة ومديري عموم المكاتب التنفيذية والمرافق الخدمية الحيوية، وذلك لمناقشة مستجدات الأوضاع والتطورات الأخيرة والوقوف على الإجراءات والترتيبات اللازمة لتعزيز الجاهزية ورفع مستوى الاستعداد في مختلف القطاعات بالمحافظة. وناقش الاجتماع بصورة خاصة تداعيات التصعيد الذي تنتهجه ميليشيات الحوثي الإرهابية وما قد يترتب عليه من تطورات تستدعي رفع مستوى الاستعداد والتعامل مع أي مستجدات أو طوارئ محتملة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية وحماية المواطنين والمرافق الحيوية. وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على رفع الجاهزية في مختلف المرافق والمؤسسات التنفيذية والخدمية وإعداد وتحديث خطط الطوارئ، إلى جانب تفعيل غرف العمليات المصغرة في القطاعات المعنية بما يضمن سرعة الاستجابة واتخاذ القرارات المناسبة وتعزيز التنسيق الفاعل بين مختلف الجهات. كما وجه بالعمل على تأمين الاحتياجات الأساسية والضرورية وفي مقدمتها الوقود والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية وتعزيز جاهزية الدفاع المدني وفرق الإسعاف والطوارئ والاستعداد لمتطلبات الإيواء وتأمين وحماية الأهداف والمنشآت الحيوية، مع ضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين في مختلف الظروف. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أهمية التكامل والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والخدمية وضرورة أن تكون خطط الطوارئ عملية وقابلة للتنفيذ وأن توزع المهام والمسؤوليات بصورة واضحة بما يعزز قدرة المحافظة على التعامل السريع والفاعل مع أي تطورات طارئة. وأشار إلى أن الحفاظ على أمن واستقرار حضرموت واستمرار خدماتها مسؤولية جماعية تتطلب من الجميع التحلي بالوعي والحكمة واليقظة وتعزيز الجبهة الداخلية وتغليب المصلحة العامة وتعزيز روح التعاون والتكاتف بما يحفظ للمحافظة أمنها واستقرارها ويعزز قدرتها على تجاوز مختلف التحديات. وخرج الاجتماع بجملة من التوجيهات والإجراءات التنفيذية الهادفة لتعزيز مستوى الجاهزية والاستعداد ومتابعة تنفيذ خطط الطوارئ بصورة مستمرة بما يضمن سرعة التعامل مع أي مستجدات والحفاظ على سلامة المواطنين واستقرار الأوضاع في المحافظة. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العراد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن لوران بوكيرا مستجدات الأوضاع الإنسانية في بلادنا والجهود الأممية الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية. وتناول اللقاء عددا من القضايا ذات الصلة بالوضع الإنساني وفي مقدمتها أوضاع المدنيين والنازحين والاحتياجات المتزايدة في ظل استمرار التحديات التي تواجه العمل الإنساني وتفاقم الأوضاع في المحافظات، إلى جانب أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الأممية. وخلال اللقاء أشار العرادة إلى أن المدنيين ما يزالون عرضة للاعتداءات الإجرامية وقصف ميليشيات الحوثي الأرهابية المدعومة من النظام الإيراني التي تواصل استهداف مخيمات النازحين والمناطق الآهلة بالسكان، ما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين بينهم نساء وأطفال، فضلا عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات والمنشآت المدنية. وأكد العرادة أهمية اطلاع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بدورها في حماية المدنيين وتعزيز الاستجابة الإنسانية ومضاعفة تدخلاتها والوقوف على الاحتياجات الفعلية للمجتمعات المتضررة في مختلف المحافظات وتوحيد الجهود الإنسانية بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين.

0: الشراكة والجهود المشتركة بما يسهم في حماية المدنيين. تفقد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليد اليوم سير العمل ومستوى الخدمات الصحية المقدمة في قسمي التحصين والتغذية بالمجمع الصحي بمديرية التواهي محافظة عدن. واستمع الوكيل خلال الزيارة إلى التي رافقه فيها مدير إدارة التحصين بوزارة الصحة دكتور مروان عبد المجيد ونائب مدير صحة الأسرة يوسف أحمد إلى شرح مفصل من مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية التواهي دكتور خالد عبد الباقي حول طبيعة الخدمات المقدمة في قسمي التحصين والتغذية ومستوى الإقبال عليها وآلية العمل المتبعة إلى جانب أبرز الاحتياجات والصعوبات التي تواجه الكادر الصحي وسبل معالجتها. وأكد الدكتور الوليدي أهمية الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية الأولية باعتباره خط الدفاع الأول لحماية صحة المجتمع والحد من الأمراض، وشدد على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والإجراءات الصحية المعتمدة في تنفيذ برامج التحصين والتغذية والاهتمام بالتوثيق والمتابعة المستمرة ورفع مستوى الوعي الصحي لدى الأسر بما يسهم في تعزيز الطلب على الخدمات الوقائية والاكتشاف المبكر لحالات سوء التغذية والتعامل معها في الوقت المناسب. قام رئيس مجلس إدارة مركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر الأستاذ محمد سالم بن علي جابر يرافقه عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الرحمن صالح باسلم والمدير العام للمركز الأستاذ الدكتور عبد الله سعيد بن جسار الجعيدي بزيارة إلى السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، حيث التقوا بسعادة السفير سالم صالح بن بريك وقدموا له التهنئة بمناسبة تعيينه متمنين له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية. وخلال اللقاء استعرض رئيس مجلس الإدارة نبذة عن المركز ورؤيته وأهدافه وأنشطته في مجالات الدراسات التاريخية والتوثيق والنشر، كما جرى بحث آفاق التعاون المشترك بين المركز والسفارة لاسيما في الجوانب الثقافية والعلمية التي تسهم في خدمة التراث والتاريخ اليمني وتعزيز الحضور الثقافي الحضرمي. آخر خبر في هذه النشرة، نظمت السلطة المحلية بمديرية ساه أمس لقاء موسعا ضم الشخصيات الاجتماعية وعددا من أعيان ومقادمة القبائل وممثلي منظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة والمستقلين وممثلي المكونات والأحزاب والقوى السياسية. وفي مستهل اللقاء رحب المدير العام لمديرية ساه الأستاذ سعيد يماني الجابري بالحاضرين مؤكدا أهمية اللقاء للتعريف بالمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى وإتاحة الفرصة أمام مختلف شرائح المجتمع للاطلاع على رؤيته وأهدافه، مشيرا إلى أهمية أن يكون لمديرية ساه حضورا فاعلا في المرحلة القادمة بما يحقق تطلعات أبناء حضرموت. من إذاعة المكلة قدمنا لكم مستمعين الكرام نشر الأخبارية المسائية الرئيسة لهذا اليوم الأحد، حررها من إدارة الأخبار زميل شكري نصر مرسال، نفذ الزميل عبد الحكيم هزاع، شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المستمعون الأكارم فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون وزارة الأوقاف والإرشاد تدشن موسم الحج لعام 1448 هجرية، وزير الأوقاف يدعو القيادات التنفيذية ومنشآت الحج والعمرة إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة لأعمال الحج. متابعات علي محمد عمرو. من العاصمة المؤقتة عدن تتجه الأنظار إلى موسم حج جديد مع بدء وزارة الأوقاف والإرشاد خطواتها التنفيذية استعدادا لخدمة حجاج بيت الله الحرام لعام 1448 هجرية، في موسم تضع فيه الوزارة على عاتقها مسؤولية تنظيمية ودينية.

0: تتطلب جاهزية مبكرة وتنسيقا مستمرا بين مختلف الجهات والمنشآت المعنية. تدشين الموسم الذي جاء تحت شعار خدمة الحجاج واجب ديني ومهمة وطنية لم يكن مجرد إعلان لانطلاق الاستعدادات، بل مثل بداية عملية لمراجعة تفاصيل الموسم من الجوانب التنظيمية والتنفيذية إلى مستوى الخدمات التي ستقدم للحجاج وآليات المتابعة والرقابة على أداء منشآت الحج والعمرة. وخلال التدشين شددت الوزارة على أن نجاح موسم الحج مسؤولية مشتركة تبدأ بالالتزام بالأنظمة واللوائح وتمر بحسن التنسيق بين القطاعات والإدارات المختصة، وصولا إلى ضمان حصول الحاج على خدمة تليق بمكانة هذه الشعيرة وقدسيتها. كما ناقشت قيادة الوزارة مع وكلاء القطاعات ومديري العموم والإدارات المعنية وملاك وممثلي منشآت الحج والعمرة الجدول الزمني الخاص بالاستعدادات وأبرز التحديات التي قد تواجه الموسم، إلى جانب سبل معالجتها قبل بدء مراحل التنفيذ الفعلية. وفي هذا السياق أكد وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي أن تدشين الموسم يمثل الانطلاق الرسمي لأعمال الحج واستكمال الترتيبات التنفيذية الخاصة بخدمة الحجاج، مشددا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والترسيخ الشفافية والالتزام باللوائح بما يعزز ثقة الحجاج ويرفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
1: نبارك جهود الإخوة في قطاع الحج والعمرة ونشد على أيديهم، وأنتم وهم شركاء نجاح، لا غنى لكم عنهم ولا غنى لهم عنكم، فأنتم كفرسي رهان، لابد إن شاء الله أن تتعاونوا وأن تستشعروا المسؤولية جميعا في القطاع الحكومي وفي القطاع الخاص. نؤكد على الشفافية، نؤكد على العمل بالنظام، لابد يا إخوة أن نشرف بلادنا وأن نظهرها بمظهر لائق بها. نحن لا نريد أن ننافس في النجاح فقط، نريد أن ننافس في التفوق وأن نكون من الأوائل. بحمد الله العام الماضي برغم الظروف التي كنا فيها الحمد لله تحقق خير كثير بفضل الله عز وجل ثم بتعاونكم جميعا، وها نحن الآن في عام جديد مبارك إن شاء الله، نشد على أيديكم وعلى أيدي الأخوة في القطاع ونأمل منكم التعاون والتنسيق والتكاتف والشفافية والتفاني في خدمة الحجاج، التفاني في خدمة الحجاج. فهذا والله كما كررنا لكم دائما شرف عظيم جدا أن نكون نحن وإياكم ممن يخدم حجاج بيت الله، هذا والله شرف عظيم. فلا أريد أن أطيل عليكم، فلديكم أعمال وورش ولا بد أن تناقشوا كل شيء إن شاء الله، وأطمئنكم أننا إن شاء الله معكم وسنبذل كل الجهود في يعني تقديم الخدمة التي إن شاء الله نستطيعها إن شاء الله. ونحن والله قد بذلنا الجهد في إخراج حصة جديدة، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسر الأمور، والأشقة أيضا لن يقصروا، لكن نحن الآن نعمل بالحصة الموجودة التي لدينا حتى لا نتأخر، لا نتأخر ولا يسبقنا الوقت ونحن لم نجهز أمورنا. فاستعينوا بالله واجلسوا مع الإخوة في القطاع ونسقوا أموركم وتعاونوا وتكاتفوا ونحن معكم جميعا. احرصوا على الشفافية كما قلنا، ابتعدوا من الفساد، ابتعدوا من الفساد. الفساد آفة تدمر الجميع، لا تظنوا أنها فيها فائدة، وإن نفعت عند بعض الناس في أول الأمر لكنها عاقبتها خسران وعاقبتها فشل. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إذا أردت أن يصلح الله عملك أصلح، خلك مصلح، خلك يعني مخلص في عملك. تعاونوا جميعا، تكاتفوا، ونحن كما قلنا معكم إن شاء الله، ولا أحب أن أطيل عليكم. فأنتم مع الإخوة في القطاع أمامكم أمور تدرسونها وتناقشونها، ونحن إلى جانبكم.
0: وتعكس هذه التوجيهات، توجه الوزارة نحو جعل الاستعداد لموسم الحج عملية متكاملة لا تقتصر على الإجراءات الإدارية، وإنما تمتد إلى المتابعة المستمرة لمختلف مراحل الموسم، ورفع مستوى التنسيق مع منشآت الحج والعمرة، بما يسهم في تجاوز التحديات وتحسين تجربة الحاج. مستمعينا الكرام، متابعاتنا الإخبارية انتهت. شكرا على طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، إليكم هذا الإعلان. فقد على إحدى المواطنين جواز سفر أجنبي إندونيسي باسم محمد بريونو نورسيقيت، فقد في الشرج. أرجى من يعثر عليه الاتصال بالرقم 775252894 وله الأجر والثواب بإذن الله تعالى. أعزائي المستمعين، في ثانية و25 دقيقة انتم على موعد مع برنامج المجلة الرياضية، إلى ذلك الوقت تبقون مع سعيد عبد المعين في أغنية هل أعجبك اليوم. نتمنى لكم استماعا طيبا.

0: عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، حان موعدكم الآن مع هذا البرنامج.
1: يلا
0: المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشي. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله.

والروح الرياضية عشاق الرياضة وأخوتنا الشباب، نرحب بالجميع في هذا العدد الجديد من أعداد مجلتكم الأثيرية الأسبوعية المجلة الرياضية. وتعالوا تعالوا عشاق الرياضة، نقلب صفحات هذا العدد صفحة وراء صفحة، والبداية مطالعة صورة الغلاف.

0: على غلاف المجلة عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب صورة كبيرة ملونة لبطولة خريف ظفار للتايكوندو 2026، حيث استقبل المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علاء علي العمودي بمكتبه بمدينة المكلا بعثة ناديي المكلا وشعب حضرموت، وذلك بمناسبة تحقيقهما بمعية نادي سمعون الشحر إنجازا رياضيا كبيرا في بطولة خريف ظفار الخامسة للتايكوندو، والتي أقيمت خلال الفترة من 30 يوليو وحتى 1 أغسطس 2026. وفي مستهل الاستقبال أثنى المهندس علاء العمودي على هذا الإنجاز الرياضي المشرف الذي سجله أبطال الأندية الثلاثة، مؤكدا أن ما تحقق يعكس حجم الموهبة والإصرار لدى شباب حضرموت، ووعد المدير العام بتكريم البعثة والتواصل بهذا الشأن مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة التي تولي قطاع الشباب والرياضة اهتماما بالغا وتعمل دائما على دعم وتحفيز الرياضيين الذين يرفعون اسم حضرموت في المحافل الخارجية. من جانبها أشادت قيادة البعثة بهذه المبادرة الطيبة والمحفزة، مثمنة حرص المدير العام واهتمامه بمتابعة البعثة أثناء المشاركة، مستعرضة أبرز احتياجات اللعبة التي ستساهم في رفع المستوى وتطوير الأداء وإبراز اللاعبين في الاستحقاقات القادمة. وتوجت الأندية الثلاثة مشاركاتها بحصد 10 ميداليات ملونة، 6 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين. حضر اللقاء مديرو إدارات الاتحادات والأندية والنشاط الرياضي والإعلام بالمكتب أيمن طالب وصالح بحويج وفهمي بحمدان، إلى جانب الأمين العام المساعد للاتحاد اليمني للتايكوندو رئيس وفد الساحل في البطولة سعيد عبود بن وبر، ورئيس فرع اتحاد اللعبة بساحل حضرموت منير عوض الجعيدي، والأمين العام ياسر عبد المعين.
1: الأخبار.
0: كرمت لجنة الفرقة الرياضية الشعبية بالشحر برئاسة المهندس عادل بن رمضان أبطال نادي سمعون للتايكوندو تقديرا للإنجاز المشرف الذي حققوه بحصد الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في بطولة خريف ظفار المفتوحة 2026 والتي أقيمت مؤخرا بسلطنة عمان. وشمل التكريم الأبطال النجوم حاج عبد الله العاجم وفؤاد عبد الله بظفاري وحاج أسامة اليزيدي وسالم أسامة اليزيدي وأحمد محمد موسى. عقد فرع اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت اجتماعه الدوري برئاسة الكابتن عبد الله السعدي رئيس الفرع وبحضور أعضاء الاتحاد، وتم مناقشة مجمل المواضيع التي تهم الاتحاد ونشاطاته. توصلت إدارة نادي المكلا إلى اتفاق مع الكابتن الخضر الصالحي لتولي مهمة القيادة الفنية لفريق كرة القدم بالنادي بدءا من يوم السبت، وذلك خلفا للمدرب أنور عاشور الذي يخوض مهمة وطنية تتمثل في قيادة المنتخب الوطني للناشئين. ويأتي الاتفاق مع الصالحي للاستفادة من خبراته في تطوير مستوى فريق القدم والمنافسة على صدارة دوري الدرجة الأولى، إذ يحتل الفريق حاليا المركز الخامس برصيد 19 نقطة بفارق 7 نقاط عن المتصدر شعب حضرموت. وتعقد إدارة النادي آمالا كبيرة على الكابتن الخضر الصالحي في قيادة الفريق نحو تقديم مستويات مميزة وتحقيق النتائج التي تلبي طموحات جماهير الأخضر المكلاوي. ويحظى الكابتن الخضر الصالحي بسيرة تدريبية مميزة مع الأندية التي دربها بدءا من شباب روكب وخيب المهرة ووحدة المكلا وغيرها، كما عمل مساعدا لمدرب نادي تضامن حضرموت.

0: التقى المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علاء علي العمودي بمكتبه قيادة اللجنة الرئيسية لكأس حضرموت الثقافية للأندية الرياضية، وذلك لمناقشة الترتيبات والتحضيرات النهائية لانطلاق منافسات البطولة في نسختها الثامنة، وستقام النهائيات خلال الفترة من 10 إلى 13 من أغسطس الجاري في مدينة تريم التاريخية، برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، وبإشراف مباشر من مكتبي وزارة الشباب والرياضة بالساحل والوادي ومن تنظيم اللجنة الرئيسية لكأس حضرموت الثقافية. وخلال اللقاء اطلع المهندس علاء العمودي من رئيس اللجنة خالد القحوم والأمين العام منير الجعيدي على سير التحضيرات الفنية واللوجستية لاستضافة الحدث الثقافي والشبابي الهام، مؤكدا حرص السلطة المحلية ومكتبي الشباب والرياضة على تقديم كافة التسهيلات لضمان نجاح البطولة، ومشيدا بالدور الكبير الذي تلعبه هذه الفعاليات في إدماج الشباب وترسيخ القيم الثقافية والوطنية، إضافة إلى التعرف على المعالم التاريخية والتراثية لمديريات ومناطق ساحل ووادي حضرموت. وتشهد النهائيات تنافسا محتدما بين 8 أندية تأهلت عن التصفيات الأولى بالساحل والوادي، حيث ستسعى هذه الأندية لحصد اللقب والتتويج بطلا للنسخة الثامنة استمرارا للنجاحات المتواصلة التي حققتها البطولة في دوراتها السابقة كمنبر ثقافي ومعرفي يجمع الشباب المحافظة. كما دشن المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علاء علي العمودي ورشة تدريبية بعنوان رحلة المشروع الناجح بقاعة نادي متطوعون بمدينة المكلا، والتي تهدف إلى تعريف الشباب بأساسيات التخطيط وآليات الحصول على الفرص التمويلية المتاحة عبر صندوق دعم الشباب. وجاءت الورشة بتنظيم من منظمة أثر الشبابية وبالشراكة مع صندوق دعم الشباب ومؤسسة متطوعون.
1: إلى صالح يابك إلى النخلي إلى صالح الجهوري، يلا صالح الجهوري بنشوف حسناتك طالع فيها وماشي فيها إلى منطقة الجزائر المربع 2 وعليها طويلة إلى عمر رسول يسار وترجع من فرق العرضة وفي دربك يا عمر فريق القاس يا خسر.
2: نجوم في سماء الكرة الحضرمية.
0: عشاق رياضة وإخوتنا الشباب، نقدم لكم الآن اللقاء الأرشيفي الخاص الذي أجره الزميل القدير غالب محمد بافطيم مع نجم حضرموت الكابتن خالد سالم خميس باجبير.
3: الاسم خالد سالم خميس باجبير، مواليد المكلا 3/6/1963، حالة مع متزوج وتحتي أول 4 أطفال، عمل موظف في صندوق المعاقين. البداية الطبيعية من الشارع من ثم إلى النادي الشعب مباشرة في عام 81.
4: من كان معك في تلك الفترة؟
3: في الفترة الشباب؟
4: نعم
3: فترة الشباب كان الكابتن صلاح بن عمر والكابتن أحمد الجابري والكابتن محسن القيسي وعطاس العطاس، مجموعة كبيرة من اللاعبين. طيب متى انضميت إلى الفريق الأول لنادي الشعب؟ نفس الموسم بعد ما لعبنا في موسم الشباب انتقلنا مجموعة للفريق الأول مباشرة. بنفس المجموعة بإطار التصحيح للنادي كان ضم الفريق الأول بالشباب تحت إطار المدرب الكبير اسم بموما شيبوب.
4: طيب هل تذكر أول مباراة لعبتها مع الفريق الأول لنادي الشعب وكانت ضد أيش من فريق؟ ولو كانت تذكر مثلا النتيجة.
3: أول مباراة لعبناها في دور الثقافة اللي عملوه في محافظة حضرموت في مدينة الشحر مع فريق سمعون، انتهت المباراة بنتيجة 0-0.
4: طيب كابتن خالد، من المركز الذي كنت تلعب فيه؟
3: أنا كنت ألعب في الظهير اليسار.
4: من كان معك في خط الدفاع؟
3: أول مباراة لعبتها كان معي يمعان بحشوان وعبد الله الحضرمي وبميلوح اللي هو حطبة.
4: ومن كان حارسكم؟
3: الحارس كان سالم بن حسون كابتن سالم.
4: سالم بن حسون. طيب كابتن خالد، لو سألناك مثلا عن لاعب مثلا في خط الدفاع، كنت أنت ترتاح لوجوده في هذا الخط معك؟
3: هو بجميع اللاعبين اللي كانوا يلعبون في خط الدفاع معنا كنا متفاهمين طبيعيا يعني. جميعا لأن ننتهي للتمارين المواظبين عليها كلنا كنت تفاهم قائم بيننا جميعا.
4: صحيح انه اللاعب منسجم مع جميع عناصر الفريق، لكن لاعب معين كان التفاهم اقوى واكثر بينهم.
3: تكون في التغطية في المراكز لما تتقدم لقدام يغطيك واحد من اصحاب النص من اصحاب الصف. كان في الجانب اللي يلعب عندي كرامل من هالي اللي كان يغطي مباشرة ما بعد.
4: طيب كابتن، لاعب تحس انه هذا اللاعب وجوده كان مهم في الفريق؟
3: هو دائما يكون الكابتن الفريق يكون اكثر واحد يكون اللي معه اللي تبقوا حوله يعني. في فترة اللي لعبتها ببداية كان الكابتن يسلم بامون يعني الفخر ان لعبت في فترة قدام الشعب لهم فترة كان العاصم الذهبي. لعبت مع سعيد بامون مع مباراة واحدة وبعد أزل لعب مع إسلام مع أحمد بن عمر كابتن أحمد بن عمر مجموعة كل اللاعبين حضرتهم. أنا بعد انتقل إلى المرحلة الثانية لو قام سالم بخير وصالح الجابري وكامل من هالي مجموعة كانوا برضو الجيل اللي ما بعد جيل قام إسلام بامون. بعد انتقل مثل الجيل اللي بعده يعني حجيلنا كان من ضمنه كان عبد الرحمن يزيدي برضو كان موجود معنا، والجيل اللي بعدنا برضو اللي طلعوا بعدنا في التصحيح هو كابتن صالح بن ربيعة كابتن خالد بن بريك نعيم بن علي أبناء بامرضاعة اليوم كانوا كلهم يعني نحن حضرنا النص ما بين القديم وبين الجديد الجديد الجديد يعني.
4: نعم. طيب كابتن خالد، في الفترة اللي بدأت تلعب مع نادي شعب حضرموت هناك كانت في مجموعة أندية موجودة في مدينة المكلا، ما الذي دفع بك أنك تختار نادي الشعب دون الأندية الأخرى؟
3: اللي دفعنا هو يعني هو الصدفة. في رمضان كان الأندية أخرى تلعب في نهاية رمضان وخرينا نتمرن، كنت معنا كابتن رياض قحطان قال خرجوا تمرنوا معنا، خرينا كلنا والعوض كرامة واختاروا نحن ريع مع الفريق المباشر نفس اليوم سجلوا نحن وصلوا نحن انضمام معهم وانضمينا مع نادي الشعب.
4: طيب لو سألناك عن أحسن مباراة لعبتها مع نادي شعب حضرموت؟
3: أحسن مباراة بتكون مباراتنا مع حسان في المكلن، صلنا فيها بواحد صفر يعني
4: الدوري
3: يعني. الدوري العام.
4: طيب لو سألناك أيضا عن أسوأ مباراة لعبتها مع شعب حضرموت؟
3: أسوأ مباراة مع ضمان شبوه.
4: كيف كانت؟
3: تعادل 1-1.
4: 1-1.
3: ضمان شبوه فاز على الأهلي ب15، فاز على المكلا ب10، لعبنا مباراة ونحن طلعنا 1-1 يعني خلينا باستهتار زايد على تقال زايد على المقرر والنتيجة كانت أسوأ.
4: طيب لو سألناك عن إنجاز تحقق وأنت موجود مع نادي الشعب؟
3: حققنا بطولة الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية في عام 84، كنا طلعنا بالأولى للدرجة الأولى في عام 84.
4: طيب لو سألناك عن لاعبين في الأندية الأخرى اللي سواء كان هنا في المكلا أو الشحر أو الغيل، كنت معجب بأدائهم في الملعب وتمنيت لو يكونوا ضمن فريق نادي الشعب؟
3: والله لاعبين فترة دي كان المكلا تزخر باللاعبين، إن كان المكلا إن كان الشحر إن كان الغيل. في السمعون عندك عبدو بخل كابتن عبدو، عندك كابتن عبد بن بكر فترة دي المكلا كان نجوم زاخرة يعني عصر الذهبي طاهر بساعد وعوض بكير اللي كان من دفعتنا ومجموعة كبيرة. في الغيل برضه كان في صالح بعامر فترة كان طالع كويس يعني الأندية يعني كلها تزخر بالنجوم يعني وكان تنافس قائم.
4: طيب أي فريق من الفرق التي ذكرتها هذه سواء كان في المكلا أو الشحر أو الغيل لما يلتقي مع نادي الشعب تكون مباراة ذات إثارة وذات حضور جماهيري كبير وأنتم في الملعب تحسون أنه فعلا تؤدون مباراة مهمة؟
3: مباراتنا كان لها طابع خاص، مباراتنا مع أهلي الغيل ومع نادي المكلا هذه كلها لها طابع خاص ونوع من التنافس الشديد يعني.
4: طيب من المهاجمين في الفرق الأخرى الذين كنت تحسب لهم حساب؟
3: بالنسبة لنا حضرموت كان الكابتن عبد بخله، وبالنسبة لمستوى الجمهورية كان الأكثر تعبنا احنا كثير على النشطان.
4: كابتن خالد، في بعض لاعبين عندهم نوع من التشاؤم والتفاؤل من بعض الحكام يعني إذا شاهد أنه في هذا الحكم بيدير المباراة وهو فيها لاعب كان يتفائل به وأحيانا يتشائم من حكم آخر، طبعا هذا ليس له علاقة بالرياضة، لكن لو سألناك أنت من الحكام اللي تتفائل بهم وهو يدير مباراة أنت لاعب فيها؟
3: أنا لا أتفائل أو أتشائم من الحكم، الحكم اللي في الملعب يؤدي مهمة وأنا داخل الملعب أؤدي مهمة، أديتني بنجاح الحكم بيعطينا حاجة، أديتني بأسوأ الحكم ما بينصفنا فيها.
4: طيب هل تلقيت بطاقة حمراء خلال مشوارك؟
3: ولا المشوار لما تلقى أي بطاقة حمراء؟
4: حمراء ما
3: نهائيا. الصفر كل دور حبتين. كمل النصاب.
4: طيب كابتن خالد، انت مهمتك الدفاع تدافع عن مرماك، لكن احيانا بعض المدافعين في كرات ثابته مثل ركلة حرة أو ركلة ركنية يصعدون للمشاركة في إحراز أهداف لفرقهم. هل سجلت شيء هدف أنت؟
3: أنا سجلت هدف في مرمى أهلي الغيل بمباراة بالمكلة في الدور العام وانتهت المباراة 1-0.
4: هدفك هذا؟
3: الهدف الوحيد
4: فاز الشعب.
3: كان ركلة ركنية أو لا؟ كان لعبة وانتو لعبة مع الجناح اللي الجناح اليمين اللي باع مرو ولعب لي وانتو أنا وياه وانفرد بالمرمى وسجلت الهدف الحمد لله.
4: هو الهدف الوحيد
3: في المباراة.
4: نعم. طيب هل مثلا سنحك لك الفرصة انك تشارك في منتخب من المنتخبات؟
3: لا لم تسنح لي فرصة بشارك المنتخبات.
4: لا لم تشارك. طيب احسن مباراة لعبتوها في الحبيشي؟
3: مباراة في الحبيشي بتكون ما هيش مباراة ديك المميزة لانه كان تطلع عنده يطلع النهاية الفترة يطلع بالباص بالبر وتلعب مباريتين وتسكن في ملعب ما تستلس كم مريح ولا تسكن في الملعب ومن الملعب تخرج الى ملعب تلعب كل مباراة بتكون في مستوى يعني ذاك المباراة المميزة.
4: طيب كابتن متى تخليت او توقفت عن لعب كرة القدم؟
3: توقفت في عام 87 تي الاصابة اصابة في الركبة تقطع رباط صليبي عندي وتوقفت عن اللعب.
4: طيب بعد توقفك من اللعب نذكر انك عملت في مجال الادارة؟
3: شغلت مع ادارة النادي في الموسم 2006 2007 2007 2008 مع النادي وحققنا بطولة كاس الرئيس الجمهورية ولعبنا في كاس اسيا والظروف ما اخذنا احنا في المباريات.
4: كم استمرت في العمل في ادارة النادي وما هي المسؤولية التي كنت تتحملها؟
3: استمرت في الادارة فترة المرحلة الانتخابية يعني وكنت ماسك مسؤول النشاطات في النادي.
4: وانت في الادارة طبعا تشاهد الفريق، من هو اللاعب اللي لفت انتباهك في فريق شعب حضرموت؟
3: والله اللاعبين كثير من ابناء النادي يعني ولكن تعرف انت الان فترة الرياضة الان بفلوس يعني الان اي لاعب ممكن تجيبه الان ينتبه لناديك ما يكون من ده. وفي لاعبين كثير يعني كانوا مميزين من ضمن احسن محمد محسن اليهري هذا كان لاعب مميز في الخط الدفاع معك خالد متعافي معك قدام منصر بحاي كان يلعب معك محمد الحتير مجموعة ابناء شبوه كانوا كويسين لاعبين كويسين كثير بالنادي.
4: طيب ذكرت الناحية المادية كلاعب في صفوف شعب حضرموت اكبر حافز تلقيته كم؟
3: اكبر حافز تلقيته 300 شلن لما حققنا بطولة الدريف الثانية في عام 84.
4: طيب لو استلمنا منك ان توجه كلمة للاجيال الصاعدة من اللاعبين الجدد ماذا تقول؟
3: كلمة وجهة لهم اولا القات يبعدوا عن القات ولا ينظر للكرة لان ناحية مادية فقط امر الكرة حب اذا حب اللعبة وبخلاص تجي الناحية المادية من نفسه اوتوماتيكية لازم يظهر بمستوى هو لا ينظر المادة قبله ينظر للعبة وحب اللعبة وهي المادة بتجيلة عندهم باشا.
4: طيب لو سألناك الآن ما هما الفريقان اللذان ترتاح للعبهما عندما يلتقيان؟
3: في السابق كانت شاهد لو جاءت لو تقابل الأهلي الغيل مع المكلة تلاقي فيه بس فترة كان في أثر العصر أبناء بعامر موجودين مع عمر سويد وعبد الطاهر بساعد في المكلة يعني فيها كان موجود وتستمتع بكرة.
4: كابتن خالد نحن في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا نشكرك على كل هذه المعلومات التي قدمتها لنا ونتمنى لك التوفيق والنجاح في حياتك العملية. شكرا وإلى اللقاء.
3: شكرا لكم.
5: من أخبار الفرق الشعبية
0: في أجواء رياضية مميزة مفعمة بالوفاء والعرفان انطلقت بالديس الشرقية منافسات دوري الفقيدين أسامة المقدي وعادل المرفدي وسط حضور رسمي وجماهيري كبير عكس المكان التي يحظى بها هذا الحدث الرياضي في أوساط المجتمع حيث شهدت مراسم الافتتاح كلمة تحفيزية ألقاها رئيس النادي الكابتن وليد علي باعشن رحب من خلالها بالفريقين مشددا على أهمية تقديم مباراة تليق باسم الفقيد وتعكس الروح الرياضية والتنافس الشريف. كما ألقى الشخصية الرياضية البارزة لاعب نادي اتحاد الشبيبة ونادي الشعب حضرموت وفريق النصر الكابتن محمد صالح باشعيب كلمة تحفيزية عبر فيها عن دعمه وتشجيعه للاعبين داعيا إلى الالتزام بالأخلاق الرياضية داخل الملعب. وفي بادرة توعوية مهمة قدم مدير مكافحة المخدرات سعيد عبد العزيز العامري كلمة توعوية سلط فيها الضوء على مخاطر المخدرات وأضرارها على الفرد والمجتمع مؤكدا دور الرياضة في حماية الشباب وتوجيههم نحو الطريق الصحيح. وقبل صافرة البداية جرى تبادل الدروع التذكارية بين قائدي الفريقين في مشهد يجسد روح الاحترام المتبادل، كما كانت ركلة البداية شرفية بأقدام اللاعب الناشئ محفوظ بعامر، تلتها وقفة وفاة مؤثرة لمدة دقيقة حدادا على روح الفقيدين أسامة المقدي وعادل المرفدي. يذكر أن كأس البطولة مقدم من السلطة المحلية دعما وتشجيعا للحراك الرياضي. وكانت المباراة الافتتاحية للبطولة والتي جمعت بين فريقي سلام الجول وتعاون الشيشان، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لآخر، وتم اللجوء إلى ركلات الترجيح والتي ابتسمت لصالح فريق سلام الجول ب4-2، وتوج من خلالها سلام الجول بكاس البلدة المقدم من السلطة المحلية بمديرية الديس الشرقية. شهدت المباراة حضور عدد من الشخصيات الرسمية والرياضية بمديرية الديس الشرقية. تحصل لاعب فريق تعاون الشيشان عوض سعيد الشنيني على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وتسلم الجائزة المقدمة من محل بهارون لتأجير لوازم الأفراح والمناسبات، سلمها الكابتن خالد بحمد العكبري مدرب نادي الشبيبة. قاد المباراة تحكيميا نوف الوعل، حكم ساحة صالح بالخير مساعد أول، إبراهيم الحداد مساعد ثاني، صالح عبد القادر بالخير حكم رابع، ومحمد حاج باشعيب مراقبا للمباراة. وشكرا جزيلا للمركز الإعلامي للبطولة.

بعد فوز وحدة صنعاء بهدفين نظيفين على أهلي تعز وفوز الأخضر المكلاوي على تضامن شبوة بركلات الترجيح، اكتمل عدد الأندية المتأهلة لدور 16 لكأس الجمهورية لكرة القدم، وأسفرت المواجهات التالية: شعب حضرموت مع تلال عدن، المكلا ووحدة عدن، سلام الغرفة مع أهلي عدن، السد من مأرب وتضامن حضرموت، هلال الحديدة ووحدة صنعاء، شباب مرخة من شبوة وشعب صنعاء، 22 مايو مع شعب إب وأهلي صنعاء مع

مباريات دوري الدرجة الأولى اليمني لكرة القدم، فاز تضامن حضرموت على شباب البيضاء بهدف وحيد، وتعادل اتحاد إب ويرموك صنعاء بهدفين لكل منهما، وتغلب سد مأرب على اتحاد حضرموت بثلاثية نظيفة. وبالتعادل السلبي انتهت مباراة شعب حضرموت وأهلي صنعاء والتي جرت على ملعب الظرافي. ضمن مباريات الدور الثاني للتصفيات التمهيدية لأندية ساحل حضرموت جرت على ملعب الفقيدة بارادم المباراة التي جمعت بين ناديي قصيعر وهلال فوة، والتي انتهت بفوز قصيعر بأربعة أهداف لثلاثة.

ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم إدارة نادي اتحاد الشبيبة بالديس الشرقية والمجلس الاستشاري وكافة الرياضيين والجماهير بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى الأستاذ أنور سعيد الحوثري عضو المجلس الاستشاري بالنادي، وذلك في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى نجله الشاب محمد الذي وافته المنية في جمهورية روسيا أثناء دراسته هناك. إننا إذ نتقاسم معه ألم هذا المصاب الجلل، نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يربط على قلوبهم ويجبر مصابهم ويلهم أفراد الأسرة الكريمة الصبر والسلوان. كما تتقدم قيادة إذاعة المكلا وبرنامج المجلة الرياضية بأحر التعازي القلبية وعظيم المواساة للأستاذ القدير أنور الحوثري بوفاة نجله محمد، نسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: الأخبار العربية والعالمية.
1: نجحت إدارة نادي النصر السعودي في إنهاء القيود المالية المفروضة عليها بعد رفع الرقابة المالية رسميا من قبل الجهات المعنية بالمملكة. هذا التطور المستجد منح إدارة العالمي الضوء الأخضر لاستئناف نشاطها في سوق الانتقالات الصيفية وتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للتحضيرات الاستحقاقية المقبلة. توصل نادي برشلونة وليفربول إلى اتفاق نهائي يقضي بانتقال المدافع الأوروغوياني أروخو إلى صفوف النادي الإنجليزي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بعد إدراج بند يتيح لليفربول خيار الشراء النهائي بنهاية الموسم والتكفل بكامل راتبه خلال فترة الإعارة. وبالروح الرياضية عشاق رياضة وإخوة الشباب نطوي هذا العدد من المجلة الرياضية. لكم التحية من محرر ومخرج المجلة عبد الله السيود ومن أمام الميكروفون محمد رويشد. إلى اللقاء.
2: يلا المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشد. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله السيود.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعين الأعزاء، نقلنا لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المكلا، في 3:15 أنتم على موعد مع برنامج بيت وخبر. إلى ذلك الوقت وذلك الحين تبقون مع عبد القادر حسن الجفري في رب إني يا ذا الصفات العلية، ومن ثم كرم المرسل في أغنية كان الهوى عروان. نتمنى لكم استماعا طيبا.

0: أجهزة الإعلام ووسائله المسموعة والمرئية والمقروءة معنية برفع مستوى المستمع والمشاهد والقارئ، لا بإخباره وإمتاعه فحسب.
1: وعلى هذا فإن عليها أولا وأخيرا الارتفاع بأذواق الناس وتوسيع مداركهم.
0: ومن هذا المنطلق يسعى برنامجنا هذا إلى تقديم كل ما يمتع ويفيد من طارف وتليد.

0: من التراث الأدبي العربي
1: بيت وخبر.
0: برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم
1: عمر محفوظ باني.

قال الشاعر: أنت الإمام الذي من بعد صاحبه ألقى إليك مقاليد النهى البشر، لم يؤثروك بها إذ قدموك لها، لكن لأنفسهم كانت بك الأثر. هذان البيتان للشاعر الحطيئة، وقد تحدثنا عنه في الحلقة الماضية، وذكرنا قصته مع زبرقان بن بدر وكيف هجاه الحطيئة هجاء مرا. ولهذين البيتين قصة جرت وخبر يروى، فقد شكاه الزبرقان إلى سيدنا عمر رضي الله عنه، فقال له: يا أمير المؤمنين، لقد هجاني. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه: وماذا قال لك؟ قال الزبرقان: قال لي: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه: ما أسمع هجاء ولكنها معاتبة. فقال الزبرقان: أوما تبلغ مروءتي إلا أن آكل وألبس؟ فقال سيدنا عمر رضي الله عنه: علي بحسان، فجيء به. فقال له سيدنا عمر رضي الله عنه: أتراه هجاه؟ فقال حسان: قد هجاه وأقبح به. فحبسه سيدنا عمر، ولم يكن الحبس في ذلك الوقت كما هو اليوم بناء عاليا عليه الحرس، بل كان حفرة أو بئرا يجعلون فيها المحبوس ويلقون عليه شيئا. فجعل الحطيئة يستعطف سيدنا عمر رضي الله عنه بالشعر، والبيتان المذكوران أنشدهما الحطيئة أمام سيدنا عمر رضي الله عنه بعد أن أرسل إليه، وقد كلمه فيه عمرو بن العاص وغيره فأخرجه من السجن، فأنشده الحطيئة: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ؟ زغ بالحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاتبهم في قعر مظلمة، فاغفر عليك سلام الله يا عمر، أنت الأمين الذي من بعد صاحبه ألقى إليك مقاليد النهى البشر، لم يؤثروك بها إذ قدموك لها، لكن لأنفسهم كانت بك الأثر. فمن على صبية بالرمل مسكنهم، بين الأباطح تغشاهم بها القرر، أهلي فداؤك كم بيني وبينهم، من عرض داوية تعمى بها الخبر.

ومما يروى أن سيدنا عمر رضي الله عنه بكى عندما سمع قول الحطيئة: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ، زغب الحواصل لا ماء ولا شجر. فقال عمرو بن العاص وكان حاضرا: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أعدل من رجل يبكي على تركه الحطيئة. فقال عمر رضي الله عنه: علي بالكرسي. فأتي به فجلس عليه، ثم قال لمن معه: أشير علي في الشاعر، فإنه يقول الهجرة وينسب بالحرم ويمدح الناس ويذمهم بغير ما فيهم، ما أراني إلا قاطعا لسانه. ثم قال رضي الله عنه: علي بالطست، علي بالمخسف، علي بالسكين، لا بل علي بالموسى فهو أوحى، أي أسرع. فقالوا: لا يعود يا أمير المؤمنين. فأشاروا إليه أن قل: لا أعود. فقال: لا أعود يا أمير المؤمنين. فقال له رضي الله عنه النجاء وأطلقه، واشترى منه أعراض المسلمين 3000 درهم. فقال الحطيئة في ذلك مخاطبا سيدنا عمر رضي الله عنه: وأخذت أطراف الكلام فلم تدع شتما يضر ولا مديحا ينفع، وحميتني عرض اللئيم فلم يخف ذمي وأصبح آمنا لا يفزعُ.

ومما يروى أن الحطيئة قال قبل قصيدته المذكورة عددا من الأبيات الشعرية الرقيقة في التشكي والاستعطاف، فلم يلتفت إليه سيدنا عمر رضي الله عنه، وكان أول ما قاله الحطيئة: أعوذ بجدك إني امرؤ سقتني الأعادي إليك السجالة، أمين الخليقة بعد الرسول، وأوفى قريش جميعا حبالا، وأطولهم في الندى بسطة، وأفضلهم حين عدوا فعالا، أتتني لسان فكذبتها، وما كنت أرهبها أن تقال، بأن الوشاة بلا جرمة أتوك فراموا إليك المحال، فجئتك معتذرا راجيا لعفوك أرهب منك النكال، تحنن علي هداك المليك، فإن لكل مقام مقالا، ولا تأخذني بقول الوشاة، فإن لكل زمان رجالا. ولكن سيدنا عمر رضي الله عنه لم يلتفت إليه، حتى كلمه في أمره عدد من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف، فأخرجه من السجن واستمع إلى قوله: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ، زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، وعفى عنه بعد أن تاب.

لقد كان الحطيئة مقذعا في هجائه، مبدعا مجيدا في مدحه، وقد اشتهر بمدائحه التي قالها في آل سعد بن هديم من بني أنف الناقة بن قريع في بغيض بن عامر بن شماس بن لئي بن جعفر، وسمي جعفر أنف الناقة لأن أباه قريعا نحر ناقة فقسمها بين نسائه، فبعثت جعفرا هذا أمه وهي الشموس من وائل ثم من سعد بن هديم، فأتى أباه ولم يبق من الناقة إلا رأسها وعنقها، فقال شأنك بهذا، فأدخل جعفر يده في أنفها وجر ما أعطاه، فسمي أنف الناقة، وكان كاللقب يغضبون منه حتى مدحهم الحطيئة بقصيدة منها قوله: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنب، فصار ذلك اللقب فخرا لهم ومدحا. يقول الحطيئة في قصيدته تلك مادحا قوم أنف الناقة: وبلدة جبتها وحدي بيعملة، إذا السراب على صحرائها اضطرب، والذئب يطرقنا في كل منزلة، عدوى القرينين في آثارنا خببا. قالت أمامة: لا تجزع، فقلت لها: إن العزاء وإن الصبر قد غلبا، سيري أمامة فإن الأكثرين حصن، والأكرمين إذا ما ينسبون أبا، قوم يبيت قرير العين جارهم، إذا لوى بقوى أطنابهم طنبا، قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا، قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا.

ومن طريف ما يروى أنه لما حضرت عبيد الله بن شداد الوفاة دعا ابنه محمدا فأوصاه وقال له: يا بني، أرى داعي الموت لا يقلع، وبحق أن من مضى لا يرجع، ومن بقي فإليه ينزع. يا بني، ليكن أولى الأمور بك تقوى الله في السر والعلانية، والشكر لله، وصدق الحديث والنية، فإن للشكر مزيدا والتقوى خير زاد، كما قال الحطيئة: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد، وما لا بد أن يأتي قريب، ولكن الذي يمضي بعيد.

0: التراث الأدبي العربي
1: بيت وخبر.
0: برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم
1: عمر محفوظ باني.

0: منذ وجد الإنسان وفي نفسه الرغبة الملحة في التنقل والسفر والترحال،
1: فالإنسان مفطور على حب الاستطلاع والتشوف والتشوق إلى معرفة كنه المجهول.
0: الإنسان منذ خلقه الخالق جل شأنه وهو عاشق للبحث وراء الخفيات وكشف حجب الأرض والسماوات للتعرف على أسرارها والإحاطة بشأنها.
1: ومن هنا كانت بداية تلك المغامرات المثيرة،
0: مغامرات ابن بطوطة.
1: مغامرات ابن بطوطة حلقات يومية
0: تكتبها أمل الكلاوي.
1: مغامرات ابن بطوطة إخراج أحمد سالم.

0: البطوطة. هذا هو سلطان ولاية ملجاوة.
1: تقدم تقدم يا أبا عبد الله، فهذا هو الرجل الذي سيخلصنا من اللصوص وقطاع الطريق حتى نصل إلى ملكة بلاد طواليسي.
2: تقدم يا أبا عبد الله، لا تخف.
3: تقدم تقدم يا أبا عبد الله.
4: والله ما أنا بخائف يا قوم، لكن انظروا انظروا ماذا فعل سلطان هذه الولاية.
5: فلنسأل الترجمان عن سر وتفسير ما فعل هذا السلطان.
4: أيها الترجمان، ما تفسير هذا الأمر؟ سلطان ملجاوة فرش لي ثوبه الذي يشبه العباءة العربية وأشار لي كي أجلس عليها، بينما هو جلس على التراب.
2: لا تخف ولا تقلق ولا تندهش ولا تتعجب يا ابن بطوطة، فأنا أحدثك بكل لسانك.
4: سبحان الله، أنت تتكلم بلسان العربي يا مولاي السلطان.
6: كما قد سمعت يا أبا عبد الله، فسلطاننا يتقن كل لغات أهل البلاد الذين زاروا بلاد الصين عبر القرون والأجيال، وهو يحب العرب ويقدر حكمتهم ونبل طبعهم وكريم أخلاقهم.
2: فاجلس يا ابن بطوطة ودعني أسمع منك.
4: سمعا وطاعة يا مولاي سلطان ملجاوة، لكن ليس من أخلاقنا نحن العرب أن نتميز عن مضيفنا في شيء، سواء كان مكان جلوس أو شيء من الشراب أو الطعام.
6: أصلح الله مولانا السلطان، كيف يجلس زوجي على ثوبك والسلطان جالس على الأرض؟
7: يا أبا عبد الله، هكذا عادة سلطاننا، يقعد على الأرض تواضعا، وأنت ضيف وجئت من لدن سلطان المسلمين، وهو سلطان عظيم فيجب إكرامك.
2: أرجو أن تكون قد فهمت يا أبا عبد الله، فاجلس ودعني أسمع منك. لماذا تتحمل مشقة هذا السفر الطويل؟
4: يا مولانا سلطان ملجاوة، أنا رجل علم وغاية المعرفة، وقديما قال شاعر عربي: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي.
2: أحسنت أحسنت، وأحسن شاعركم العربي ابن بطوطة.
7: لكن يا أبا عبد الله، ألا يأخذك الشوق ويغلبك الحنين لرؤية أحبابك الذين ودعتهم في موطنك؟
2: وهل سيطول غيابك عنهم أكثر مما مضى من بعاد وغياب؟
4: أصلح الله سلطان ملجاوة، إن الوداع من الأحباب نافلة للظاعنين إذا ما يمموا بلدا، ولست أدري إذا شط المزار غدا هل تجمع الدار أم لا تلتقي أبدا.

0: يقول ابن بطوطة: يا سادة يا كرام، من لم ير إلا بلده يكن قد قرأ الصفحة الأولى فقط من كتاب الكون.
1: ويقول ابن بطوطة: ربما أسفر السفر عن الظفر، وربما تعذر في الوطن قضاء الوطر.
0: ولما وصلت السفينة برحالة العرب ومن معه من رجال القافلة في تلك الرحلة، استضافه سلطان ملجاوة 3 أيام. رأى فيها ابن بطوطة العجب كل العجب.
2: أفسح الطريق، أفسح الطريق لحامل السكين، سوف ترونه يذبح نفسه بيده، أفسحوا له الطريق.
3: ما هذا الذي أرى وأسمع يا مولاي ابن بطوطة؟ هل سيذبح هذا الرجل نفسه حقا؟
4: أفضل أن يفعل ذلك، إن فعل ذلك فلا بأس يا ابن فرحان، المهم ألا يذبحنا نحن.
5: لا تخف ولا ترتعش، بل أفق وانتعش، فاثبت وتجلد، فسوف ترى الآن ما لن تراه في أي بلد.
2: أفسحوا لي الطريق لأثبت لكم وللناس أجمعين أني أكثر الناس إخلاصا له، كما كان أبي أكثر الناس إخلاصا لأبيه السلطان الكبير، وكما كان جدي أكثر الناس إخلاصا لجده السلطان الأكبر.
4: مهلا مهلا يا رجل، مهلا ولا تتعور، هل ستذبح نفسك حقا؟
2: ويحك يا هذا الأعرابي، هل هذا سؤال تسأله لتاجر صيني ثري مخلص لسيده؟ لو كنت مخلصا لمولانا السلطان ما سألت مثل هذا السؤال، فاغرب عن وجهي قبل أن أقتلك ثم أقتل نفسي.
6: قف بعيدا يا ابن بطوطة، وقف بين الرعية التي جاءت لتشهد على حب رجالي لي وإخلاصهم لعرشي.
5: يا تاجر هاوس يابان، افعل ما جئت من أجله لتثبت إخلاصك للسلطان.
2: من أجلك يا مولاي سلطان ملجاوة أضع لحياتي هذه النهاية.
7: انظر رجل ذبح نفسه، انظروا إلى رأسه قد طارت في الهواء ككرة كبيرة.
8: نشهد أن هاوس يابان من أكثر الناس إخلاصا لمولانا السلطان.

0: انصرف ابن بطوطة من مجلس السلطان وهو لا يصدق ما رآه رأي العين، وسافر في البحر 34 يوما بالتمام والكمال.
1: فوصل مع من معه إلى البحر الكاهل وهو الراكد وفيه حمرة زعموا أنها من تربة أرض تجاوره.
2: هذا هو البحر الكاهل يا ابن بطوطة، فلا تتعجل الوصول إلى غايتك.
3: إنه بحر عجيب يا نوخذ فارس، بحر كبير لكن لا ريح فيه ولا موج ولا حركة أبدا رغم اتساعه.
2: لأجل السفر في هذا البحر تتبع كل جنك من جنوك الصين 3 مراكب تجدف به فتجره، ويكون في الجنك مع ذلك نحو 20 مجذافا كبارا كالصواري.
4: لماذا؟ وما فائدتهم إن كانت المراكب هي التي تجر الجنك في هذا البحر الذي يشبه البحر الميت في سكونه وقلة رياحه وانعدام أمواجه؟
2: من يدري متى يكون لضربة مجذاف واحد فائدة عظيمة يا ابن فرحان. فهذه البحار مليئة بالغموض والأسرار، وشواطئها مليئة باللصوص وقطاع الطريق والشطار.
0: وفي كتاب رحلته بين الوهم والحقيقة يقول الرحالة العربي ابن بطوطة: كان في الجنك الذي اكتريت نحو 20 مجدافا يجتمع على المجداف منها 30 رجلا
1: ويقومون قياما صفين، كل صف يقابل الآخر، وفي المجذاف حبلان عظيمان كالطوابيس، فتجذف إحدى الطائفتين الحبل ثم تتركه فتجذف الطائفة الأخرى.
0: كل هذا وهم يغنون على إيقاع رتيب ويقولون:
5: لعلي أبحر في البحر الكاهل يوما،
6: لعلي
5: أصل إلى نهايته يوما،
6: لعلي
5: أبحر في البحر الكاهل يوما،
6: لعلي
5: أصل إلى نهايته يوما،
6: لعلي.
3: وأقمنا على ظهر هذا البحر 37 يوما، وعجبت البحرية من التسهيل فيه، فإنهم يقيمون فيه 40 إلى 50 يوما.
7: اليابسة قد ظهرت علامات قريبة. نعم إنها اليابسة يا بحارة الجنك.
8: لقد آن أوان الراحة من الكتابة التي لم تتوقف عنها يوما واحدا يا ابن بطوطة.
3: ماذا هناك يا حكيم القافلة؟
8: لقد وصلنا إلى اليابسة من جديد يا ابن بطوطة، فقم وانظر هذه الأرض الجديدة بالنسبة لنا.
9: ما اسم هذه البلاد التي نقترب منها يا حكيم القافلة؟
8: إنها مملكة طواليس يا نورشا.
3: إنها تبدو من بعيد كأبهى ما تكون البلاد العامرة يا حكيم القافلة.
8: نعم، فلنذهب إلى النوخذة ليحدثنا عنها قبل أن ترسو بنا السفن في أرضها الشامخة بجبالها الخضراء وسهولها الملونة بكل ألوان الطيف الجميلة.
2: هذه بلاد أعمامي، سميت على اسم ملكها الأول الملك طواليسي. هي كما ترون بلاد عريضة، وملكها يضاهي ملك الصين مقاما واحتراما.
4: سبحان الله، ما شاء الله، إن سواحلها مستحمة بالسفن العظيمة والجنوك الكبيرة. لمن كل هذه العمارات العالية؟
2: للملكة خش، ملكة هذه البلاد العامرة. الهمة يا بحارة السفينة، الهمة يا تندير رجبان، فقد اقتربنا من الشطآن.
4: وماذا يا يكون التنديل رجبان يا مولاي ابن بطوطة؟
3: لا يقال ماذا يكون التنديل يا ابن فرحان، بل يقال من يكون التنديل. فالتنديل هو مقدم الرجال وقائد البحارة
9: كما نسميه نحن العرب لمجدنا. انظروا انظروا، ما كل هذه السفن الصغيرة التي ظهرت فجأة وكأنها تحاصر الجنك الذي نركبه؟
3: يا للعجب، إنها سفينة ملونة بألوان زاهية ومزينة بألعاب عجيبة، لكن ليس فيها إلا النساء وهن يحملن الرماح والسلاح.
1: وهكذا راح الإنسان يجوب الأرض والبحار ويقطع العوامر والفيافي والقفار، ويجول في آفاق الأرض ويمشي في مناكبها ساعيا وراء رزقه
6: أو متأملا فيما خلق الله تعالى، متطلبا الدلائل على عظيم قدرته وبديع صنعته، ليطمئن منه القلب ويزداد لديه اليقين. ومن هنا بدأت رحلة ابن بطوطة.
1: مغامرات ابن بطوطة، تكتبها للإذاعة أمل الكلاوي،
6: إخراج أحمد سالم.

0: شكاوى على الهوى. شكاوى على الهوى تواصل أثيري أسبوعي. نرفع من خلاله شكاوى وملاحظات ومقترحات المواطنين إلى المسؤولين. شكاوى على الهواء مع فهيم باخريبة. فهيم باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير إنما كنتم، ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شكاوى على الهوى. هذه الحلقة التي خصصناها للحديث عن الهيئة العامة لمصايد البحر العربي، وعنوان هذه الحلقة بعنوان من يعرقل تنفيذ لائحة الاصطياد التقليدي ومن المستفيد من ذلك. لزاما علينا نحن في الإعلام الرسمي أن نخوض في تفاصيل هذه الحلقة لنوضح للرأي العام ولشريحة الصياد تحديدا كيف تدار الأمور في تنفيذ لائحة الصيد التقليدي. طبعا هذه ليست الحلقة الأولى ولن تكون الأخيرة، لأن هذه قضية جديدة متجددة. عندما يبدأ موسم الفتوح في البحر أو تراخيص الحوي تبدأ المشاكل بين الأخوان الصيادين. سنحط بكل تفاصيل الحلقة على طاولة الحوار مع العزيز صلاح بابريدا القائم بأعمال رئيس هيئة مصايد البحر العربي. سنكون معكم بإذن الله في كل تفاصيلها، وأسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج 302966 نظرا لخروج الهاتف السابق 302999 عن أو 2929 عن الخدمة لخلل فني خارج نطاق إذاعة المكلة، فسيكون الهاتف البديل 3026 أو 3966 3026 يعني 3029 66. نرحب مجددا بضيف الحلقة الأستاذ صلاح بابريدا القائم بأعمال رئيس هيئة مصايد البحر العربي. تحياتي أنا في مخربة إعدادا وتقديما، وتحيات العزيز معتز سالم علي إخراجا وتنفيذا، ومن الإعلام الجديد العزيز عبد الرحمن سقاف. فاصل ثم نواصل.

0: المستمع عزيزي المستمع، عدنا بعد هذا الفاصل ونجدد ترحيب بالعزيز صلاح بابريدا القائم بأعمال رئيس هيئة مصايد بحر العربي، وأيضا نرحب بكم مجددا. وأكرر أنه الهاتف 30-2-9-6-6 بدلا عن الهاتف السابق 30-2-9 أو 2-9-2-9. حياك الله.
1: حياك الله
0: استاذ صلاح، ونرحب بك مجددا. طبعا انت لسه ضيف دائما معنا في كل قضايا او قضيه تطرا على السطح تكون فيها انت.
1: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. في البدايه نوجه الشكر الجزيل لاذاعه المكلا على اتاحه الفرصه، والشكر ايضا موصول للاخ فهيم بخريبة
0: الذي
1: اعد لهذا البرنامج وعد لهذه الجلسة الحوارية النقاشية لإيضاح بعض المفاهيم حول تطبيق لائحة الصيد، ومن المسؤول ومن ليجب أن يتصدر هذا المشهد. نحن أيضا نرحب بكل الأسئلة، وإن شاء الله تكون أجوبتنا مقنعة لك وللسادة المستمعين.
0: الله يحفظك،
1: وأنا مستعد لأي سؤال ممكن أن يطرحه.
0: الله يحفظك
1: وللنقاش.
0: أنا أشكرك على رحاب صدرك أستاذ صلاح، بس أحب أكرر للسادة المستمعين والمتداخلين بالله رجاء، أنا متأكد في اتصالات سترد إلينا، الاختصار مهم جدا، حلقة مهمة جدا، الاختصار فيها مهم جدا لطرح السؤال مباشرة بدون مقدمات، فأعطونا فرصة بس حتى لو 20 دقيقة نستخري ما في مكرون الأستاذ صلاح، وبعدها سنتناقش في كل القضايا بإذن الله. أستاذ صلاح، أولا وقبل أن نخوض في قضية أو في تفاصيل محاور هذه الحلقة، قضية ليس جديدة بل متجددة اللي هي لائحة الصيد التقليدي، من يعمل على عرقلتها ولماذا لم تنفذ أو لم يفند المسؤول عنها بالضبط؟
1: أستاذ فهيم، أنا بغيت في البداية قبل ما أجيب على سؤالك من عرقل هذه اللائحة، نريد أن نشرح ما هي هذه اللائحة الصيد، من أعد هذه اللائحة الصيد، وما التحديات التي تواجهها لائحة الصيد. لائحة الصيد هي لائحة تنظيم نشاط الصيد التقليدي لمحافظة حضرموت. هذه اللائحة تم إعدادها في العام 2000 والعام 2017، وتم إصدار قرار بها من محافظة حضرموت، هو قرار رقم 128 لسنة 2023، والتعديلات التي طرأت على هذه اللائحة. ما هي لائحة الصيد التقليدي؟ لائحة الصيد التقليدي عبارة عن لائحة

0: فترات الاصطياد، متى ممنوع الاصطياد، متى يسمح بالاصطياد، ما هي المناطق المحرم فيها الاصطياد، ما هي كذا ما هي كذا، مجموعة من البنود، مجموعة من المواد، فنزل هذه اللائحة. طيب من عد هذه اللائحة؟ هل هذه اللائحة جاءت هكذا؟ لا، اللائحة هذا عدها نخبة كبيرة من القيادات في هيئة المصايد البحر العربي، في هيئة أبحاث علوم البحار، كلية العلوم البيئة والحياة البحرية، الاتحاد التعاوني السمكي، الجمعية السمكية، بعض المهتمين، بعض الباحثين في جانب القطاع السمكي، عكفوا على هذه اللائحة فترة من الزمن، أصاغوها، خريوا كل ما لديهم من خبرة وكل ما لديهم من عصف ذهني في إخراج هذه اللائحة. خرجت لنا هذه اللائحة، طبعا لم يتم إنزال هذه اللائحة مباشرة للتطبيق، بل هذه اللائحة بعد ما تم إعدادها تم إنزالها للجمعيات السمكية. كل الجمعيات السمكية على طول الشريط الساحلي تم إرسالهم نسخة من هذه اللوائح، والغرض من إنزال هذه اللائحة للجمعيات السمكية هو رفع الملاحظات التي لهم على هذه اللائحة، ما هي أراءهم، ما هي مناقشاتهم، كل هذا الملاحظات ترفع لنا في اللجنة الفرعية في الهيئة. طبعا اللجنة الفرعية مشكلة أيضا كما قلت لي أن اللائحة لها لجنة رئيسية، هذه اللجنة الرئيسية هي برئاسة محافظ حضرموت، موجود فيها نائب رئيس الهيئة العامة للمصايد السمكية البحر العربي، مدير عام الإدارة العامة المصايد السمكية، مدير عام أمن المحافظة، مدير عام مكتب وزارة الشؤون القانونية، مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية، قائد خبر السواحل، ممثلين عن النيابات، عميد كلية علوم البيئة والحياة البحرية، مدير عام الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار، مدير عام مكتب هيئة حماية البيئة، رئيس فرع الاتحاد التعاوني السمكي. هذه اللجنة الرئيسية لإعداد اللائحة. ثم انبثقت عن هذه اللجنة لجنة فرعية برئاسة الوكيل الفني في تلك الفترة الأستاذ أمين برزق، وأيضا ومن أعضاء هذه اللجنة أنا كنت واحد عضو في هذه اللجنة، وعكفنا على هذه اللائحة فترة زمنية ما يقارب حوالي 6 أو 7 شهور. خرجنا كل ما لدينا من عصف ذهني، كل ما لدينا من خبرة، كل ما لدينا من ما نمتلكه في عمليات تنظيم البحر، عكسنا في هذه اللائحة، أعذناها للصيادين، للجمعيات السمكية، ارفعوا لنا ملاحظاتكم، قولوا لنا إيش هي ملاحظاتكم على هذه اللائحة. قرأوها مرة مرتين 3 مرات، رفعوا لنا ملاحظاتهم، كل الملاحظات أخذناها في الاعتبار، ما توافق مع بنود اللائحة أخذنا به، وكل ملاحظات بعضها دمجناها في بعض وأصغنا هذه اللائحة للمرة النهائية والأخيرة، وتم إقرارها من قبل محافظ حضرموت، سلمناها للمحافظ، اعتمدها المحافظ، وصارت هذه اللائحة من وجهة نظر المحلية هي لائحة شرعية
1: وملزمة
0: لأن
1: الكل اطلع عليها.
0: ثانيا هذه اللائحة أيضا رفعت لوزارة الزراعة، لوزير الزراعة والري والثروة السمكية، الوزير تحفظ عن توقيع على هذه اللائحة على اعتبار أنه وزير يقول لك أنا لا يمكن أن أعمد على لائحة هي خاصة بمحافظة.
1: نعم.
0: لائحة عامة على مستوى الجمهورية ممكن.
1: بالضبط.
0: هذا ممكن.
1: بالضبط.
0: لكن هذه اللائحة هي لائحة خاصة بمحافظة حضرموت وملزمين صحيح حضرموت. هذه اللائحة الآن هل هي شرعية أم لا؟ فهي لائحة شرعية معمدة من قبل أعلى جهة وأعلى سلطة في المحافظة ومحافظة حضرموت وهو مثل السلطة المركزية في المحافظة. إذن هذه اللائحة لائحة شرعية. الآن ما هي التحديات التي تواجه تطبيق اللائحة؟ طيب هذه اللائحة شكلت لها لجان أيضا أخرى على مستوى المديريات، كل مدير عام في المديرية هو رئيس اللجنة الفرعية لتطبيق هذا. اللجنة الفرعية تتكون من تتكون اللجنة الفرعية من مدير عام المديرية، مدير مكتب الهيئة بالمديرية، مدير أمن المديرية، قائد خفر السواحل. الآن أنا من خلال هذا الاستعراض البسيط بغيت بعطيك استنتاج من المسؤول عن تنفيذ هذه اللائحة. البعض
1: وهو هذا محور السؤال يعني.
0: أيوه. والبعض يكيل الكيل على هيئة المصايد البحر العربي إنها هي المسؤولة المباشرة. الهيئة العامة للمصايد، الهيئة نسمي المصايد البحر العربي، هي هيئة إشرافية فنية قامت بإعداد هذه اللائحة من خلال نخبة من الكوادر والقيادات وإلى ما ذلك.
1: متخصصة في مجال البحر.
0: أيوه متخصصة مجال. الآن من الملزمين؟ نحن عندنا لجان مشكلة على مستوى مديريات. كل المديريات الساحلية يترأسها مدير عام المديرية، عضو فيها ممثل الهيئة، عضو فيها قائد خبر السؤال، عضو فيها النيابة طبعا، ومدراء العموم رؤساء اللجان الأمنية في المحافظة، هم قادرين على تحريك هذا الموضوع وتطبيق اللائحة بشكل كامل. نحن كهيئة الآن إيش دورنا؟ دورنا يتمثل في عمليات التنسيق ما بين قيادة خفر السواحل

0: ما بين السلطات المحلية على مستوى المديريات، ما بين كل الجهات المعنية بموضوع التطبيق وبما فيها الجمعيات السمكية والصيادين. نحن نتخذ إجراءات بداية كل عام، كل عام نتخذ إجراءات ونعمل مخاطبات. المخاطبات هذه نوجهها لرؤساء الجمعيات السمكية وللمدراء عموم المديريات. هذه الرسائل ما هو محتواها؟ محتواها أن احنا نخاطب رؤساء الجمعيات، يا رؤساء الجمعيات عليكم مخاطبة الصيادين أولا بإنزال معدات الحوي ومعدات السخاوي وما إلى ذلك من على القوارب، لأن هذه المرحلة خلاص. أيضا مخاطبة السلطات المحلية بالقيام بدورهم كونهم رئاسة رؤساء اللجان الفرعية للائحة باتخاذ الإجراءات اللازمة في تنفيذ اللائحة. لكن المشكلة بما فيها هناك تعنت، هناك تحدي، هناك نوع من التحريض يحصل ما بين الصيادين. وهذا التحريض لو بتلاحظ أنا، وهذه ملاحظة أنا لاحظتها بنفسي خلال هذا العام، على سبيل المثال في نهاية شهر يونيو وبداية شهر سبعة هذا العام والعامين الماضيين، كانت هناك رسائل صوتية تنطلق من بعض الصيادين. هذه الرسائل محتواها سيء جدا، هي تدعو للحوي، تدعو إلى أن نحن ما عليكم من هيئة المصايد البحري، نحن بكرة نازلين، كذا نصوص هذه الرسائل، نحن بكرة نازلين وبنحوي ونتحدى ونعمل وما حصلت من مشاكل في الشحر وأنتوا كنتوا على الطلع بها. نتيجة ماذا؟ نتيجة لهذا التحدي وهذا التحريض وهذا الأمور اللي مش صحيحة، اللي في الأخير تؤدي إلى نتائج كارثية لو الكل استخدم القوة وواجهت القوة.
1: صراحة نقطة مهمة جدا تيبت الآن، أنه بعض الصيادين يتم التحريض للآخرين، سننزل سنتحدى مالكم مال هاي المصايد البحر، وكأنه الأمر لا يعني المجتمع بشكل عام، وأنه كان هاي المصايد البحر العربي هي هامش ليس أساس. وأشرت إلى أنه رؤساء جمعيات الاتحاد. طيب السؤال اللي طرحه أستاذ صلاح، لماذا لا يفرض قوة القانون في معاقبة هؤلاء الناس؟ يعني إذا والله سيما الناس أخطأ في منشور أو رسالة صوتية ويتحدى يتم جرجرته يا أخي، يتأذب
0: أكيد. وهذا المفترض أن يعمل، وهذا المفترض أن تقوم به.
1: هذه ثروة قومية، ثروة سمكية.
0: نعم نعم، هذه ثروة قومية وثروة مرتبطة مش بنا فقط كجيل، لكن مرتبطة بأجيال قادمة، ويجب أن نسلمها ونوديها ونوصلها إلى بر الأمان حتى فعلا يستفيد منها الأجيال القادمة. لكن إذا ظل العبث بهذا الشكل ويظل هذا التحريض ويظل هذا الاستخدام المفرط في أدوات الصيد ومعدات الصيد في يعني بشكل غير غير غير قانوني وغير مسؤول، يعني هذا لابد أن يواجه من نحن كجهات فنية نقوم بدورنا، ليس إشكال في هذا الموضوع. لكن ما هو دور الجهات الأمنية التي يجب أن تقوم بدورها، تكون أيضا موجودة؟
1: استصراح الكل يكمل البعض، أنتم كهيئة المصايد البحر العربي المفروض أنتم الذين فعلا يعني مش تعطوا الأوامر، ما استشارة لرجال الأمن خفر السواحل تنفيذ القانون.
0: أيوه هذا نحن ما نقوله دائما، شوفوا العملية عملية تكاملية والعملية عملية أدوار. ما هو دوري أنا كهيئة مصايد البحر العربي؟ ما هو دورك أنت كجمعية سمكية؟ ما هو دورك أنت كاتحاد تعاون سمكي؟ ما هو دورك أنت كقيادة خفر السواحل؟ ما هو دورك أنت كأمن عام؟ ما هو دورك أنت كسلطة محلية وهذا على مستوى المديرية وهذا العبث يحصل في نطاق مديريتك؟ ما هي الإجراءات التي اتخذتها؟ يجب أن تكون هناك إجراءات رادعة، يعني إجراءات قوية. لا نترك الأمر على هيئة المصايد البحر ونلقي باللائمة كلها هيئة المصايد، لا، هيئة المصايد تقوم بدورها. من وضع اللائحة هذا؟ من تابع اللائحة هذا؟ ومن اللي كان يحتضن اجتماعات اللي مناقشت هذه اللوائح؟ من اللي صرف المكافآت على اعداد هذه اللوائح؟ من هيئه المصايد كلها قامت بهذه الاجراءات؟ طيب يا جهات، انا احنا سلمنا كل ادارات عامه او كل مدراء العموم نسخ من هذه، سلمنا كل الجهات المعنيه. يا اخواني الكل يقوم بدوره، ليش هيئه المصايد هي اللي في الصوره دائما نطرح على هيئه المصايد؟ نحن أوضحنا أن هيئة مصايد البحر العربي دورها إشرافي فني، وقمنا بالدور كامل وقمنا بالعمليات التنسيق كلها. فالمشكلة اليوم، المشكلة اليوم ليست عند هيئة المصايد البحر العربي. كما قلت لك أخي فهيم، هناك مشاكل تحدث ما بين فترة أخرى، كما قلت لك هي عمليات
1: التأجيل بعض الصيادين، يعني بعض الجمعيات.
0: طيب أنا لو واجهنا القوة، يعني هذا بقوة بتكون فيها أمور كارثية. قد يموت فيها ناس.
1: بالضبط.
0: قد يموت فيها ناس جديد. لكن طيب خلينا بوضحها. طيب من اللي يقوم بالحوي؟ من هم ملاك الشباك الحوي؟ هل هم كل الصيادين؟ لا بالعكس، في ناس صيادين رافضين هذا الحوي جملة وتفصيلة ولا يملكون أي معدات مضرة بالبحر. هناك هم قلة، وقلة قليل هم اللي يمتلكون هذه الشباك. وأنا صدقنا في آخر اجتماع مع رئيس اتحاد التعاون السمكي قبل حوالي أسبوعين، قلت له أنا بالحرف الواحد، شوفنا أنا بوجه خطاب رسمي للجمعيات السمكية ومنسوخ لكم، منسوخ للشؤون الاجتماعية ومنسوخ للسلطات المحلية بالمديريات والسلطة المحلية بالمحافظة وللوزارة والجهات الأمنية، أننا بنطلب من الجمعيات السمكية أن يرفعوا لنا كشوفات بأسماء ملاك الشباك الحوي هذا، وكم طول هذا الشبك، وليش هذا لازم ترفعوا لنا هذا، وما لم نرفعها للجهات الأمنية، لأن أولا هذا الشبك أو هذا النوع من المعدات هو أصلا في الأساس مخالف من حيث طول الشبك أولا، هذه أول مخالفة.
1: أيضا الفتحة، فتحة
0: لا أولا خليك من أولا، خلينا أولا في طول الشبك، الآن وصل طول الشبك في بعض ده إلى 1200
1: الله.
0: متر،
1: يعني انت تتحدث عن كيلو 200 متر،
0: كيلو 200 متر، اذا انا اكون انا مبالغ في القياسات، هذا ما سمعنا به حتى من الصيادين انفسهم، يعني تخيل انت 1200 متر، يعني ايش بيعمل هذا بحوي الدنيا كلها؟ وبيضر وضرر كبير، يعني هل انت قادر بمعداتك وقاربك البسيط انك تاخذ كل هذه الاسماك؟ انت يعني تقدر تضمن لي انك ما
1: طيب الصراحة عشان يعني الان نكون يعني إدراكا للوقت، أنه فعلا هذا كلام ممتاز، لكن السؤال طرحته أنا من معرقلها، يعني هل أنه في جهة تدفع بهؤلاء الناس، الجمعيات، هيئة مصايد، خفر السواحل، من يدفع بهؤلاء الناس للعبث في البحر؟
0: والله
1: نكون واضحين، يعني ما في مشكلة.
0: ما قلت أستاذ فيهم أنه هناك بداية كل مرحلة، خصوصا هذه المرحلة اللي هي من بداية شهر أبريل إلى نهاية سبتمبر، سبتمبر، وبالذات الفترة اللي هي
1: لأنه بعد 9 يبدأ الفتوح، 1/10
0: شهر عجب، يعني خاصة بالذات الفترة من 1 يوليو إلى شهر سبتمبر، هذه الفترة هي طبعا فترة إغلاق، فترة
1: تزاوي للصيد حتى الأسماك
0: تكاثر نمو توارد الأسماك، وأيضا تتواجد بعض الأسماك الصغيرة مثل الطبوب مثل هذه، وتتواجد بكثرة وتتواجد كذا. هنا في هذه المرحلة تنتشر هذه كما قلت لك التسجيلات الصوتية،
1: نعم،
0: والتي تحرض الصيادين على الحوي، وتحرض الصيادين ان نحن نازلين، انزلوا خلوا الجبن من حملكم،
1: هذا المشكلة،
0: خلوا الخوف من وراء هذه التسجيلات، من اللي يدفع بهؤلاء الناس؟ الله اعلم.
1: إذن
0: هذا يحتاج مننا الى بحث.
1: انا اكون صريح شوية في موضوع هذا، انا اتحمل مسؤولية صراحتي هذا، انه على رؤساء الجمعيات عندما يستمعوا لهذا الحديث، الكل شوف أنا أعرف فين أرمي زي ما يقول صنارتي، يعرف من هذا صاحب الصوت ومن هو، إذا أنا في جمعية سين أو جمعيتين، مفروض أن رئيس الجمعية مباشرة هو المتحكم في جمعيته ويكون طرف لحل هذا الموضوع، وإنزال ما أقول شد العقوبات، إنزال عقوبة على هذا، لأن تخالف اللواية حتى
0: لأن شوف أنا بقول لك صراحة، شوف بعض رؤساء الجمعيات مع الأسف أنهم بعضهم يمتلكون هذه الوسائل،
1: ما انا عارف الكلام، انا جاي لك بس بكتب
0: دورهم. كل الجمعيات، انا مع احترامي لكل الجمعيات، شوف اللي ما يمتلك معدات الحوي يمتلك معدات السخاوي، يمتلك معدات التصبيح، يمتلك معدات اخرى ايضا مضره. للاسف انا كنت في اجتماع مع مدير عام مديريه الريده ومع الجمعيات، مع جمعيه السمكيه في الريده، وقلت لهم بالحرف الواحد ان انتم يا رؤساء الجمعيات ليس لكم دور يذكر، ليس لكم دور يذكر، وأنا بقولها الآن عبر إذاعة المكلة، كل الجمعيات على مستوى ساحل حضرموت ليس لهم دور يذكر في الحفاظ على الثروة السمكية، بل بعضهم يروح للتحريض، بل بعضهم يروح إلى، بل بعضهم هو يمتلك الوسائل هذه المضرة بالبحر، بل بعضهم يمنحون القروض ويمنحون المبالغ
1: لشراء
0: هذه المعدات المضره زي السخاوي وغيره.
1: طيب
0: يا اخواني، يا رؤساء الجمعيات، تعالوا نطرح ايدينا في يد بعض ونحافظ على هذه الثروه السمكيه. انا كما قلت في البدايه ان الحفاظ على الثروه السمكيه ليس المعني الوحيد هو الثروه السمكيه،
1: لا
0: هيئه المصايد، الكل المعني،
1: حتى المواطن نفسه معني لان ثروه قوميه اقول لك
0: معني صاحب الشركات بالضبط. معني الصياد معني الجمعيات معني كليه علوم البيئه البحريه معني السلطات بكل المحليه والغير المحليه كلهم معني
1: للتاكيد لكلامك سيد صلاح لانه انا اوجه رساله فعلا ان رؤساء الجمعيات انا شخصيا عندما التقي في الشارع برئيس جمعيه او صياد تقليدي عادي يقول لك يا اخي صياد بحر خفر السواحل بالعكس الاصلاح يبدا من الجمعيه نفسها
0: اكيد
1: فهين في جمعيه فلان مخالف يبغى نحن نوقفه ما نشجعه
0: ايوه هذا المفروض يكون يعني انت تعرف يا اخي
1: يعني في قوت قالوا لا تنفذ الكلام
0: الحوي هذا اللي تحصل اللي او اللي يتم بيعه الجمعيه تحصل على نسبه منه ولا لا وانت تعرف ان هذا الصيد مخالف وان هذا الصيد جاي بطريقه غير شرعيه ولا مخالف من ال من من من بدا المعده الى ان يطر انت عارف ان هذا مخالف والجمعيات تاخذ نسبه من هذا
1: والدليل على ذلك صلاح انه ما حصل في موسم الطبوب وصل الى درجه الفائض انه تحول الى مصانع الطحن وهذا الطامه الكبرى
0: تحول الى الى الى كوارث بيئيه
1: هذا يرتفع بالضبط فعلا يرمى
0: في البحر وتخرج وتسبب روائح كريهه
1: وسبب الحاوي
0: وسبب الحاوي اذا ايش قدره هيئه مصايد البحر العربي على أن تمنع هؤلاء
1: أنا أكرر وأقول أنه الإصلاح يبدأ من رؤساء جمعيات مش كل جمعيات الجمعيات المخالفة والتي تشوف أصحابها يعبثوا في البحر وصراحة أدري على ذلك ما حصل في قضية الشحر والحامي يعني هذه مشكلة حقيقة لكن الحمد لله تم تجاوزها وداركت الأمور والحمد لله تم تجاوزها وذي اللي وضعنا أنه يعني الآن أنتم وأنت الغايب أعمال رئيس هيئة مصايد البحر العربي حسب معلومات التي أمتلكها أنا معلومات متواضعة أنه تم تشكيل فريق ترسيم الحدود البحرية تقريبا أنه مشكل من الأخ صبري المهندس صبري لجرب وأيضا دكتور أحمد عوض ساس أستاذ الحياة البحرية في جامعة حضرموت وأحمد البهيشي وأيضا مهندس صالح الخلايق مثلا قطاعوا هيئة مصايد السمكية هؤلاء وصلوا تقريبا إلى مدينة الحامي يعني لوضع الحدود بين وإنهاء هذه القضية يا ريت تعطيني تفاصيل كاملة عنها أستاذ صلاح
0: طبعا من خلال التنسيق مع الأخ وكيل قطاع التخطيط بالوزارة المهندس ياسين باب الغوم أنا عملت على إصدار أمر إداري يوم الخميس بتشكيل هذا الفريق للنزول إلى مدينة الحامي لغرض ترسيم حدود محمية الحامي أنا طبعا أحيي الحامي وأحيي على الصيادين في الحامي على الوعي الموجود لدى الصيادين الحامي وماذا تجاوبهم بشكل كبير جدا على منع مثل هذه الممارسات السيئة واستخدام السيئة للمعدات مثل السخاوي أو المعدات المضرة بالبحر فالحامي أهل الحامي يستحقون أن تكون هذه المحمية وأيضا نحن لدينا وعد من اليو ان دي بي المتحدة على اعتبار أنه بيتم دعمنا ببعض المعدات والأدوات اللازمة في من شان هذه المحمية وترسيم الحدود لهذه المحمية أنا أتمنى إن شاء الله في المستقبل أن هذه المحمية تمتد ما هو من الحامي أتمنى إن شاء الله مستقبلا أن تمتد إلى رأس بغشوة في الديس الشرقية ومنطقة القرن تمتد هذه المحمية وكلها حدود واسعة ويكون أيضا حماية نحن بهذا الطريقة سنحمي مياهنا من خلال منع الاستخدام للوسائل المضرة في مثل هذه المواقع هذه المحميات سنلاحظ وسنرى كلنا خلال فترة زمنية معينة أن هناك كيف الأسماك
1: تتكاثر
0: تنمو وتتكاثر نعم. وتصبح أسماك يعني ناضجة وأيضا قابلة للإصطياد مش الأسماك الصغيرة التي ربما يعني فإن شاء الله نحن تتكلل هذه الجهود بالنجاح وأيضا الفريق اللي تكليفه بالنزول بيرفع تقريره في نهاية الأسبوع هذا وإن شاء الله التقرير بيرفع لوزارة الزراعة والري لوزير الزراعة والري والثروة السمكية لغرض اتمام بقية الدعم اللي وعدتنا احنا بها منظمة اليو ان دي بي اللي من تزويدنا بهذه البوي والعلامات اللي مشان موضوع الترسيم وحدود لهذه المحمية وايضا اشكر هذا الفريق اللي نزلوا وتحملوا هذا
1: خطوة صراحة خطوة ممتازة واستباقية في انهاء الاشكال اللي حاصل لكن السؤال يوضع نفسه مرة اخرى الدراسة سترفع القانون او القانون سيصدر مش قانون قصدي انه لا يحصل هذا. هنا التطبيق هي مربط الفرس، هل سيطبق الاخرون الحفاظ عدم اختراق محميات هذا من وجهة نظرك يعني؟ ما حصل لانه شوف ما حصل مفوضة يتكرر كل سنة.
0: هو شوف والله ان اكثر الصيادين اللي ياتوا يحون في في في في مدينة الحمى اكثر من داخل الشحر، للاسف داخل الشحر. واهل الحامي انا اعتقد انهم ملتزمون، ونحن بتعاون اهل الحامي وبتعاون كل الصيادين ان شاء الله سنفرض الاستقرار في هذه المنطقه وفي هذه المحميه. لانه الذي يريد ان يعبث ما يريد اي استقرار، اللي يريد الاستقرار بيتعاون معنا في مساله الحفاظ على هذه المحميات والحفاظ على الثروه السمكيه كلها بشكل عام. الحوي مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة. وأكثر المناطق اللي ينتشر فيها الحوي هي مديرية الشحر، منطقة الريدة وقصار، ومنطقة
1: خليك على الخط أخي.
0: فهذا المناطق اللي يكثر فيها الحوي، المناطق الحدودية مع محافظة المهرب. أنا بغيت أقول حاجة مهمة في هذا الجانب. نحن محافظة حضرموت جايين في الوسط، ما بين محافظة المهرة
1: وشبوة
0: وما بين محافظة شبوة. ما هو ممنوع، ما هو مسموح هناك هو ممنوع عندنا. محافظة شبوة أيضا هم تبعنا كهيئة مصايد البحر العربي، لكن هم منذ سنين وضع البحر عندهم بهذا الشكل، الحوي مستمر عندهم، أيضا المهرب. نحن بندفع ضريبة
1: الجيران،
0: بندفع ضريبة الانضباط الانضباط اللي نحن نسعى إليه. نحن نسعى إلى ضبط مياهنا وإلى ضبط الثروة السمكية وإلى عدم التجاوز وعدم المخالفات هذه اللي تحدث، وإن شاء الله نقول ربنا يعيننا احنا على هذا الشيء.
1: استاذ صلاح انا اشكرك فعلا على رحب صديق وتقبل يعني محاورنا هذه. وهذا اتصال، السلام عليكم.
2: السلام، كيف حالك؟
1: حياك الله، تفضل معي.
2: معك عبد الله.
1: تفضل يا ابو عبد الله.
2: بس انا ما اتكلم عن الحاوي وما ذاكم الحاوي، لكن اتكلم عن موضوع داخل سوق الصيد.
1: تفضل سمعك.
2: لما اروح اشتري صيد عن صاحب دايه صيد يقول لي دوري من دوايه منين نجيب الدار، يعني يطلع لك حسوس، يعني من مسؤول عن دخول صيد محسوس الى السوق؟ شكرا،
1: حياك الله. تفضل استاذ صلاح.
0: والله شوف، هو قد احتمال كبير ان الصيد هذا قد يكون موجود مخزن لدى بايعي الاسماك او حاجه ويخرجون الناس. نلاحظ ان بايعي الاسماك يقطعون ما باع باعه، ما
1: رجعوا الثلاجة
0: وثانية، وبعض تعرضوا للحرارة وتعرضوا للأشياء اللي بتأثر على جودة هذا المنتج وتم عاد بيعه مرة
1: ثانية. هذا بس المسؤول يبدو لي أنه أنتوا ولا صندوق النظافة والتحسين؟
0: شوف، نحن بالنسبة للأسواق
1: لأن في هيئة رقابة من صندوق النظافة والتحسين،
0: في هو في لجنة نحن عندنا اللي يسمونها لجنة الرقابة أو لجنة الرقابة والجودة، الفحص للأسماك عند الحراج وعدم السماح بخروج هذه الأسماك إلى إلى إلى أسواق البيع التجزئة للمواطنين. للأسف هذه أشياء تحصل، ولكن ربما قد تحصل في غفلة ما أو تحصل خارج عن إرادتنا أو أحمال غير غير غير متواجدين نحن في هذه الفترة. هو خطأ كبير وفرض يمنع منع باتا خروج مثل هذا،
1: يعني في مراقبين، في مراقبين
0: وفي مراقبين موجودين، مراقبين جودة موجودين في الأسواق.
1: المفروض تصرح أنه هم يتعاملوا مع الواقع هذا،
0: هي لجنة. هو شوف، هي لجنة مكونة من الرقابة، مكونة من الجودة، مكونة من الأعصاب، مكونة حتى من الجانب الأمني. هي لجنة عشان موضوع
1: خليك على خط أخي،
0: تمنع دخول مثل هذه الأسماك أو بيعها للمواطنين. طيب هذا مضر ونحن لا نرضى بهذا.
1: هذا سؤال آخر، لا متصل آخر. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، كيف أستاذي أخبارك؟
1: حياك الله، ما يا أخي؟
2: معك سعيد عبد الله.
1: تفضل يا سعيد. الله يحفظك، تفضل معي أستاذ صلاح.
2: كيف أستاذ صلاح أخبارك؟
0: والله الحمد لله بخير، كيف أموركم؟ طيبين؟
2: الحمد لله. والله أنا أسأل سعيدكم لهذا موضوع الاقتيال العشوائي هذا، لأن نتمنى منكم تطبيق اللائحة بأسرع وقت ممكن.
1: سعيد
0: إن شاء الله.
2: أيوه.
1: في سؤال آخر.
2: وغالي محمية في المكلة.
1: طيب بإذن الله، اسمع رجاء سعيد، شكرا لك.
2: محمية تقول لك من أول سنين لما شارع السجين، تقول محمية هذا ترفع جميع الوسائل الطارئة نهائيا.
0: ان شاء الله.
1: استاذ سمع راديو سعيد
0: ان شاء الله.
1: عندك راديو سمعنا؟
2: ايوه.
1: طيب شكرا.
0: نحن الأخ سعيد تطبيق اللوائح نحن نعمل جاهدين بكل ما نستطيع في تطبيق هذه اللائحة. واللائحة كما قلنا ليس المعني بها هيئة مصايد البحر العربي، الجميع معنيين بتطبيق اللائحة، سواء كانوا صيادين، جمعيات سمكية، مهتمين، باحثين،
1: يعني الكل نيته ينفذ اللائحة،
0: الكل مش ينفذ اللائحة، الكل يجب أن يقوم بدوره. يا أخي يقول قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره.
1: بالضبط.
0: فنحن نرى المنكر أمامنا ومنتظرين صحاب هيئة المصايد يجوا يغيروا أو يجوا أنهم يقوموا بدورهم.
1: خليك على الخط. يعني هنفق الصراحة أنه أنا أقول وأكرر التغيير من البداية. البداية تبدأ من الجمعيات لتوعية هؤلاء الناس اللي من دمية
0: توعية، خلق نوع من الوعي لدى الصيادين،
1: ثم بعدها تأتي الأطراف الأخرى المعنية.
0: أما بالنسبة لمحمية المكان لا إن شاء الله نحن خلوا نحن
1: نخلص
0: على موضوع الحامي وإن شاء الله ننجح.
1: طيب أشرك يا أستاذ صلاح المتصل بالله دقيقة اسمح لي بس خليك على الخط لو تكرمت. ألو.
2: أيوه.
1: خليك على الخط دقيقة لو سمحت بس أستاذ صلاح. يعني الغريب في الأمر أنه بعض، أنا لا أقول لا أعمم وحسها طبعا معلومات ناس تسقيها من الشارع، أنا لست طرف في جمعية أو صياد، يقال أنه بعض للأسف بعض المسؤولين الجمعيات يدافعون عن من يخالف نظام
0: الله. أيوة هذا صحيح. نعم نعم هناك كثير.
1: أؤكد ذلك استصار.
0: أنا أؤكد ذلك، هناك في كثير من المخالفات.
1: هذا مصيبة كبيرة يعني.
0: يتم ضبطها ويتم تحريزها ويتم رفعها للجهات الأمنية والجهات المعنية.
1: بل توصل حتى ممكن يقاتلوا يضاربوا.
0: أيوة
1: يعني.
0: أيوة للأسف إنه صحيح نحن نقول هذه لائحة الصيد ما فيها عقوبات رادعة أو عقوبات ممكن يعني. طيب. ترجع المتجاوزين والمتخالفين، لكن عندما يحجز نلاقي رؤسال جبتهم الناس يسعون ويخرجون.
1: إذن الخلل هذا يعني
0: ما يجي العصر إلا ورجال قدوا موجود
1: وكأنه انتصر. كأنه انتصر يعني.
0: طيب. أولا لقيته بلايحتكم أعمل
1: هذا بالضبط. بل توصل أحيان يلا بلا لايح من الكلام فاضي.
0: أيوة يعني نتعرض لمثل هذه.
1: طيب. هذا اتصال. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: من يا أخي؟
2: الدين.
1: حياك الله بها تفضل.
2: أولا يا سيد فهيم.
1: مرحبا يا سيد بها تفضل.
2: مرحبتنا دائما للبرنامج.
1: تفضل.
2: 35 دقيقة من وقت البرنامج أخذتها.
1: طيب.
2: وحرمت الأخوة المستمعين من حقهم في البرنامج. وهذه ساعة مخصصة مش للبرنامج.
1: الشخصي الكريم. طيب تفضل معنا مقبولة.
2: هذا واحد.
1: مقبولة تفضل.
2: الأمر الثاني الخاص بموضوع الحلقة اليوم.
1: نعم.
2: الأخ الضيف قال إنه.
1: أستاذ صلاح باب رادة قايم بأعمال رئيس سيد مصايد البحر العربي. تفضل. تفضل.
2: قال انه الاعداد اللي تقوم بالمخالفات في البحر اعداد قليله جدا.
0: لا بالعكس ما هي قليله.
1: لحظه دقيقه الله يحفظك. كيف تقول
0: لا المخالفات مش قليله يا استاذي، المخالفات كثيره، ولكن المشكله اللي نعاني منها نحن حقيقه يعني هي مشكله ان اللائحه هذه موجوده صحيح، لكن العيب انا كنت بتكلم في هذا الكلام من بدايه الحلقه لكن ما حصل لي. العيب الموجود هي ان العقوبات ليست رادعه بالشكل الكبير، ولذلك تجد المخالفات كثيره وتجد المخالفات دائما موجوده، والمخالفات اكثرها تتركز حول موضوع الحوي، حول موضوع السخاوي، حول موضوع المعدات والوسائل المضره للبحر، لكن الناس تصطاد بالعده وهذه ايش من المخالفات بيرتكبها ولا حاجه.
1: تفضل يا بهاء.
2: عفوا انا كنت اقصد انه اعداد الصيادين في البحر كبيره جدا. المخالفين قليل جدا، العدد قليل جدا. هؤلاء يعني يستمدون قوتهم من ما طرحتوه انتم في البرنامج. نتفق على هذا امر.
1: لحظه يا بهاء. نكون واضحين وشفافين شويه، يعني تقصد انه يستمدون قوتهم من رؤساء الجمعيات صح؟
2: لحظه
1: انا بعيد. اهو تفضل.
2: انت الكاف في البرنامج حقك تاتي اليوم بواحد من رؤساء الجمعيات من اجل ان نسمع منهم، لانه كيف رئيس جمعيه ما يحافظ على البحر ولا يحافظ على الصيد؟ مش معقول كلام ما يدخل عقلي
1: يا بهاء. انا شوف جدا انا والله تعيب مداخلاتك. انا اقول لك حاجه، هذا لي انا اقول لك ليس الحد الاولى ولا تكون الاخيره اذا الله طول اعمارنا. الموضوع جديد متجدد وفي كل الثقه. انا شخصيا تواصلت مع اكثر من رئيس جمعيه مش في الحلقه هذا، الكل متهرب، لان اساسا انا لا اقول انه كل رؤساء الجمعيات هم المخالفين او يساعدوا زي ما تفضل استاذ صلاح. يمسك صياد مخالف رئيس جمعيه يتابع له وفي الاخير هيا لقت لائحه حقك. تفضل
2: انت الان. عندما تقول لي رئيس الجمعيه ما يريد، هل العقليه الان الموجوده في في في الجمعيات، جمعيات الاسماك، جمعيات عقليات جبايه الضرائب فقط ولا ايش؟ يعني هل ما له علاقه بالبحر وما له علاقه بكميه الصيد؟ انا اريد ان اسال، في الجمعيات هذه قامت من اجل خدمه الصياد ولا من اجل خدمه هذا؟

0: وايضا خدمه للاخوان في الحكومه اللي في المصايب من اجل ان يكون عملهم متوازي. نستطيع ان نثمر، لكن الجمعيه في شك والاتحاد التعاوني في شك والمصايب في شك.
1: صح كلامك فعلا، شو صحيح كذلك.
0: هذه يعني من اللعب الكبير. ايضا عندي ملاحظه عامه كبيره، يعني كيف اداره وزاره الزراعه والمياه والثروه السمكيه، عندنا الاف الكيلومترات من السواحل البحريه ما تقع وزاره
1: تبع وزاره الزراعه. هذا سؤال وجه للساده في السلطات العليا يعني
2: الحكومه.
0: نتكلم عن المصايد احنا، هنتكلم.
1: تفضل تفضل.
0: يعني هذا الثروه اللي في المساحه كلها هذه او الطول هذا كله ولا توجد فيه وزاره ترعاه، مش كلام مو معقول اللي يكون مكتب في رعاه هذه الثروه طيب. الوطنيه كلها.
2: لا هي كانت
0: غير منطقي. الامر له مهم جدا. الاسماك التي توصل الى السوق هذه يا اخواني، وبالذات في المصايد السمكيه، بالله عليكم يوصل واحد من خارج المكلة من ارياف المكلة خربان هو عيال بيوكل صيد، ياتي فوق الدكه ويشتري صيد من الصيد الغالي جدا
1: 16000 الثمن تقصد؟ ثمن 16000
0: مش ثمن، لا لا، انا اقصد يشتري تمكري ولا يشتري غادي يفرغ عقله ويشتري له صيد سعره
1: طيب
0: فيشتري صيد قدر بالتعطل وقد خلاص راحت قيمته يوصل الدار بدل ما يفرحهم يرمونه في الشارع.
1: صح كلامك.
0: يعني بالله عليكم هذه مثل وجهه سوداء للمكلة. انا اطلب منهم ان يخرجوا فوق الدكه وبالذات الدكاك اللي جنب الحراج، شيء فيها ما لا يرضي الله يعني.
1: نعم طيب.
0: الامر الثاني اذا كان صندوق النظافه ما يقوم بدوره، انت تبيع صيد في بيئه وسخه جدا، فانت تقول لي انا بحافظ على الناس بحافظ على الصيد انه ما يتعطل، البيئه التي يتعاملون فيها في الاسماك في السوق بيئه وسخه جدا. فدي بتكلم عن المصايد السمكيه، ما لها علاقه بالمصايد السمكيه في هذا. تنظيف البيئه مثلا المشروع الذي يتم في سوق الصيد المكلة
1: طيب
0: وتجدد السوق شيء جميل جدا
1: طيب.
0: لكن التحافظ عليه اجمل، التحافظ على الجديد يبقى.
1: طيب يا بهاء انا اوعدك وعد، شوف باذن الله اذا الله طول عمرنا الحلقه القادمه سنخصصها في هذا الموضوع مع صندوق النظافه تحسين
0: المقابر
1: لك انك طيب. شكرا لك شكرا لك يا بهاء، شكرا لك، الله يحفظك. هلا يا حق الله، طرح ممتاز
2: يعني. طرح ممتاز، وفي هناك كثير مشاكل موجوده زي ما تفضل، هو موضوع الأسماك هذه التالفة واللي تباع للصيادين. نحن بإذن الله إن شاء الله نوعد إن إن إن إن إن إن, إن دورنا إن شاء الله نقوم بشكل كامل في مسألة الحفاظ على جودة المنتجات وتفعيل هذه اللجان الموجودة. هي مفعلة وموجودة، لكن قد أحيانا تحصل هذه الأشياء في فترة عدم تواجدهم أو في فترة غير متاحة، لكن إن شاء الله نحن نعود وناخذ هذا الجانب، خاصة الأسماك اللي تخرج من صالة الحراج. شوف لاحظ أن لو بنتكلم مثلا عن السوق سوق حي العمال الشرج، السوق هو مكون عبارة عن سوقين ما يتم فيه الحراج الأسماك، هو هذا جانب تبع هيئة مصايد البحر العربي ومسؤول له هيئة مصايد البحر العربي، ما يتم فيه التقطيع أو البيع للمواطنين أو المستهلكين هذا جانب تبع صندوق النظافة. نحن كهيئة مصايد البحر العربي ليس لنا السلطة مباشرة على هذا السوق أو على نظافته أو على ما
1: أكيد
2: يتم,
1: أكيد
2: يتم فيه، لكن كجانب جودة هذا هو مهامنا ونحن يجب أن نقوم بهذه المهام. نحن إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله نقول نعمل بكل ما نقدر وما نستطيع على
1: بإذن الله
2: تفعيل هذا الجانب، لأن هذا فعلا شكاوي توصل من كثير من الناس
1: بإذن الله.
2: موضوع
1: طيب. جودة الأسماك طيب
2: وهذا
1: اتصال آخر. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. هذه التليفون معلق. ألو طيب استصلح يعني سؤالي وطرح نعود لله قبل أي اتصال، لله طبعا الآن فترة تأجل الاتصالات، ويرت باختصار شديد الله يحطبق في بعض مديريات أخرى ما تطبق، لماذا يعني؟
2: لا شوف اللائحة تطبق في كل المديريات، لكن المشكلة
1: عملية التنفيذ يعني.
2: أيوة المشكلة تنفذ في كل المديريات. بس لما تجي تجلس مع صيادين أو جمعيات أو رؤساء جمعيات الشحر يقول لك إلا ليش أنت تريد تبدأ من عندي، ليش ما تبدأ من شرق؟
1: أها يعني موضوع تحسس فيه الحين.
2: أيوة نحن نروح شرق يقول نفس الكلام،
1: ليش ما تبدأ من الشحر؟
2: ليش ما تبدأ من الشحر؟ أنت بدي الشرقية، ليش ما تبدأ من مكان فلاني؟ فالعملية كأنها هروب هروب هروب من التنفيذ. يعني ماشي خلاص احنا ما نشتغل، خلوا الامور تمشي على
1: واضح. من المفروض يوقف هذا المهزله؟
2: هذا المهزله المفروض تتدخل فيها كل السلطات،
1: خفر السواحل والامن،
2: خفر السواحل، السلطات نعم. المحليه نعم. لان انا في البدايه قلت انه هناك لجان
1: فرعيه، خليك على الخط هي
2: لجان فرعيه،
1: خليك على الخط، تكرمت،
2: يترأسها مدراء عموم المديريات. هذا يحدث دائما
1: معك ما خليك على الخط يا اخي، لحظه لحظه،
2: يحدث في اطار السلطه محليه في نطاق عم نطاق نشاطهم وعملهم.
1: أنا قاعد تخصص
2: هذا. منعوا هذه الأشياء، منعوها.
1: الموضوع متعلق، أنا أشوفه متعلق بمديريات المديريات، مدراء مديريات ومدراء الأمن وخفر السواحل.
2: خفر السواحل.
1: طيب هذا اتصال، السلام عليكم. تفضل يا أخي، من معي؟ تفضل يا أبو رامي، تفضل. طيب. طيب تفضل السؤال يا ابو رامي. شي سؤال معك؟ شكرا لك، مشكور يا ابو رامي، مشكور على التوضيح، الله يحفظك، الف شكر ابوي، شكرا يا ابو رامي، شكرا. انا كنت في الحامي، طيب ما عليك ما عليك ان شاء الله باذن الله، شكرا ابو رامي، شكرا يا ابو رامي، شكرا، حياك الله ابو رامي، الله يحفظك، شكرا على اتصالك. فاستصراح ايضا الله، يعني تمادى المخالفون لعدم تطبيق اللائحة، يعني القاعدة تقول من أمن العقوبة سال هذا، والحل المخرة إيش؟ بس خلينا نشوف الاتصال هذا. السلام عليكم.
3: السلام.
1: من معي؟ تفضل.
3: عبد الله سعيد، حياتنا بالضيف الكريم.
1: حياك الله عبد الله، تفضل.
3: بالنسبة تحدثون أنتم عن اللائحة.
1: اللي
3: لائحة بقوة القانون ويعاقب على المخالفين، وأول ما تلزم به وجمعات الجمعية السمكية تلزم بهذه اللائحة.
1: نعم.
3: وتلزم جميع الصيادين بالالتزام بهذه اللائحة. وأي مخالف يحال إجراء رسمية.
1: نعم.
3: لينال عذابه. أما بالنسبة للائحة، لائحة لائحة، والتنافس بين صيادين وحساسيات بين صيادين، جمعية فلاني وجمعية فلاني، وفي الأخير كل على المواطن، حتى جودة الأسماك اللي في الأسماك من يكلف عليها؟ من المسؤول عليها؟
1: عبد الله انا بالعكس اؤيد كلامك فعلا، ما يبتو هو مربط الفرس يقولون. ما اسمع رد من استاذ صلاح، في اضافه عبد الله؟ في اضافه عندك؟ في اضافه اقول لك؟ في اضافه سؤال اخر؟ شكرا لك، الله تفضل. يعني فعلا مربط برسي يا استاذ عبد الله،
2: يعني شوف موضوع
1: لو عدنا اللائحه بالطول ما يعيق، خلاص راح نموت، واللائحه عاد ما تنفذ،
2: اللائحه عاد ما تنفذ، تطبيق اللائحه لا ابو. شوف انا قلت لك يعني كما استاذ فهم من البدايه إن المسألة مسألة أدوار، ويجب الكل أن يلعب بدوره، كل يلعب دوره في تطبيق اللائحة، الصيادين، الجمعيات، الهيئة، السلطات المحلية، الكل الكل يلعب دوره. إذا كنا نحن بنرتكب المخالفات بتقول والله أن الهيئة المصائد هي مغيبة عن هذا الجانب ما تطبق اللائحة، يا أخي أنت تشوف أن هذا ضرر وتشوف أن هذه مشكلة، يا أخي مش شرط لما تجيل هيئة المصائد بيتم إزالته، يا أخي يزيلوا هذا الضرر إذا أنتم قادرين يزيلوا، سواء كان سلطات سواء كان جمعيات أو غيره. يا أخي يجب أن كلنا أن نتكاثف على تطبيق اللائحة وعلى تنفيذ اللائحة. اللائحة هي طبعا هي مجهودات شباب، مجهودات كوادر وقيادات صيغوا هذه اللائحة.
1: طيب خلينا على اتصال هذا. السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله، من معي يا أخي؟
4: حياك
1: الله، تفضل. من سالم؟
4: يا سلام
1: يا داود، حياك الله، تفضل يا سالم.
4: حياك الله، حياك الله، طبعا شكرا للاخ صلاح، شكرا للاسم الاذاعه والجميع يعني.
1: الله يحفظك.
4: اولا اريد ان اؤكد على حاجه، انه مساله انه الجمعيات التمكين غير ملتزمه، انا اعتقد انه الكلام هذا في نوع من الظلم على بعض الجمعيات، لانه في كثير من الجمعيات ملتزمه، وهي من الجمعيات التي تنادي بتطبيق اللائحه، بل مش تنادي بل تطلب ضروره تطبيق اللائحه، لانه اللائحه صارت مهمه الان، وخصوصا في هذا الوقت الذي نحن نمر فيه.
1: نعم.
4: لانه البحر صراحه تمت استباحته وتمت الاعمال فيه الغير ناحية، سواء كان من ناحية الأحجام الشباك، سواء كان من ناحية الصفاري، سواء كان من ناحية السلك، سواء تغوير الأشباك، من كل حاجة. طار المحر الآن في مشكلة كبيرة وينبغي على الدولة، أنا أقول على الدولة لأن هذه مسؤوليتها. القانون 2 العام 2006 حدد المسؤوليات، وأول مسؤولياتها إن الدولة مسؤولة على حماية البحر.
1: نعم.
4: فنحن لا نريد أن نتوصل إلى اقتراح دائم نطرح قضية معينة. أنا بقول إن الحق عليهم كبير والمشكلة كبيرة جدا، لكن أيضا هم المسؤولين الأولى. ما تقدر تعمل شيء بدون يعني هيئة المصائد وخفض السواحل. هذين الاثنين هم المسؤولين، في جانب مسؤول إداري وقانوني، وفي جانب تنفيذي هو خفض السواحل.
1: نعم.
4: أنا أقول هي مسؤولية خفض هيئة المصائد هي المسؤولية الأولى. ولا أذكر ولا أقول إنه لا توجد للجمعيات مسؤولية أو للمجتمع مسؤولية أو حتى للصحافة أو غيره. أنتم كجهة عالمية أيضا عليكم المسؤولية، لكن ترك المسؤولية الأساسية على هيئة المصائد. هذا واحد. فكرة المحميات التي طرحها الأخ صلاح الآن، نحن أول من طرح الفكرة هذه، وقلنا لابد من وجود محميات، وخصوصا في مدينة المكلا. مدينة المكلا تعيش فيها مجموعة كبيرة من البشر، ليست مدينة المكلا مثل الأول، الآن فيها معدار 2 مليون كلهم بحاجة إلى تغذي الأسماك وغيره. فضرورة مدينة المكلا أن يكون لها خصوصية، وهذا كم مرة نحن طرحناه، والأخ صلاح يعرف هذا الكلام. وأنا أتمنى الخطوة التي عملوها في الحامي هذه خطوة جبارة وممتازة، وأتمنى أن تنجح. لكن أنا أقول لابد من وجود محميات في كثير من المناطق، وخصوصا مدينة المكلا، لأن مدينة المكلا يسكنها ناس كثير، وفيها صيادين كثير، وفيها انفلات غير عادي من بعض الأشخاص الذين يملكون الوسائل. نحن نريد أن نؤكد حاجة ثانية، نحن ليس ضد الناس الذين يعملون معهم هذه الوسائل، لكن نحن نقول لابد من الانضباط، لابد من احترام اللوائح، لابد من مسألة الناس. إن البحر مش عبء لوحدة، البحر حق الناس كلها، مواطن يبغى يعيش، الصياد يبغى يعيش، الكل، وخصوصا الآن في ظل البلد. لا يمكن أطلع عن كلمة لكم بصراحة مخيف إن صياد يملك شبك طول وكيلو أو زاحل أو ناقص، هذا كلام مش صحيح. هذا كلام على الدولة أنها تأخذ يعني بالعصا وفضرة وتعمل، يا هذا مخالف مثله مثل الناس الذين يعملون الغلط. الشيء الثاني أنا أختاره أيضا، وهذا كلام موجه للكل، سواء كانوا السلطة ممثلة بالأخ المحافظ، سواء كان هيئة المصائد للإعلاميين وغيره، كان المطلوب من الناس أنهم يعملوا مشاريع حتى لا تتدخل الدولة. هذا كلام مو صحيح. الدولة المفروض انها تتدخل وتحمي الناس. الشيء الذي انا ابغى اقوله انا اقول انه في الدولة الان تهتم بقضايا وهدم الاحتلال وقد تكون ضرورية. نحن لها اهتمام قوي جدا، يعني مثلا انا اقول في بعض الامور الان التي تحصل عندنا في مدينة المكلا البلدة وغيرها من الاهتمامات، وهذا نحن نراه ونشجع عليه. لكن ايضا انا ابغى 10% من هذه الاهتمامات من قبل السلطة ومن الناس المعنيين فيما يتعلق بموضوع الانتخاب، الذي يتعلق بحياة الناس، الذي يتعلق بالمجتمع، الذي يتعلق بالمصانع، الذي يتعلق بكل هذا. البحر هذا يعني لنا الخدمة، اللي إذا ما هو الأعناق لمئات الأعناق هو الأكثر من الناس. شركات قايمة عليها، مصانع قايمة عليها، مصانع تصنيع قايمة عليها، مصانع حلي قايمة عليها، صيادين، أكيد نوم، كل حاجة هذا قايمة على البحر.
1: طيب.
4: فما من واجب الدولة؟
1: طيب.
4: أن تأخذ اهتمام ولو حتى قال اي يعني مقابل قضايا تهتم بها اهتمام بالغ جدا. انا اتمنى وهذا رساله الى المحافظ، السيد المحافظ، لابد من وجود وقفه فيما يتعلق بموضوع البحر وكيف يتم حمايته.
1: طيب.
4: وانا اتمنى من الله سبحانه وتعالى حتى لا يعني حتى لا تحصل على
1: المشكله.
4: وضع البحر الان اقول لك يشهد يعني انتكاسه كبيره، في الاول هذه الانتكاسه الان الحقيقيه.
1: طيب.
4: طيب
1: انا طيب
4: هذا مستحيل. الموضوع الاسماك التوابل التي تحصل الان في الاسواق، والله العظيم اذا جبت واحد عسكري بس يا ما اكثر العسكر عندنا او المخاطبين. إذا أوقفت في السوق العمودي هذا أوقفت واحد إنسان صاحب أخلاق صاحب ضمير أوقفت قلت له يا جلس في الموظف أنت أنا ما أعطي راتبه اتعبت فوق الدجة قل لي يا أخي الصيد تعرف هذا الذي لقى الناس سمعة حوز بالله من الشيطان
1: لي ناس تأتي يا سالم عليك سالم أدراك اللو يتعرفش معنا إلا خمس دقائق من أعطي صلاح الرد يرد عليك
4: بتخلي لك أنا أقول لك هذا الموضوع بحاجة إلى موظف طيب. واحد عسكري طيب. واحد وما موظف واحد يجي طيب. لسوا بالدكة حق الحراج أي صيد تعرف قل يا أخي تعرف ما تبغى أكثر من طيب. هذا
1: بس الله يحفظك يا سالم
4: احب ان اكرر لك فكره انه مش كل الجمعيات اللي طيب. في جمعيات تلتزم وتناضل على انه يكون هناك
1: يا سالم سالم سالم يا سالم ما عليك انا قبل ما اقطع المكالمة عليك بس بعطيك اشاره وبعدها بستودعك الله حقيقه انا اقولها والله بالفن مليان ليس تحيزا لاي جمعيه نحن بالعكس في جمعيات نشيد بها ونرفعها فوق الراس لان نحن على مقربه منها ويبدو ان الحليم تكفي الاشاره يا سالم
4: بارك الله فيك
1: شكرا لك صحيح طيب
4: طيب
1: طيب
4: طيب
1: طيب طيب خلينا ثلاث دقائق طيب خلينا ثلاث دقائق نسمع صلاح ايش يقول فيها شكرا لك يا سالم
4: ونحن نرسلك في مقدرة الناس الذين نريد ان البحر ينضبط
1: طيب شكرا لك تفضل استاذ صلاح يعني سالم ما شاء الله وفق وكفى
2: مداخل ايجابيه ومداخله كبيره جدا وكان في محلها ما قال الاخ سالم بداود طبعا احنا ايضا نشيد بدور الاخ سالم بداود ومواقفه الايجابيه في حث الصيادين خاصه صيادين جمعيه المكلم نحن ربما اخذتنا الحماسه بشكل كبير جدا عندما قلنا كل الجمعيات لا هناك صحيح في جمعيات ملتزمة وملتزمة بشكل كبير في الجلوس مع صيادينها وحد صيادينها وأيضا يرفضون هذه الممارسات الخاطئة في الاصطياد ومنهم جمعية المكلف وأيضا هناك بعض الجمعيات أيضا حتى في المناطق الشرقية أيضا طيب. هم ليسوا مع موضوع الحوي ولا هم أيضا يأيدون هذا الشيء
1: طيب هذا اتصال آخر ألو السلام عليكم ألو
5: السلام عليكم
1: وعليكم السلام طيب طيب يا محمد
5: محمد
1: الله يحفظك ما عليك خلاص بسمع الرد صلاح شكرا لك محمد شكرا لك طيب شكرا لك
5: شكرا
1: لك يعني أنت الآن صلاح يعني أشد بعض الجمعيات فعلا نحن لقد يكون البعض يفهم من حديثنا أنه نحن ضد بالعكس في جمعيات فعلا يضرب لها تعظيم سلام حقيقة يعني. أنا هذا الموضوع متابعه وعاد أيام المرحوم الله يرحمه أحمد قنزل والمشاكل اللي حصلتنا في كل برامجي يدير هذا الموضوع وأعطيه اهتمام خاص تحديدا في الفترة ما قبل الفتوح فعلا في جمعيات هناك
2: صراحة في جمعيات فعلا يعني دورها إيجابي وتشكر على هذا الدور وعلى ما يقومون به لكن هم يعني جهودهم قد تنسى أمام ما يعمل
1: تضيع في الزحمة هذا
2: يضيع ما يقوم بالآخرين من أشياء سلبية وسيئة يعني نحن والله كثير نوجه شكرنا وتقديرنا
1: طيب.
2: للجمعيات
1: أستاذ صلاح معلك أنا أحاول يعني في بلا دقيقة أتمنى توجه رسالة وباختصار شديد يعني في أقل من دقيقة
2: والله أنا رسالتي أنا للكل أدعو الجميع الالتزام بما جاء في لائحة الصيد وعدم تحميل هيئة المصايد المسؤولية كاملة فالمسؤولية مسؤولية تكاملية وعلى الجميع أن يقوم بدورهم سواء كانوا صيادين جمعيات مسؤولين جامعيين أكاديميين الكل أصحاب شركات أصحاب الكل يقوم بدوره في مسألة الحفاظ على الثروة السمكية لأنها ثروة مش مرتبطة بنا نحن كأجيال بل أيضا مرتبطة بالأجيال القادمة وشكر لكم فيهم بآخرين
1: الله يحفظك الله يحفظك واجب علينا
2: وإن شاء الله نحن
1: طبعا الله يحفظك لا يسعني في الأخير لا بس أحب إشارة بسيطة أنه زي ما تفضل الأستاذ صلاح بريد القايم بأعمال المدير أو رئيس هيئة مصايد البحر العربي الأستاذ سالم بن داود في إشارة في حديثه أنه الإعلام أيضا له دور في هذا الموضوع أحب أن أشير لأنه إذاعة المكلة تخصيصا أو تحديدا في برنامج شكاء الهواء لو يتابعنا المستمعون الكرام ونعيد حلقاتنا السابقة أنا شخصيا تحديدا في إنبا خريبة هذا الموضوع أعطيته جل اهتمام حتى في برنامج في تلفزيون الخط الساخن قبل توقيف في قناة حضرموت وهذا الكلام من 2000 أيام المرحوم أحمد جنزل نحن كنا حاضرين في كل قضايا إذاعة المكلة هي الرائدة تقريبا في هذا الموضوع في متابعة أحداث الصيادين ومشاكلهم لذلك نوضح للمستمعين الكرام أنه إذاعة المكلة ستكون حاضرة في كل مشاكل المجتمع وهذا دليل واضح أنه اليوم نحن خصصنا على هذه الحلقة إلا لنؤكد أن إذاعة المكلة ستكون حاضرة بقيادتها الأستاذ أفرح محمد جمعة خان وكل طاقم الإذاعة بدون تحديد لا يسعني في الأخير لا نشير إلى أبعث بتحياتي العزيز صلاح باب ريدة القائم بأعمال رئيس هيئة صيد البحر العربي في حضوره معنا في الاستديو وتعهده أنه سيكون معنا في كل جديد أيضا الإشارة إلى العزيز عبد الرحمن السقاف من إدارة الإعلام الجديد إشارة إلى العزيز معتز سالم علي مخرج ومنفذ الحلقة تحياتي أنا في مخربة الأحد القادم سنكون أنا في قضية أخرى مجتمعية دمتم في حفظ الله.

شكاوى على الهوى. شكاوى على الهوى تواصل أثيري أسبوعي. نرفع من خلاله شكاوى وملاحظات ومقترحات المواطنين إلى المسؤولين.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والسيدات والسادة، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة المخلة صوت حضرموت. نقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية المحلية، والبداية بالعناوين. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يترأس اجتماعا موسعا لرفع الجاهزية وتعزيز الاستعدادات لمواجهة الحالات الطارئة. وكيل حضرموت الجيلاني يدشن مخيم جراحة قلب الكبار بالمكلا. السلطة المحلية بساه تنظم لقاء موسعا للتعريف بالمجلس التنسيقي الأعلى. من الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا اجتماعا موسعا ضم وكلاء المحافظة ومديري عموم المكاتب التنفيذية والمرافق الخدمية الحيوية لمناقشة مستجدات الأوضاع والتطورات الأخيرة، والوقوف على الإجراءات والترتيبات اللازمة لتعزيز الجاهزية ورفع مستوى الاستعداد في مختلف القطاعات بالمحافظة. وناقش الاجتماع بصورة خاصة تداعيات التصعيد الذي تنتهجه ميليشيات الحوثي الإرهابية وما قد يترتب عليه من تطورات تستدعي رفع مستوى الاستعداد والتعامل مع أي مستجدات أو طوارئ محتملة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية وحماية المواطنين والمرافق الحيوية. وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على رفع الجاهزية في مختلف المرافق والمؤسسات التنفيذية والخدمية وإعداد وتحديث خطط الطوارئ، إلى جانب تفعيل غرف العمليات المصقرة في القطاعات المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة واتخاذ القرارات المناسبة وتعزيز التنسيق الفعال بين مختلف الجهات. كما وجه بالعمل على تأمين الاحتياجات الأساسية والضرورية وفي مقدمتها الوقود والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية، وتعزيز جاهزية الدفاع المدني وفرق الإسعاف والطوارئ والاستعداد لمتطلبات الإيواء وتأمين وحماية الأهداف والمنشآت الحيوية، مع ضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين في مختلف الظروف. هذا وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أهمية التكامل والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والخدمية، وضرورة أن تكون خطط الطوارئ عملية وقابلة للتنفيذ، وأن توزع المهام والمسؤوليات بصورة واضحة، بما يعزز قدرة المحافظة على التعامل السريع والفاعل مع أي تطورات طارئة. وأشار إلى أن الحفاظ على أمن واستقرار حضرموت واستمرار خدماتها ومسؤولية جماعية تتطلب من الجميع التحلي بالوعي والحكمة واليقظة، وتعزيز الجبهة الداخلية وتغليب المصلحة العامة، وتعزيز روح التعاون والتكاتف، بما يحفظ للمحافظة أمنها واستقرارها ويعزز قدرتها على تجاوز مختلف التحديات. وخرج الاجتماع بجملة من التوجيهات والإجراءات التنفيذية الهادفة إلى تعزيز مستوى الجاهزية والاستعداد ومتابعة تنفيذ خطط الطوارئ بصورة مستمرة، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مستجدات والحفاظ على سلامة المواطنين واستقرار الأوضاع في المحافظة. دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني اليوم بالمكلا المخيم الطبي الجراحي لجراحة قلب الكبار، الذي يستهدف إجراء عمليات جراحية نوعية لـ30 مريضا من مختلف المحافظات اليمنية، وتنظمه مؤسسة أمراض القلب الخيرية ممثلة بمركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب، بدعم من مؤسسة حضرموت تنمية بشرية وبرعاية الشيخ عبد الله أحمد بوكشان. وخلال التدشين أشاد الوكيل الجيلاني بتنفيذ المخيم، مؤكدا أنه يمثل مبادرة إنسانية وطبية مهمة تسهم في التخفيف من معاناة مرضى القلب وتوفير الرعاية العلاجية والجراحية المتخصصة لهم، مؤشدا بالدعم الذي تقدمه مؤسسة حضرموت تنمية بشرية والجهود التي تبذلها مؤسسة أمراض القلب الخيرية ومركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب في خدمة المرضى،
من جانبه أكد المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور أحمد بن نويسر أن مكتب الصحة يولي المخيمات الطبية التخصصية اهتماما كبيرا ويعمل على تقديم مختلف التسهيلات اللازمة لإنجاحها بما يسهم في دعم مرضى القلب وتوفير الخدمات الطبية والجراحية المتخصصة لهم مؤكدا بجهود مؤسسة أمراض القلب الخيرية والجهات الداعمة للمخيم. وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت التنمية البشرية المهندس طارق بن خشر إلى أن تنفيذ المخيم يأتي بدعم وإسهام من رجل الخير الشيخ عبد الله بقشان الذي أسهم في رفد المخيم بالكفاءات الطبية المتخصصة من خلال استقطاب الدكتور حسين العمودي استشاري جراحة قلب الكبار ورئيس برنامج البورد السعودي لجراحة القلب بالمدينة المنورة للمشاركة في إجراء العمليات الجراحية النوعية إلى جانب الكادر الطبي المتخصص بمركز نبض الحياة. بدوره أكد رئيس مؤسسة أمراض القلب الخيرية والمشرف العام على مركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب المكلل أستاذ محمد بشايب أن تدشين مخيم جراحة القلب للكبار برعاية الشيخ عبد الله أحمد بغشان وتمويل مؤسسة حضرموت التنمية البشرية يأتي في إطار جهود المؤسسة لتوفير خدمات جراحية تخصصية ونوعية للمرضى من مختلف المحافظات اليمنية والتخفيف من معاناتهم وأعباء السفر وتكاليف العلاج. حضر التدشين المدير العام لمديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض بعامر والمدير العام لإدارة المخيمات الطبية بوزارة الصحة العامة والسكان الدكتور محمد طريق. نظمت السلطة المحلية بمديرية ساه أمس لقاء موسع ضم الشخصيات الاجتماعية وعدد من أعيان ومقادمة القبائل وممثلي منظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة والمستقلين وممثلي المكونات والأحزاب والقوى السياسية. وفي مستهل اللقاء رحب المدير العام لمديرية ساه الأستاذ سعيد يماني الجابري بالحاضرين مؤكدا أهمية اللقاء للتعريف بالمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى وإتاحة الفرصة أمام مختلف شرائح المجتمع للإطلاع على رؤيته وأهدافه مشيرا إلى أهمية أن يكون لمديرية ساه حضورا فاعلا في المرحلة القادمة بما يحقق تطلعات أبناء حضرموت. واستعرض الجابري جملة من القضايا والهموم والاحتياجات التي تواجه المديرية في عدد من المجالات الخدمية والتنموية مؤكدا أهمية معالجتها بما يسهم في إيجاد الحلول المناسبة لها مؤتمنيا في ختام كلمته للجنة التحضيرية للمجلس التوفيق والنجاح في أداء مهامه وتحقيق أهدافها. من جانبه نقل عضو اللجنة التحضيرية الناطق الرسمي الدكتور عبد العزيز صالح جابر تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي رئيس اللجنة التحضيرية مستعرضا الأهداف العامة للمجلس وفي مقدمتها تعزيز التوافق بين مختلف القوى والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية وترسيخ العمل المؤسسي القائم على الشراكة والانفتاح بما يسهم في حماية مصالح حضرموت والدفاع عن حقوقها واستحقاقاتها. الخبر الأخير في

زيارة إلى السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، حيث التقوا بسعادة السفير سالم صالح بن بريك وقدموا له التهنئة بمناسبة تعيينهم، متمنين له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية. وخلال اللقاء استعرض رئيس مجلس الإدارة نبذة عن المركز ورؤيته وأهدافه وأنشطته في مجالات الدراسات التاريخية والتوثيق والنشر، كما جرى بحث آفاق التعاون المشترك بين المركز والسفارة، ولا سيما في الجوانب الثقافية والعلمية التي تسهم في خدمة التراث والتاريخ اليمني وتعزيز الحضور الثقافي الحضرمي. حضر اللقاء الأستاذ الدكتور طه حسين هديل الملحق الثقافي بالسفارة اليمنية والأستاذ الدكتور سالم عبد الله بصريح رئيس مشروع موسوعة البلدان ضمن الموسوعة الحضرمية الذي يستعد المركز لإطلاقه خلال العام الجاري، بوصف أحد أبرز مشروعاته العلمية والتوثيقية. بهذا أعزائي المستمعين نكون وصلنا إياكم إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وإليكم تذكير لأبرز ما جاء فيها من العناوين. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يترأس اجتماعا موسعا لرفع الجاهزية وتعزيز الاستعدادات لمواجهة الحالات الطارئة. وكيل حضرموت الجيلاني يدشي مخيم جراحة قلب الكبار بالمكلا. السلطة المحلية بيساء تنظم لقاء موسعا للتعريف بالمجلس التنسيقي الأعلى. وبالتذكير بالعناوين وصلنا وياكم الى ختام نشرتنا الاخباريه. في الختام لكم اجمل التحايا من قارئها محمد بن جوهر، ومن محررها الزميل شكري نصر مرسال، ومن منفذها على الهواء مباشره الزميل عبد الحكيم هزاع. نشكركم على حسن الاصغاء والمتابعه، في امان الله. أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، إليكم هذا الإعلان. فقد على أحد المواطنين جواز سفر أجنبي إندونيسي باسم محمد بريونو نور سيغيت، فقد فقد في الشرج. الرجاء من يعثر عليه الاتصال بالرقم 775252894، وله الأجر والثواب بإذن الله تعالى. في 35 دقيقة تمنى موعد مع برنامج الأمن والحياة، إلى ذلك الوقت وذلك الحين تبقى مع أبو بكر سالم بفريق في أغنية من مننا.

خلاه ولا أظن اليوم إنه العين.

الأمن والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

أعزائي المستمعون، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

في هذه الحلقة الجديدة نتحدث عن رجال الأمن العيون الساهرة جاهزية وتضحية وفداء للوطن وصخرة صلبة في مواجهة الأخطار لتحقيق الأمن والاستقرار وأمال وتطلعات الشعب.

أعزائي المستمعون، عزيزاتي المستمعات، أثبتت وتثبت كل يوم الأجهزة الأمنية والوحدات الأمنية والعسكرية اليمنية جاهزيتها القتالية العالية واستعدادها التام لحماية السيادة الوطنية ودرء كافة المخاطر التي تهدد اليمن أرضا وإنسانا، وفي مقدمتها التصدي الحازم لميليشيات الحوثي الإرهابية بكفاءة وقوة وبسالة ومعنويات لا تلين. فهم مرابطون على ثغور العز والفخر ويحرسون جبال اليمن وبحاره وسهوله، واضعينه في أحدق عيونهم. فسلام على أرض سبأ وحمير، وسلام على دماء الشهداء والجرحى، وسلام على كل جندي وضابط وصف ضابط في الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والوحدات العسكرية. إن المؤسسة الأمنية والعسكرية اليمنية بكل تشكيلاتها ووحداتها تقف اليوم على أهبة الاستعداد وفي أعلى درجة وفي أعلى درجات الجاهزية القتالية والمعنوية، درعا حصينا وسيفا مسلطا لحماية السيادة الوطنية ودحر كل مشروع ظلامي إرهابي يستهدف استقرار اليمن وهويته وكرامة إنسانه. فهم يقظة لا تنام وعزم لا يلين.

0: حجام الأمان، مقعد الطفل، وطفاية الحريق ليست كماليات بل هي الفرق بين الإصابة والنجاة. اجعل السلامة أولا والرحلة آخرا. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
1: أعزائي المستمعين، بعد أن طغت الميليشيات وعاثت فسادا، تأتي اللحظات الفارقة ليختبر فيها معدن الرجال، وتتأكد فيها صلابة المؤسسات العسكرية والأمنية، لتثبت مختلف الأجهزة والوحدات الأمنية والعسكرية أنها الرقم العصي والأصعب في معادلة البقاء والدفاع عن الوطن. فجهزيتها لم تكن مجرد شعارات ترفع، بل هي عقيدة راسخة وتدريب مستمر ويقظة لا تغفل في كل مكان، سواء في السهول أو الجبال والوديان والمدن والمنافذ، حيث أثبت أبطالنا في مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية أنهم يمتلكون الكفاءة العالية للتعامل مع مختلف التحديات وأعقد الظروف بمعنويات عالية تعانق السحب، لأنهم يعلمون يقينا أنهم أصحاب حق وأصحاب مشروع حفظ الوطن والدفاع عليه. فهم اليوم يحملون أمانة مقدسة تتمثل في حفظ اليمن عقيدة وانتماء وعروبة، وحماية المواطن اليمني البريء من بطش الغلاة ومخلفات الإمامة والكهنوت. إن التكامل والجاهزية العالية التي يملكها أبطالنا الميامين في مختلف الأجهزة والوحدات الأمنية والعسكرية تشكل حائط صدمنيعا لا يمكن اختراقه، وسورا تتحطم عليه كل مؤامرات المتربصين باليمن شرا، ومستعدين بكل عزم لمواجهة ميليشيات الإرهاب الحوثية، الخطر الأكبر والورم الخبيث الذي يستهدف اليمن في أرضه وإنسانه وهويته وتاريخه. فهي جلبت الدمار والخراب واستباحة الدماء، وأمنعت في تدمير مقدرات الوطن، ورهنت القرار اليمني لأجندات خارجية تخريبية، فلم تعد تفقه ولا تفهم إلا لغة القوة والحزم. وتؤكد وحداتنا الأمنية والعسكرية وتثبت الوقائع اليومية قدرتها على التعامل مع مخاطر هذه الميليشيات الإرهابية بكل قوة وحزم وكفاءة. لم يعد هناك مكان للتهاون أو التراخي مع من استرخص دم اليمني وفجر بيته وشرد أهله وحاصر مدنة لتخليص اليمن وشعبه الصابر من شرورها. إن ضربات الأجهزة الأمنية والعسكرية الموجهة ضد خلايا الإرهاب والتمرد الحوثي تتم بدقة عالية، وتستند إلى استراتيجية واضحة تهدف إلى كسر شوكة هذه الجماعة العبثية وإرغامها على الانتهاء والعودة إلى رشدهم، وحماية المكتسبات الوطنية السامية وحماية السيادة وصون الإنسان. فهي غاية الغايات وأقوى المهمات وأشرفها. فالسيادة لا تقف عند حدود تأمين الأرض، بل تمتد لتشمل صون كرامة الإنسان اليمني وحقه في الحياة والحرية والأمن. إن ميليشيات الحوثية الإرهابية مارست أبشع الانتهاكات بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، من تجريف للتعليم واستهداف للقطاع الصحي وفقر للمجتمع وفرض للجبايات وتمزيق للنسيج الاجتماعي. وفي المقابل تجسد الأجهزة الأمنية والعسكرية وجه الدولة حامية الأرض والإنسان والحق الحازم العادل لمواجهة أعدائها. فكل تحرك أمني وكل عملية عسكرية وكل مرابطة في مواقع الشرف والبطولة وكل قطرة عرق وكل شهيد من أبطالنا الميامين في المؤسستين الأمنية والعسكرية وكل جهد يبذلونه يمثل وسام شرف في سبيل عزة اليمن وأمنه واستقراره الشامل، ليعود اليمن كما كان حرا عربيا منيعا لا تقره الوصاية ولا ترقع هامته لعصابات الفوضى والارتزاق.

0: كثرة الأوراق والمعاملات وما تقدر تنجز وتخلص أوراقك بنفسك؟ الآن تقدر تستخرج وثائقك الثبوتية بكل سهولة وبأحدث المواصفات الفنية والتقنية ضمن خدمات السجل المدني الإلكتروني الحديث. قم بزيارة البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية واحصل على الاستمارة الخاصة بطلبك، وقم بطباعتها وتعبئة كل البيانات الواردة فيها بدقة ووضوح، وأرفق كل المستندات الإثباتية المطلوبة فيها. في حالة طلب شهادة الميلاد أرفق المستندات التالية: إخبارية الولادة من المستشفى أو المركز الطبي، البطاقة الشخصية الذكية للأب والأم، عقد الزواج، بطاقة من قام بالتبليغ، ولا يقبل التبليغ إلا من الأبوين أو الأقارب من الدرجة الأولى. في حالة طلب شهادة وفاة قم بإرفاق المستندات التالية: إخبارية الوفاة من قبل المستشفى، بلاغ قسم الشرطة، البطاقة الشخصية الذكية للمتوفى في حال وجودها، جواز سفر المتوفى وتأكيد من السفارة في حالة الأجنبي، بطاقة من قام بالتبليغ. أما في حالة طلب قيد زواج فقم بإرفاق المستندات التالية: عقد الزواج، البطاقة الذكية للزوجين، جواز السفر في حالة أحد الزوجين غير يمني وموافقة وزارة الداخلية، بطاقة مقدم الطلب. في حالة طلب قيد طلاق قم بإرفاق المستندات التالية: وثيقة الطلاق، البطاقة الذكية للزوجين، جواز السفر في حالة أحد الزوجين غير يمني وموافقة وزارة الداخلية، بطاقة مقدم الطلب. احرص عزيزي المواطن على استكمال كافة البيانات وأرفق كافة المستندات، وتوجه إلى أقرب مركز للأحوال المدنية في منطقتك وقدم أوراقك ليتم معاملتها وتجهيز وثائقك في أقرب وقت. السجل المدني الإلكتروني شمولية للخدمات، أمان للمعلومات.
1: أعزائي المستمعون، عزيزاتي المستمعات، إن حالة الاستعداد والجاهزية ترتفع لدى أبطالنا الميامين في ظل استمرار التهديدات الأمنية. وفي مثل هذه الظروف يبرز الدور الوطني الكبير الذي يطلع به رجال الأمن، فهم العين الساهرة التي تحمي الجبهة الداخلية وتحافظ على الأمن والاستقرار وتؤمن المدن والمنشآت الحيوية، وتتصدى لكل من يحاول نشر الفوضى أو تقويض سلطة الدولة. فاستقرار الأوطان لا يتحقق إلا بوجود أجهزة أمنية قوية تعمل باحترافية عالية وتستند إلى القانون وتحظى بدعم المجتمع وتعاونه. أيها المستمعون والمستمعات، إن المعركة الحقيقية التي يخوضها رجال الأمن تعد معركة سلاح وتطهير للبلد من رجز الميليشيات، وحماية مؤسسات الدولة وترسيخ النظام والقانون وتأمين حياة المواطنين والحفاظ على المكتسبات الوطنية. فإن الجاهزية الأمنية التي يمتلكونها اليوم تمثل صمام أمان للوطن، وتمكن الدولة من مواجهة مختلف التهديدات سواء كانت إرهابية أو تخريبية أو تستهدف أمن المجتمع واستقراره. إن مستوى التأهب والتنسيق ووحدة القرار والتنسيق الذي تمتلكه المؤسسة الأمنية اليوم يجعلهم أكثر قدرة على مواجهة التحديات وإفشال أي مخططات تستهدف الوطن أو مؤسساته.

رجال الأمن سيظلون عنوانا للتضحية والوفاء، يؤدون واجبهم الوطني بإخلاص دفاعا عن الوطن وحماية للمواطن وصونا لمؤسسات الدولة والوقوف صفا واحدا في مواجهة كل ما يهدد أمن الوطن واستقراره. وفي ختام هذه الحلقة مستمعينا نرسل التحية والتقدير لكل أبطال المؤسسة الأمنية، نحيي تلك السواعد السمراء التي تحرس الأمن في الطرقات والمدن، وتلك الأكف التي تقبض على الزناد في جبهات العزة، ونقول لشعبنا اليمني العظيم اطمئن، فإن خلفك رجالا أوفياء لا تأخذهم في الحق لومة لائم، عاهد الله على أن يكونوا حراسا أوفياء لهذا التراب الطاهر وقادرين على دحر كل خطر، وفي مقدمته خطر ميليشيات الحوثي الإرهابية، فالسيادة مصانة والتراب محمي والإنسان اليمني غال وعزيز، ولن يهنأ للمعتدين بال طالما في عروق أبطالنا نبض حياة.

0: إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم ودام الوطن في أمن واستقرار، وعاش اليمن حرا أبيا وفي رعاية الله وأمنه. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأمن والحياة، الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

إذاعة المكلا تقدم مسامع ثقافية برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مسامع ثقافية. المسمع الأول، حديث الثقافة، تحسين وتزيين مدينة المكلا ثقافة. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، شهدت مدينة المكلا في السنوات الأخيرة تراجعا في مستوى تحسين وتزيين وتجميل ساحاتها وشوارعها الداخلية والخارجية بشكل لا يليق بسمعة ومكانة المدينة بوصفها عاصمة حضرموت وحاضرتها. ومن هذا المنطلق فإننا نناشد الجهات المسؤولة إلى ضرورة التحرك السريع لإطلاق مشاريع جادة خاصة بتحسين وتزيين مدينة المكلا، فتحسين المدن وتزيينها ثقافة في حياتنا.

المسمع الثاني. حضرموت تكرم شهيدها البطل صالح أبو بكر بن حسين. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، شهدت قاعة مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة بالمكلا بحضرموت صباح السبت حفل إشهار وتوقيع كتاب الشهيد صالح أبو بكر بن حسينون بحضور نخبة من الشخصيات المدنية النضالية والسياسية والقيادات العسكرية والأمنية في حضرموت، وفي مقدمتهم الأستاذ صالح عمر المضي المناضل والسياسي الذي كان برفقة الشهيد صالح بن حسينون حين استشهاده في يوم 4 يوليو من عام 1994 للميلاد، والعميد الركن عمر أحمد بادبيس مدير معهد الشهيد صالح أبو بكر بن حسينون لتدريب وتأهيل القادة العسكريين في منطقة الريان بالمكلا، وعدد من أقرباء الشهيد وأبنائه وأحفاده، فضلا عن حضور الكثير من أبناء مدينة المكلا وحضرموت كافة. وقدمت في الحفل العديد من الكلمات التي أشادت بمناقب الفقيد وخصاله الحميدة ودوره في خدمة حضرموت والوطن كافة في المجالين المدني والعسكري، وختم حياته بتقديم روحه الطاهرة فداء لحضرموت والوطن. كما قدمت مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة في الحفل درع الشكر والعرفان لأسرة الشهيد صالح بن حسينون، تقديرا ووفاء للدور الكبير والجليل الذي قام به الشهيد البطل بن حسينون في خدمة حضرموت والوطن كافة. يذكر أن مؤلف كتاب الشهيد صالح بن حسينون هو الأستاذ خالد سعيد مدرك، رئيس مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة بالمكلا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعين الأعزاء، نقلنا لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. الآن أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، نستكمل وياكم ما تبقى من برنامج مسامع ثقافية.

الفنان الكبير كرامة مرسال. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، وافق يوم الاثنين 8 أغسطس الجاري مرور 12 عاما على رحيل الفنان الشعبي الكبير كرامة سعيد مرسال، الذي أطرب عشاق الطرب والفن الأصيل في داخل حضرموت وخارجها بالفن الحضرمي قرابة نصف قرن من الزمن. يذكر أن الفنان كرامة مرسال قد توفي في يوم الأحد 3 أغسطس من عام 1914 للميلاد.

المسمع الرابع حصاد المطابع. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، ضمن فقرة حصاد المطابع اخترنا لكم هذا الأسبوع الإصدارات الآتية. أولى إصدارات هذا الأسبوع سوق الحلوى في الشحر، تأليف الأستاذ عمر علي بسلمة. الكتاب هو الإصدار 8 ضمن سلسلة كتاب نادي الشحر الأدبي. وثاني هذه الإصدارات كتاب عدن رؤية في تاريخها التجاري، المؤتمر العلمي الرابع، 25 من يناير 2022 للميلاد. أما الإصدار الثالث فهو كتاب سرد تاريخي لتعدد جوامع الشحر بقلم الشيخ المقرئ أبي عثمان عادل ابن خميس ابن سرور، رئيس مؤسسة وقف للأعمال الخيرية والإنسانية. أما الإصدار الرابع فهو بعنوان سمهان والمخابرات البريطانية، تأليف طه التكريتي.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، هكذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج مسامع ثقافية. حتى الملتقى في حلقة جديدة من هذا البرنامج. هذه تحية من خالد سعيد مدرك الإعداد، محمد بن الشيخ أبو بكر التقديم، ومن الهندسة الصوتية معتز سالم علي.

جوامع ثقافية. برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدات وسادة، سعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة المكلا صوت حضرموت. نقدم لحضراتكم الموجز الختامي لأهم ما جاء في الأنباء. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا اجتماعا موسعا ضم وكلاء المحافظة ومديري عموم المكاتب التنفيذية والمرافق الخدمية الحيوية لمناقشة مستجدات الأوضاع والتطورات الأخيرة والوقوف على الإجراءات والترتيبات اللازمة لتعزيز الجاهزية ورفع مستوى الاستعداد في مختلف القطاعات بالمحافظة. دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني اليوم بالمكلا المخيم الطبي الجراحي لجراحة قلب الكبار الذي يستهدف إجراء عمليات جراحية نوعية لثلاثين مريضا من مختلف المحافظات اليمنية، وتنظمه مؤسسة أمراض القلب الخيرية ممثلة بمركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب بدعم من مؤسسة حضرموت تنمية بشرية وبرعاية الشيخ عبد الله أحمد بقشان. نظمت السلطة المحلية بمديرية سه أمس لقاء موسعا ضم الشخصيات الاجتماعية وعدد من أعيان ومقادمة حل القبائل وممثلي منظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة والمستقلين وممثلي المكونات والأحزاب والقوى السياسية. مستمعين الكرام، ختام الموجز وختام بثنا لهذا اليوم الأحد 9 أغسطس 2026 للميلاد. خير ما نختتم به بثنا ويومنا هذا هو القرآن الكريم. ننصت وإياكم خاشعين للمقرئ محمود خليل الحصري وما تيسر لهم سورة المزمل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو

إلى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا

رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا

تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون

وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما

0: وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.
1: وصلنا وإياكم مستمعين الأعزاء إلى ختام بثنا ورسالنا لهذا اليوم من أغسطس 2026 للميلاد. في الختام تقبلوا تحية طاقم العمل الإذاعي الذي كان معكم طيلة اليوم على أمل اللقاء بكم صباح يوم الغد في تمام الساعة 7 إلى حين هدمتم في حفظ الله ورعايته. وهنا المكلا صوت حضرموت. موت